يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

لأباه، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

في صحف مكرمة.

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة

وكان الإنسان عجولا.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
1: حصة بتاريخ 21 أوت. حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
2: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعينا الكرام في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: شيخ معز، مازلنا في باب معرفة الوقف والابتداء. في الحلقات الفارطة عرفنا بهذا الباب وحكينا على أهميته، انتقلنا أكثر إلى الكلام على الفرق بين الوقف التام والكافي والحسن، وأهمية التعلق بين هذه الوقوف، التعلق اللفظي والمعنوي بين هذه الأوقاف، لكن ما زلنا نفصل أكثر في الباب شيخ معز، ونوضح أكثر، وإن شاء الله نحاول في الحصة هذه نأخذ أمثلة من هذه الأوقاف.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك شيخ أسامة. نذكر مستمعين الكرام اللي تعرضنا له في الحلقة السابقة، بعد ما فصلنا على أهمية علم الوقف والابتداء والأثر متاعه في تدبر القرآن الكريم، قلنا الوقوف تنقسم إلى ثلاثة أنواع، اللي هي الوقف الاضطراري والوقف الاختباري، وذو مزوز بالنسبة لنا توا في الباب هذا مش بش يعنينا برشا، وإن كان في الأبواب القادمة إن شاء الله باش تكون عندها أهميتها، باش نشوفه في باب الوقف على التاءات والمقطوع والموصول، هذاك الكل في باب الوقف الاختباري خاصة، ما خاطرش مواضع متاع وقف اختياري. لكن إذا كان اختبروا شيخه، القارئ يزمو يعرف كيفاش يقف وشنو هو الثمرة متاع الرسم هذاك، شنو ينبني عليه من ناحية الوقف والابتداء، تنجيه إن شاء الله في محلها. لكن هنا الكلام على الوقف الاختياري اللي هو النوع الثالث. وبالنسبة للوقف الاختياري قسمه الإمام الجزري كما قلنا باعتبار التعلقات اللفظية والمعنوية إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول كونه يكون ما بعد اللفظ الموقوف عليه لا تعلق له بما قبله لا معنى ولا لفظا، هذا هو يسميه في المصطلح متاع ابن الجزري الوقف التام.
1: ناخذ مثال شيخ، مثلا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
2: في أول سورة البقرة،
1: إن الذين كفروا،
2: بالضبط باش يجي معنى سياق جديد، وذا يكثر في أواخر السور طبعا، وفي أواخر الآيات هذا كثير جدا، وفي أواخر القصص يعني القصة قرآنية مثلا، توفى مثلا
1: عاش لقد أضلني عن الذكر إذ جاءني
2: بعد إذ جاءني
1: وكان الشيطان للإنسان خذولا
2: طبعا مثلا، وإلا حتى في قصة من القصص نبي من أنبياء الله مثلا صلوات الله وسلامه عليه، مثلا في سورة الشعراء مثلا، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له

0: والعزيز الرحيم،
1: بعد كذا
0: وفات قصة مثلا ناخذ قصة سيدنا موسى عليه السلام، وفات بعد واتلو عليهم نبأ إبراهيم، بدأ سياق جديد يعني لهنا تام، لا تعلق لا معنى ولا لفظا. كملنا قصة سيدنا موسى عليه السلام وانتقلنا إلى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هي قصة مغايرة تماما. فهذا مثال يكثر في القصص القرآني، في القصص متاع الأنبياء مثلا ولا متاع الأقوام السابقة، ويكثر في أواخر الآيات وفي أواخر السور. مثلا تاخو مثلا، وإن كان فما ترابط، هو خطر فما ترابط من ناحية المعنى، هذا علم جليل اسمه يعتني بتناسق السور، معناتها يبدأ اختتام سورة عنده ترابط وفي المعنى، وهذا دبروا فيه العلماء. والإمام السيوطي مثلا عنده مؤلف ممتاز في المعنى هذا، يدبر في ترابط الآيات في ترابط السور، يعني علاش جات السورة هذه، شنو هي وجه المناسبة تجي بعد السورة هذه. مثلا ناخذ بين سورة النجم وسورة الطور قبلها، وإدبار النجوم هذا آخر لفظ في سورة الطور، والنجم إذا هوى أول لفظ في سورة النجم، واضح يعني الترابط. لكن من ناحية المعنى الإجمالي هذاك ما فهميش معنى في الكلام، يعني الكلام تم. يعني كي تاخذ مثلا من عش أنا كملت مثلا آيات المواريث مثلا في سورة النساء، آية الكلالة هذيك والله بكل شيء عليم، وفيت سورة النساء بعد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أو مفتتح سورة المائدة، يعني لهنا المعنى تم والله بكل شيء عليم. لفظا طبعا ذي جملة مستقلة وفيت على روحها، وحتى من ناحية المعنى يعني جاءت آية الكلالة يعني في آية في المواريث، ومن بعد وجيت آيات أخرى اللي هي في الحج والإحرام وأحكام الصيد، ويعني أحكام مختلفة تماما في سورة في مفتتح سورة المائدة، يعني لا تعلق لا لفظي لا معنوي. وذي الغالب في مع أواخر السور نلقاهم برشا يعني، وفي أواخر الآيات وأواخر القصص القرآني يغلب عليه كانوا يكون وقف تام، ساعات يكون وقف كافي لكن الغالب كان يكون وقف تام. بالنسبة اللي اصطلح عليه الإمام الجزي سماه الوقف الكافي. الوقف الكافي هو يكون فما تعلق من ناحية المعنى، مش المعنى الإجمالي، يعني خاطر القرآن الكل طبعا إذا كان مش ندبره ديما نلقاه فما ترابط، يعني القرآن الكل ربي قال أحكمت آياته ثم فصلت، يعني الكتاب العظيم هذه آياته كلها يرد بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا، يعني إذا كان مش ناخذ المعنى الإجمالي القرآن الكل مترابط، لكن هنا الترابط أوثق يعني أظهر واضح. لكن من ناحية اللفظ يعني من ناحية الإعراب والنحو والصناعة النحوية لا فهمش حتى ترابط، هذا متوسط يعني مرتبة متوسطة ما بين التام والحسن، فما تعلق واحد اللي هو المعنوي فقط، هذا الوقف الكافي. الوقف الحسن كما قلنا هو فيه الزوز، يعني يكون مترابط من ناحية المعنى وزيد مترابط أقوى، يعني مترابط من ناحية اللفظ. هذا يختلف على زوز أنواع الأولانين. زوز أنواع الأولانين إذا وقفت نبدأ بما بعدها ولا إشكال فيه،
1: لا إشكال،
0: لأنه فمش تعلق لفظي. الوقف الحسن هذا وقفت على ركني الإسناد والجملة تامة أديت معنى لا إشكال فيه، لكن اللي بعدها مربوط لفظا فيزمني نرجع باش نجيب، إلا إذا كان في رؤوس الآي وقتها يغتفر ما لا إشكال فيه. واستدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين وقت اللي وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقف عند رؤوس الآي، وذا حتى مذهب الإمام أبي عمرو البصري مثلا في القراء كان يختار كونه سنة الوقف على رؤوس الآي من غير مراعاة للمعنى، وإن كان فما
1: ابن كثير المكي
0: ابن كثير وحمزة كانوا يقفوا يعتبروا القرآن جملة واحدة، معناته يقفوا وين كفاه نفس يقف لا إشكال، ما عندهمش. ابن كثير المكي كان يتعمد الوقف في ثلاثة مواضع فيما روي عنه فقط في القرآن الكريم، اللي هي موضع آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبدأ والراسخون في العلم، هذا اختياره هو. وإن كان الآية هذه الكريمة تحتمل طريقتين في الوقف بناء على التفسير، يعني المتشابه شنو هو، هل أخذ المتشابه أنواع، فيه ما لا يعلمه إلا الله وفيه ما يعلمه أهل العلم والراسخون في العلم، فما على بناء على شنو المتشابه ينبني التفسير الاختيار في الوقف والابتداء. فابن الإمام ابن كثير المكي رحمه الله كان يتعمد الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبدأ والراسخون في العلم. وعنده الموضع الثاني في سورة الأنعام، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، وبعد يبدأ إنها، خطر هو يقرأ بكسر الهمزة، يبدأ إنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذا يتعمد عليه الوقف. والوقف الثالث في سورة النحل، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يقف لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هذاك يتعمد. بقية الأوقاف لم يؤثر عليه، كان يتعمد وقف معين غير رؤوس الآية، يعني في أثناء الآيات ما كانش يتعمد وقف معين إلا هذوما ثلاثة رويت عنه. لكن الإمام الكسائي والإمام عاصم ونافع المدني وأبو جعفر وابن عامر، هذوما الكل كانوا يراعيوا المعنى، يراعيوا ينظروا للمعنى أكثر من رؤوس الآية. وطبعا هو ما يتسميوش خالفوا السنة، ما يتسميوش خالفوا الحديث نتاع أم سلمة رضي الله عنها وقت اللي وصفت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتسميوش خالفوا الحديث، لأنه الحديث هذا يعطي قاعدة أغلبية، وانت كي تراعي المعنى تلقى روحك في اغلب الاوقات باش تقف على رؤوس الاي، يعني يعطي الغالب يعطي الحكم للكل، معناتها ما فيهاش اشكال. معناتها
1: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود ان شاء الله نواصلوا كلامنا.

0: مرحبا بكم مستمعين الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا الكرام.
0: لو تسمح شيخ معز نأخذ شي مثال في الوقف الكافي، خطر أعطينا مثال في الوقف التام، لو نأخذ مثال في الوقف الكافي ومثال في الوقف الحسن باش نزيد نوضح أكثر المعلومة للسادة المستمعين.
1: به هو بالنسبة للأمثلة، بالنسبة للوقف التام كما قلت أنت شيخ ربي يبارك فيك، مثلا في أوائل سورة البقرة، كما نعرفوا احنا سورة البقرة افتتحت آياتها الأولى بأوصاف المؤمنين ثم أوصاف الكافرين، كان مع عدد الآيات قليل نسبيا، ثم الكلام طال على المنافقين اللي هو الصنف الثالث. فالاختتام الكلام على المؤمنين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وفي الكلام على المؤمنين ثم انتقل الكلام إلى الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني لهنا الجملة وأولئك هم المفلحون هذا مبتدا وخبر، وهم هذاك هو ضمير فصل وإلا لا محل له من الإعراب عند البصريين، وإلا توكيد وإلا مبتدأ ثاني. هذاك في الإعراب ما تختلفوا الكوفيين والبصريين، وحتى الكوفيين في ذاتهم مختلفوا في القول متاعه، لكن اللي علينا اللي كانوا هذه جملة تامة نحويا تامة، وإن الذين كفروا سواء عليهم زاد كيف كيف جملة تامة، إن واسمها وخبرها موجودين وتامة. ومن ناحية التعلق المعنوي زاد ما فماش، على خاطر وأولئك هم المفلحون هذا يعائد على الصنف الأول المذكور في ابتداء السورة اللي هو صنف المؤمنين، إن شاء الله ربي يجعلنا منهم. ثم انتقل الكلام بالجملة الجديدة إن الذين كفروا، كلام جديد هذا توصيف لحال الكافرين، ربي إن شاء الله يجيرنا من الكفر وأهله. هذوما صنف جديد، يعني لا تعلق لا من ناحية المعنى ولا من ناحية اللفظ. هذا اللي سميناه احنا الوقف التام، يعني تقف وهي رأس آية وتواصل على روحك ما فما حتى إشكال. بالنسبة للوقف الحسن زاد مثلنا له مثال يعرفون الناس الكل اللي هو في الفاتحة، في أم القرآن الفاتحة نقرأ فيها في صلواتنا، كي نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مثلا أنا قريت الحمد لله رب العالمين، هذا وقف حسن. علاش؟ على خاطر يزم نشوف شنو اللي بعد. أنا من هنا من ناحية المعنى، المعنى صحيح لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن يزم نشوف اللي بعده باش نعرف شنو فينا صنف اللي بعد. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم هذا من ناحية اللغوية النحوية نعت، نعت لله اسم الجلالة، فالتعلق اللفظي موجود، والتعلق المعنوي طبعا النعت والمنعوت معنويا مربوطين ببعضهم، فالتعلق اللفظي وتعلق معنوي. لهنا نجم نقف الحمد لله رب العالمين، بما أنها رأس آية نجم نبدأ الرحمن الرحيم، هذا خطر رأس آية. كن ناخذ مثال في نفس الآية، أنا وقفت مثلا الحمد لله فقط، ما اخترت وقفت الحمد لله، هذا وقف معنى متاعه ممتاز، يعني الحمد لله من أعظم الكلمات اللي نجم يتكلمها المسلم، يعني من أفضل الذكر الحمد لله، وذا كلام أهل الجنة، يعني الحمد لله معنى ممتاز يعني جليل. لكن إذا كيجيبش جي نقرأ بعد رب العالمين، ربي هذا رب العالمين زاد كيف كيف وصف لاسم الجلالة، يعني متعلق بها من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى، ومناش في رأس آية، يعني الحمد لله مش رأس آية. الإمام ابن الجزري قال لنا لهنا في الاختيار لهنا، إذا كان وقفنا مش رأس آية واللي بعده مربوط به لفظا ومعنى يلزمنا نرجع. أنا مثلا قريت الحمد لله وقفت ما نكملش رب العالمين، نرجع الحمد لله رب العالمين ونقف في رأس الآية. هذاكم مثال لوقف حسن في رأس آية بدينا بما بعده، ووقف حسن في مش رأس آية ما بديناش بما بعده ورجعنا، هذا كمثلنا لزوز. الوقف الكافي إذا كان فون فما تعلق من ناحية المعنى، وساعات يختلفوا فيه لأنه النظر في المعاني تختلف فيه الفهوم متاع العلماء، ساعات إنسان يظهر له كان ما فماش تعلق معنوي، وساعات الآخر بمزيد من التدبر يظهر له فما تعلق معنوي. اللي ما راش فما تعلق معنوي بالطبع التعلق اللفظي مش يكون مش موجود، مش يكون فما خلاف معنا. إذا كان فهم تعلق لفظي واضح هذيك، أما إذا كان تعلق المعنوي يختلف بحسب الأفهام متاع الناس. اللي يراه ما فيهش تعلق معنوي يولي صنفه في الوقف التام، واللي يراه كونه فما تعلق معنوي يصنفه في باب الوقف الكافي.
0: مثلا شيخ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
1: وعلى أبصارهم غشاوة مثلا. طبعا إذا كان ناخذ على كونه المعنى تم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا فعل من أفعال المولى عز وجل كعقوبة لهم الكفار هذوما، لأنه المعنى الكفار هذوما كتبت عليهم الشقاوة والعياذ بالله، فلا تجدي التذكرة معهم شيئا، هذاك علاش ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. يعني المنافذ متاع التدبر والفهم لآيات الله والانتفاع بها مسدودة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ومن بعد وصف جديد وعلى أبصارهم غشاوة، هذا ساعة من ناحية اللفظ ما فهمش تعلق، خطر وعلى أبصارهم غشاوة هذا جملة اسمية، وغشاوة المبتدأ نكرة أخرى، وعلى أبصارهم هذاك مركب الجر متعلق بالخبر محذوف يعني من الأكوان العامة في النحو. المهم جملة اسمية معناتها مستقلة بذاتها، يعني تعلق لفظي ما مش موجود، لكن فما تعلق المعنوي. طبعا فما تعلق معنوي، علاش؟ على خاطر الكلها توصيف، زيادة توصيف لحال الكفار هذوما اللي انفع عليهم المولى عز وجل الانتفاع بآياته. يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الذين كفروا، مش أي كافر، خاطر قل قيل في السيرة النبوية فما كفار معناتها سمعوا آيات القرآن وسمعوا الموعظة النبوية الشريفة والأحاديث وانتفعوا بها وربي شرح صدورهم للإسلام ودخلوا الإسلام، لكن المقصود لهنا إن الذين كفروا باعتبار العاقبة، احنا ما نعرفوهمش. هذا كان علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسالة متاعه كان مكلف باش يؤدي الرسالة للجميع، خاطر احنا ما نعرفوش العواقب متاع الناس، الخواتيم ما لا يعلمها إلا الله عز وجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذ بوحي يوحى إليه، مش يعرف كونه إنسان مش يكون عاقبته النار ولا عاقبته الجنة. هذاك النبي صلى الله عليه وسلم يختص المولى عز وجل بالوحي، ما هذا معناته مفروغ منه ومؤيد بالقرآن كما في سورة الجن، إلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، المولى عز وجل يصطفي بوحيه من يشاء من عباده، هذاك حاجة. لكن في العموم الخواتيم لا يعلمها إلا المولى عز وجل. الإنسان مطالب باش يدعو الناس الكل، ما يقولش لا ذيك كافر، ما باش نقعدوا ندعيوا في بعضنا احنا كمسلمين، فما الدعوة في المسلمين باش نترقاو مع بعضنا في الصراط المستقيم هذايا وناخذوا بدين بعضنا في السير الى المولى عز وجل، هذاك موجود جانب مهم، لكن فما جانب اخر باش ندعيوا. ربي قال كنتم خير أمة اخرجت للناس، ما نقعدوش متقوقعين على رواحنا، زين بالعكس نفتحوا على الكفار وندعيهم وعنا شفقة ونحبوا لهم الخير، لكن إن الذين كفروا باعتبار العاقبة، لأن يعني المولى عز وجل علم أنهم لا يؤمنوا هذوكم لا تنفعوا معهم التذكرة والموعظة، هذا ما ينفعش معهم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالتوصيف جاب حاجتين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، والتوصيف الثاني وعلى أبصارهم غشاوة، فمن ناحية المعنى ترابط واضح، لكن في اللفظ ما فهميش ترابط. هذا يعتبر وقف، إذا كان وقفنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا يعتبر في التقسيم متاعنا من باب الوقف الكافي. هذا تقريبا ثلاثة أمثلة فقط. حبيت نقول يقول القائل مثلا سؤال نجمي، مدام الوقف الكافي والوقف التام الزوز النجم نقف عليهم ونبدأ بما بعدهم، ما لويش الفرق؟ ما نكون نحطوهم فرد صنف وكهو؟ لهنا الجواب كونه الوقف التام أكمل، يعني خطر لا فما لا تعلق
0: لا لفظا ومعنى،
1: بالضبط لا فما لا تعلق لا لفظي ولا معنوي، أكمل في التمام. هذاك علاش سمي التام، رغم هي كلها أوقاف تامة من ناحية اللغة، لغة كلها تام، لكن من ناحية الاصطلاح خصينا لفظ التمام بالصنف هذاك، ما فيه لا تعلق لا لفظي ولا معنوي، هذا أكمل في الوقف في التمام. هذاك علاش إذا كان يبدأ فما جيني عندي وقف كافي وقف تام وقرب لبعضهم نختاروا ما أحسن، نمشيوا للوقف التام، ما نقفوا في الوقف الكافي إلا إذا كان مثلا فما وقف تام بعيد، خاطر ساعات جينا آيات طويلة ولجي القصص القرآني مثلا قصة كلها مترابطة من ناحية المعنى كلها مربوطة باش تخرج المعنى جديد طول الكلام، ما نجموش نقف على وقف تام، وقتها ننتقلوا للوقف الكافي. إذا كان فما زوز أوقاف تام وكافي وقرب لبعضهم وقتها نختاروا الأكمل اللي هو الوقف التام. هذا وجه التفريق يعني.
0: بارك الله فيك شيخ معز. مستمعين الأوفياء نصل إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلقاكم بحصة جديدة في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر، بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه

بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون.

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده؟

آيات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

كامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بالمهتدين.

برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم

يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.

به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب

0: صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه.

0: انفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: ما أحوج الإنسان إلى الله في دنياه وأخراه، من للعبد سواه؟ يا مسرفا على نفسه لا تقنط، يا من طردته دنياه لا تيأس، يا صاحب الهم لا تحزن، إلجأ إلى الله وعد إليه، فهو المجير لمن استجاب.

يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: تلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حبني بي صلي لي
0: أنا في حب الناس.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري، برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: إمامي نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استوعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. صلى عليك اللهم طير شدى أو مال بالغصن الندي نسيم، صلى عليك اللهم نجم بدا أو لاح من كف الضياء سديم، صلى عليك اللهم غيث هما وأخضر من بعد اليباس هشيم. صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب، أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وكما حييت هذه القلوب الطيبة، أحيي شيخنا قيس بن شهلة الإمام والخطيب بجامع الرحمة من مدينة الفحص. تحية طيبة لكم شيخنا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخت أسماء، وتحية لكل المستمعين الأكارم. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا اليوم على موجات إذاعة الزيتونة المباركة مع سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على طاعته، أن يجمعنا بهم سبحانه مع رسوله الأكرم في الفردوس الأعلى من الجنة.
6: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ترى شخصية من اليوم التي ستتحفنا بها؟
7: تعالوا بنا أيها الأحبة لنواصل المسير المبارك مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
6: صلى الله عليه
7: مع القدوات الطيبة، مع المثل العليا، مع النماذج المشرفة، مع الأطهار الأخيار، مع من رباهم المصطفى وكفى،
6: صلى الله عليه وسلم.
7: لنعش هذه اللحظات بين يدي عالم كبير من أئمة الهدى، بين يدي مصباح مشرق منير من مصابيح الدجى. إننا اليوم مع واحد من العترة النبوية، إننا اليوم على موعد مع فقيه آل البيت، إنه فتى الكهول صاحب اللسان السؤول والقلب العقول، إنه الطاهر الزكي الفقيه العبقري الأديب اللغوي الألمعي، إنه مفسر التنزيل وبحر التأويل وحبر الأمة الجليل، إنه ترجمان القرآن، إنه الرجل الذي قال في حقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك لأصبح فتياننا وجها، أي أنظرهم وأحسنهم وجها وبهاء، إنك لأصبح فتياننا وجها وأحسنهم عقلا وأفقاههم في كتاب الله جل وعلا. إنه الرجل الذي قال في حقه سعد بن أبي وقاص: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما منه، ولقد رأيت عمر يدعوه إلى المعضلات، أي من المسائل،
6: نعم،
7: يدعوه إلى المعضلات ومع عمر أهل بدر من المهاجرين والأنصار. إنه الرجل الذي قال فيه عبد الله بن عمر في زمانه: هذا أعلم من بقي من أصحاب رسول الله بما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي قال في حقه مسروق بن الأجدع، وهذا تابعي من التابعين، قال: كنت إذا رأيته قلت أجمل الناس أو أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا حدث قلت أعلم الناس، هل عرفتموه؟ إنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
6: رضي الله عنه وأرضاه، عنه أم عنهما؟
7: عنهما، عنهما رضي الله تعالى عنهما.
6: سيأتي الحديث عن عنهما إن شاء الله في الإبان إن شاء الله.
7: بإذن الله إن شاء الله.
6: نعم.
7: عبد الله بن عباس فقيه غواص رضي الله عنه، وكان عمر بن الخطاب إذا عرضت عليه مسألة استدعى عبد الله بن عباس وقال له غص غواص استخرج لنا اللآلئ أو الجواهر والدرر. عبد الله بن عباس رضي الله عنه أو عنهما أسلم وهو في العاشرة من عمره، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ ابن عباس 13 من عمره. لا مرة أخرى أستاذة، يعني مرة أخرى فعلا لما تشوف سيدنا الفترة اللي قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة قصيرة جدا، أسلم وهو في العاشرة من عمره، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يبلغ 13 من عمره، على الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم. والسؤال كيف استطاع ابن عباس أن يسطر على جبين الزمان هذا المجد؟
6: نعم،
7: كيف استطاع ابن عباس أن يسطر على صفحات التاريخ هذا الفقه وهذا العلم وهذا الفهم الراقي؟ وربما يزول العجب إن قلت لكم لأنه كان ملازما للحبيب المصطفى ملازمة الظل للشيء.
6: نعم،
7: هنيئا لك يا ابن عباس.
6: أي والله،
7: في هذه السن المبكرة كان لا يفارق مجلسا من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم،
6: صلى الله عليه وسلم،
7: ولا ينصرف النبي من مجلسه إلا وقد حفظ هذا الفتى المبارك كل كلمة تكلم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. عبقرية فذة ولسان سؤول وقلب عقول، بل إن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطبع على قلبه طبعا.
6: سبحان الله،
7: يعني سبحان الله، نحن نتحدث عن فتى ما بين العاشرة والثالثة عشر.
6: يافع،
7: يعني أبنائنا اليوم في هذا العمر وين موجودين الآن؟ هم قدوتنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
6: نعم.
7: ولا تعجب أخي الحبيب وأنت يا أختاه، فإنها دعوات المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسنتعرض لذلك بإذن الله تعالى
6: إن شاء الله.
7: عن ابن عباس قال أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين، طلب من أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وقد كانت خالته، أن يبيت معها ومع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بشمش يرقد؟ لا والله، بل ليتعلم صلاة الليل من النبي صلى الله عليه وسلم. وليتعلم قيام الليل من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليتعلم عبادات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وبفضل هذا الأمر هو اللي نقل لنا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل.
6: نعم.
7: فاستأذنت له سيدة ميمونة من النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله.
6: نعم.
7: أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده حتى تعلم مرة أخرى. نعم. أنه لم يذهب لينام. قال ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران. نعم. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها صلى الله عليه وسلم فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: نعم.
7: أي قام ومسح على وجهه وقرأ 10 الأواخر من سورة آل عمران، ثم ذهب إلى الشن وتوضأ كما توضأ الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها.
6: نعم.
7: يفركها صلى الله عليه وسلم. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. قاعدة تحسب معنا أستاذة كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى 13 ركعة
6: صحيح
7: صلى الله عليه وسلم. قال مرة أخرى قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين 6 ثم ركعتين 8 ثم ركعتين 10 ثم ركعتين 12 ثم أوتر بأبي هو وأمي ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. في هذه الليلة المباركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وقال اللهم زده علما وفهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا بفتح الواو الوضوء وهو الماء
6: أي.
7: الذي يتوضأ به. قال فوضعت له وضوءا فقالت له ميمونة وضع لك عبد الله بن عباس وضوءا. فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هاتوا لخصوا مع بعضنا الدعوات
6: أيه؟
7: التي دعاها المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه.
6: نعم.
7: قال اللهم زده علما وفهما، وقال اللهم علمه الكتاب، وقال اللهم فقهه في الدين، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل.
6: نعم.
7: شوف الدعوات هذه
6: يا الله يعني خالدات.
7: ثماش واحد على وجه الأرض يتصور ولو للحظة أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجاب؟
6: مستحيل.
7: لا ورب الكعبة، فقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم.
6: صلى الله عليه وسلم.
7: فكان ابن عباس عالما معلما فاهما مفهما مفهما فقيها في الدين مفسرا للقرآن الكريم مبينا للتنزيل فقيها غواصا استجاب الله دعوة حبيبه علما وفهما وتأويلا وتفسيرا صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك يا ابن عباس.
6: أي والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نستسمحكم شيخنا بعد إذنكم إن شاء الله، ونستسمح أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ابتهال إن شاء الله، ونواصل مع شخصية سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما.

0: سلام الله عليكم من جديد أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم عبر برنامجكم صور مستطابة من حياة الصحابة من دوحاتها، ونحن اليوم مع شخصية سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. تحية طيبة مجددة لكم شيخ قيس.
1: شكرا، بارك الله فيك أستاذة.
0: وإياك.
1: طبعا كما قلنا أستاذة، كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان فقيها غواصا، استجاب الله دعوة حبيبه صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: علما وفهما وتأويلا وتفسيرا. آه من العلم يا أستاذة، يعني ما أحوجنا إلى العلم في هذا الزمان.
0: نعم.
1: أعظم نعمة يمتن الله بها على عبد من عباده في الدنيا. ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم، فقال جل من قائل: وقل ربي زدني علما. لذلك ما دام الناس على علم فهم على هدى، فإذا قبض العلم بقبض العلماء وقع الناس في الشقاء والضنك والضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: إن الله لا يقبض

0: يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا. للناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظ من خلقت فيها وأعضاء، وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات، وللأحساب آباء، فأيكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء.
1: الله
0: صلى الله تعالى، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم. هذه يعني هذه حقيقة الدنيا. النبي شوف يعني الأنبياء عليهم السلام يعني لم يورثوا درهما ولا دينار، إنما ورثوا العلم، ورثوا حلقات العلم. أين نحن من القرآن الآن ومن حفظ القرآن؟ أين نحن من هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن أصلا من العلم الدنيوي؟ يعني تشوف الأمة اليوم كيفاش معناها سبقتها الأمم بأشواط وأشواط في حتى في مجال العلم الدنيوي، ليس العلم الديني فحسب، لا، حتى العلم الدنيوي معناها شوفي كيفاش الأمم كيفاش سبقتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: صحيح.
0: اسمحوا لي أيها الأحبة أن أذكر موقفين في فهم ابن عباس، موقف مع عمر وموقف مع عثمان. كان عمر يحب ابن عباس حبا جما ويقربه، يقول ابن عباس: فدعاني يوما، والحديث في البخاري، يقول: فعلمت أنه يريد أن يريهم، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قال الصحابة: يأمر الله نبيه بأن يستغفره وأن يتوب إليه إن فتح الله عليه مكة. وسكت البعض الآخر من الصحابة، فالتفت عمر إلى ابن عباس وقال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: والله أقول فيها بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: قل ما تقول فيها. قال: إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. هذه نعمة الفهم.
1: أي والله
0: نعمة الفهم عن الله. قال عمر لابن عباس: والله لا أعلم منها إلا ما قلت يا ابن عباس. هذا موقف. وجيء بامرأة لعثمان رضي الله عنه، وكاد عثمان أن يقيم عليها الحد. لماذا؟ اتهموها بالزنا. ليش؟ لأنها وضعت ولدها لستة أشهر فاتهموها بالزنا. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا تعجل يا أمير المؤمنين، فإني أرى المرأة في كتاب الله قد تضع ولدها لستة أشهر. فسيدنا عثمان قال: أين ذلك في كتاب الله؟ نحن قرأنا كتاب الله مرارا.
1: صحيح.
0: يعني من قبل حتى أن تولد، نعرف أن سيدنا عثمان هو الذي جمع القرآن أصلا.
1: نعم.
0: فقال: إن قرأنا القرآن مرارا قبل أن تولد أنت يا ابن عباس، أين هذا؟ فقال: إنه بمجموع قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. أي الحمل والرضاع في قداش؟ في 30 شهرا. وقال في الرضاع فقط: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فثلاثين شهر لما نحو منهم عدد الرضاعة اليوم 40 شهر، كم يتبقى؟ 6 أشهر. أي قد تضع المرأة ولدها في 6 أشهر بدون تهمة وبدون زنا. فأقر عثمان والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ابن عباس رضي الله عنه. وإن شاء الله تكون الصورة واضحة لكافة مستمعينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ابن عباس حبا جما، بل كان يقربه منه ويدنيه، بل وكان يردفه على ظهر دابته التي كان يركبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يقلل من شأنه ويبذل له النصائح الغالية، وكأنه ينصح أمة كاملة بين يديه، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء الحجب ما سيكون عليه حال هذا الفتى المبارك، وهذا الفتى المعلم، وهذا الفقيه، وهذا المفسر. نعم. يقول له صلى الله عليه وسلم يوما: يا غلام. شوف ما أجمل هذه اللفظ.
1: أي نعم.
0: شوف شنو اللي فيها من الحنية والعطف والرحمة من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أخرى من غير الترمذي قال: يا غلام، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله ما أجمل هذه الوصية،
1: والله
0: ما أجملها،
1: سبحان الله،
0: وما أكملها وأروعها. احفظ الله يحفظك. كيف احفظ الله؟ بامتثال أمره. احفظ الله باجتناب نهيه. احفظ، فحفظ الله، احفظ الله بالوقوف عند حدوده. احفظ الله باتباع حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفتقدك ربك جل وعلا حيث أمرك. احفظ الله يحفظك، يحفظك في دنياك، يحفظك في مالك، يحفظك في نفسك، يحفظك في عرضك، في شرفك، في أولادك، يحفظك في آخرتك. ولأن بساط الوقت ينسحب سريعا من بين أيدينا فلا أستطيع الوقوف مع هذه الوصية. كان ابن عباس رضي الله عنه يأتي زيد بن ثابت ويستحي أن يطرق عليه بابه. كان يجي سيدنا زيد بن ثابت حتى يتعلم منه الحديث، وحتى يطلب علما، وكان يجي في القائلة فلا يطرق عليه الباب، بل ينتظره حتى يقوم، حتى يخرج إليه، فيسأله ابن عباس عن المسألة أو عن الحديث، فيقول له: سيدنا زيد، قعدت في دارك، أنا راني جيتك، أنا نجيك، فأنت من آل بيت يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فيسأله عن المسألة أو عن الحديث، وقبل أن يركب فرسه يسرع ابن عباس ليقود الدابة لزيد بن ثابت، فيقول: تنحى يا ابن عم رسول الله. قال: لا، هكذا نفعل بالعملاء، بالعلماء والكبراء، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. فيقول أستاذه المبارك زيد بن ثابت: ارفع إلي يدك، فيمد ابن عباس يدهم امتثالا لأمر معلمه، فيلتقطها زيد بن ثابت ويقبلها ويقول: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، عاش ابن عباس يملأ الأرض علما وفهما ونورا وبصيرة وتفسيرا وتأويلا وفقها. وفي عامه 71 يبكي أهل الطائف بكاء مريرا، ويشهد أهل الطائف مشهدا لم يشهدوه من قبل، بل وإلى يومنا هذا حدث أمر عجب. حين حملوا نعش ابن عباس قالوا: رأينا طائرا لم يرى على خلقته، ودخل نعش ابن عباس ولم يرى خارجا منه، فحين وضعناه في قبره رضي الله عنه سمعنا من يتلو قول الله تعالى: ولا ندري من الذي يتلو، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رضي الله عنك يا ابن عباس، ورضي الله عن صحابة رسول الله، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام كل خير. ونسأل الله تعالى جل وعلا أن يجمعنا بهم مع نبينا الأكرم في جنات النعيم. إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم أمين. بوركت، وأسأل الله أن يبارك في سعيك وأن يجعل لك بسطة في العلم والجسم يا رب العالمين. شكرا شيخ قيس بن شهلة على هذه الكلمات الرقراقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأن يكلأكم بعينه التي لا تنام. جزيتم الجنة على حسن إنصاتكم وإصغائكم. في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صور مستطابة، صور مستطابة من حياة الصحابة، من حياة الصحابة. نقترب من سيرتهم العطرة لنستلهم منها القيم ونعيش معها المعنى الحقيقي للإيمان في أبهى صوره. صور مستطابة من حياة الصحابة، إعداد وتقديم الأستاذة أسمى شقرون، صحبة الشيخ قيس بن شهلة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: من الجمهورية التونسية.
1: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
1: من القلب.
0: إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

إلهنا، يا حبيب القلوب، يا من يطلع على الغيوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب، إلهنا نسألك أن تغمرنا بنعمتك كما خلقتنا بقدرتك، وأن تسلمنا برحمتك كما ملكتنا بحكمتك. إلهنا أنت الحق وما سواك الباطل، وأنت كما قال من أنطقته بالصدق حين قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. إلهنا كلنا ناصرا، وإلينا ناظرا، وعلينا منعما، وبنا رؤوفا، وعنا راضيا. ربنا أنت أحوجتنا فاكفنا، وأنت أمرضتنا فاشفنا، وأنت دعوتنا فأوفنا، إنك سميع مجيب. اللهم اكفنا كل مكايد لنا فيك، واقمع عنا كل عدو لنا من أجلك، واشغل عنا كل شاغل عنك، وأحسن جزاء كل من صرف وجوهنا إليك، وأكرم كل من حدثنا عنك. وإذا كنا نحب من يدعون إليك من أجلك، فكيف لا نحبك إذا قبلتنا خدما لك، وشملتنا بأياديك ومننك. إلهنا كذب من ادعى محبتك ثم التفت إلى سواك سرا وجهرا اختيارا أو قهرا. إلهي أنت المرتجى، وأنت أرحم الراحمين.

0: مستمعي الأفاضل، نور الله صباحكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول جل وعلا في حديث قدسي جليل: عبدي، أخرجتك من العدم إلى الوجود وجعلت لك السمع والبصر والعقل، عبدي أسترك ولا تخشاني، أذكرك وأنت تنساني، أستحي منك وأنت لا تستحي مني، من أعظم مني جودا، ومن ذا الذي يقرع بابي فلم أفتح له، ومن ذا الذي يسألني ولم أعطيه، أبخيل أنا فيبخل علي عبدي، سبحانك أنت الكريم المنان الجواد العظيم، سبحانك تباركت وتعاليت، سبحانك كبرت همة عبد طمعت في أن تراك، من يصم عن مفطرات فصيامي عن سواك، إلهي كن لي ولا تكن علي. اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم.
1: يا

أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، أحدهم قال لصاحبه وهو يحاوره: رب بيت تسمعه أو تقرأه يفعل بك ما لا تفعله كثير من الدروس والمحاضرات. قال له صاحبه: لا أراك تقول ذلك إلا وقد وقفت اليوم على شيء من هذا، هات ما عندك. قال له صاحبه: شدني بقوة بيت مررت به أثناء قراءتي في كتاب، فاسمع أيا رعاك الله وأحبك. صاحب الشهوة عبد، فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. لعلي لم أنتفع بذلك الكتاب رغم ضخامته كما انتفعت بهذا البيت الجميل، ولقد جعلت أردده مرارا معجبا به متأملا في معانيه، غير أني وقفت بعد ذلك أسأل نفسي: ولكن كيف لي أن أملك الشهوة وهي تجري في عروقي مجرى الدم؟ قال له صاحبه وابتسامته تتلألأ على وجهه: هذه دعها لي أوضحها لك، فكما أسعدني ما سمعته منك أسأل الله تعالى أن يسعدك بما ستسمعه مني. تهلل وجه الأول واستنارت ملامحه وقال في لهفة: كلي آذان صاغية. قال له صاحبه: حين تحسن مراقبة الله سبحانه وتعالى بقلبك بحيث تستشعر قربه منك وحضورك بين يديه وانكشاف سرك له واطلاعه على ما تسر وتعلن، وتتذوق هذه المعاني ذوقا قلبيا واضحا، فإن لذلك بركاته الواضحة وثمراته الكثيرة. ومن جملة بركات هذا المشهد أن يتيسر لك امتلاك الشهوة والسيطرة عليها. وحين يفقد القلب مشهد القرب من المولى سبحانه وتعالى سرعان ما تستولي عليه الشهوة مجددا، فكلما نجحت في ذلك كنت ملكا بحق، وإلا قيدتك الشهوة بأغلال العبودية لها. هل فهمت الآن يا صاحبي؟ أسأل الله تعالى لي ولك ولكل مؤمن أن يرزقه الله تعالى نور المعرفة ويفتح بصائرنا حتى نرى الأشياء بنور الله تعالى. وجزاك الله عني كل خير.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

0: مسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يرتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف، برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، نسيم يعطر الروح ويزكيها.
2: من روائع التلاوات.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن. صلى الله على سيدنا محمد.

كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: من روائع التلاوات.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا قيوم الدارين، يا قيوما بكل شيء، يا حي يا قيوم، يا إلهنا وإله كل شيء، لا إله إلا أنت، كلنا وليا ونصيرا، وآمنا بك من كل شيء حتى لا نخاف إلا إياك، واجعلنا في جوارك، واحجبنا بالذي حجبت به أولياءك، فترى ولا يراك أحد من خلقك، واصبب علينا من الخير أكمله وأجمله، واصرف عنا من الشر أصغره وأكبره. اللهم إنا نسألك الخوف منك، والرجاء فيك، والمحبة لك، والشوق إليك، والأنس بك، والرضا عنك، والطاعة لأمرك على بساط مشاهدتك، ناظرين منك إليك، وناطقين بك عنك. لا إله إلا أنت، سبحانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وقد تبنا إليك قولا وعقدا، فتب علينا جودا وعطفا، واستعملنا بعمل ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. يا غفور، يا ودود، يا بر، يا رحيم، اغفر لنا ذنوبنا، وقربنا بودك، وصلنا بتوحيدك، وارحمنا بطاعتك، ولا تعاقبنا بالفترة ولا بالوقفة مع كل شيء دونك، واحملنا على سبيل القصد، واعصمنا من جائرها، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع بيننا وبين الصدق والنية والإخلاص والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة والنور واليقين والعلم والمعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة والبشر والمغفرة والفصاحة والبيان والفهم في القرآن، وخصنا منك بالمحبة والاصطفاء والتخصيص والتولية، وكلنا سمعا وبصرا ولسانا وقلبا وعقلا ويدا ومؤيدا، وآتنا العلم اللدني والعمل الصالح

يا حليم يا الله، يا عليم يا الله، يا سميع يا الله، يا بصير يا الله، يا قدير يا الله، يا رحمن يا رحيم يا الله. أسألك إلهي بعظمتك التي ملأت بها أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت بها كل شيء، وبعلمك المحيط بكل شيء، وبإرادتك التي لا ينازعها شيء، وبسمعك وبصرك القريبين من كل شيء، يا من هو أقرب إلي من كل شيء، قد قل حيائي وعظم افترائي وبعد منائي واقترب شقائي، وأنت البصير بمحنتي وحيرتي وشهوتي وسوءتي، تعلم ضلالتي وعمايتي وفاقتي وما قبح من صفاتي. آمنت بك وبأسمائك وصفاتك وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولك، فمن ذا الذي يرحمني غيرك؟ ومن ذا الذي يسعدني سواك؟ فارحمني وأرني سبيل الرشد، واهدني إليه سبيلا، وأرني سبيل الغي، وجنبني إياه سبيلا، وأصحبني منك الحق والنور والحكم والعقل والبيان، واحرسني بنورك يا الله يا نور، يا حق يا مبين يا فتاح، افتح قلبي بنورك، وعلمني من علمك، وفهمني عنك، وأسمعني منك، وبصرني بك، وقدرني بنور قدرتك، وأحيني بنور حياتك، واجعل مشيئتي مشيئتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أصبحت وأنا أريد الخير وأكره الشر، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يرد علي منك، وفيما يصدر مني إليك، وفيما يجري بيني وبين خلقك، وامنن علي بقربك، واحجبني بحجب عزتك، وسخر لي أمر هذا الرزق، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل القلب به، وتعلق الهم به، ومن الذل للخلق بسببه، ومن التفكر والتدبر في تحصيله، ومن الشح والبخل بعد حصوله، وما يعرض في النفس من ذلك، وتخلقه بقدرتك على علمك وإرادتك من ضرورة الحاجات إلى خلقك، واجعله اللهم سبباً لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية. اللهم نوراً من أنوارك، اللهم ذكراً من أذكارك، اللهم هب لنا سراً من أسرارك، وطاعة من طاعات أنبيائك، وصحبة لملائكتك. اللهم تول أمرنا بك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واجعل لنا حسنة من حسناتك، ورحمة بين عبادك، تهدي بها من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصل يا رب وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما أنت أهله، في كل لمحة ونفس، عدد ما أحاط به علمك، وخط به قلمك، وأحصاه كتابك.

0: كوكبك وشهدت به ملائكتك. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على حبيب الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى الحبيب محمد صليت. صلى عليك الله ما طير شذا أو مال بالغصن الندي نسيم. صلى عليك الله ما نجم بدا أو لاح من كف الضياء سديم. صلى عليك الله ما غيث هما واخضر من بعد اليباس هشيم. صلوات ربي وسلام على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. بسم الله وكفى، والصلاة على الحبيب المجتبى. اللهم بارك لنا في هذا اليوم وفي كل يوم، واجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره انشراحا ونجاحا. قل آمين آمين آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بأوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بأوفيائي مع صباحك أجمل لهذا اليوم المبارك، يوم السبت 9 من شهر ربيع الأنوار، ربيعنا الأغر، ربيع قلوبنا، والموافق لليوم 22 من شهر أوت لسنة 26 و2000. يؤمن لنا المادة التقنية ولمسات أخي محمد فرجاني. يا مرحبا، هلت الأنوار. إذن عطلة سعيدة دائما وأبدا لك ولبقية الزملاء الأفاضل، وترحيبي جد خاص أيضا بمن يقدم لنا ولكم هذا البرنامج صوتا وصورة وسمعا إن شاء الله، مرهف من قلوبنا إلى قلوبكم، ومع هذه وساطة، وساطة خير أحمد الطبيبي، تحية طيبة. وهذه أختكم أسماء شقرون خلف المصدح، أحييكم وأدعو لكم دائما، والذي أحل القسم بظهر الغيب أكثر من المجاهرة، من الجهر يعني، أكثر من هذا الوضوح، لا والله، لأنني أعلم والعلم كله لله أن الدعاء بظهر الغيب مستجاب. فيا رب في هذا الصباح أدخل السكينة إلى قلوب مستمعي، والمحبة في نفوسهم، والابتسامة في وجوههم، والسعادة في بيوتهم، واجعل ذكرك لا يفارقهم، وكل موحد كريم. مرة أخرى قول آمين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ربيع النور داعينا بحب نحو بارينا، عجيب من به قلب ولا يفرح بهادينا. صلوا على الهادي محمد، سلم على المصطفى، سلم على المصطفى إن جئت طيبته، واذكره يمشي بها قد حاز هيبته، واذكره يمضي بدين الله ينشره، واذكر مكارمه الغراء وسيرته. من مثله بين خلق الله لا أحد، فالله ميز بين الناس طينته. صلى عليه مع التسليم ما طلعت شمس، وما ذاق من يهواه جيرته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن عباده وهج الحر، واجعل يا ربي من نسائم رحمتك ما يبرد قلوبهم وأبدانهم، ووسع لهم في الرزق والخير يا كريم يا الله. سئلت امرأة أي مواد التجميل تستعملين؟ قالت أستعمل لشفتي الحق، ولصوتي الذكر، ولعيني غض البصر، وليدي الإحسان، ولقوامي الاستقامة، ولقلبي حب الله، ولعقلي الحكمة، ولنفسي الطاعة، ولهواي الإيمان. هذا أجمل ما أتحلى به أمامكم. أعجبتكم؟ والذي أحل القسم يعني وقعت في قلبي قبل أن أذكرها هذه الكلمات يعني لأحبابي، لكنني سأعيدها مرة أخرى إكراما لأهل ودي. سئلت امرأة، هم رأوا نورا في وجهها ظنوا أنها تضع مساحيق. سئلت أي مواد التجميل تستعملين؟ قالت أستخدم لشفتي الحق ولصوتي الذكر ولعيني غض البصر وليدي الإحسان ولقوامي الاستقامة ولقلبي حب الله ولعقلي الحكمة ولنفسي الطاعة ولهواي الإيمان، وهذا أجمل ما أتحلى به. أيها الأفاضل، الحب الحقيقي. يقول أحد الصالحين هكذا عرفته: هو أقرب لعباده من حبل الوريد، يسمع نجواهم وشكواهم، يعلم ما تخفى سرائرهم، تخفي سرائرهم أو تحوي ضمائرهم، يجيب المضطر إذا دعاه، ويقبل التائب إذا أتاه، يقيل العثار ويتقبل الأعذار، يشكر العمل القليل ويجزيه بالأجر الكثير، سبقت رحمته غضبه وسبق عفوه عقوبته، لا تعد نعمه ولا تحصى، ولا يحسب فضله ولا يستقصى، بره بعباده موصول، وكل خير من يديه مأمول، لا ينقطع إحسانه عن خلقه، يهب النعمة ابتداء ويجزي على شكرها انتهاء، يهب النعمة ابتداء ويجزي على شكرها انتهاء، يقبل على عبده كل شيء، يقبل يعني من عبده كل شيء، ويقبل عليه إذا أقبل، ويدعوه إليه إذا أدبر، يضحك لطاعة عبده ويفرح لتوبته، أرحم بعبده من أمه الحانية وأبر من نفسه الجانية. سبحانك يا الله، سبحانك وبحمدك لا أحصي ثناء عليك. هذه الكلمات لحاتم عبد العظيم. ما أجمل الحديث عنه سبحانه وتعالى، وما أجمل الحديث عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. ومع بشائر وطلائع هذا اليوم المبارك أحباب الكرام، وبكل من التحق بنا، أهدي دائما وأبدا السلام إلى قلوبكم، وأدعو الجميع إلى الابتسامة مهما حصل. الابتسامة، إيه نعم، الابتسامة، بالله عليك ابتسم، لا تأخذ من وقتك شيئا ولا من نصيب هذا اليوم شيئا إلا أن يجزى هذا القلب في ميزان حسناتك، يعني الجزاء الأوفى. هل سيأخذ من قيمتك وصيتك ورفعتك شيئا الابتسامة؟ لا تأخذ. هل يأخذ من جيبك هذا الفعل وهذه الصفة؟ لا شيء. ابتسامة هي رسالة من رسائل الحياة. ابتسم حين لا يحدث بكاؤك فرقا، فقلبك بين يدي الله، إن بسط فهو رحمن، وإن قبض فهو رحيم. ابتسم مع كل سقوط وأنت تحاول القيام، فلو شعر الطفل بالانكسار ما تعلم السير. يا أخي ابتسم حينما يغادرك أحدهم في منتصف الطريق، فلا يزال الطريق طويلا، وعليك أن تحسي الاختيار، عليك أن تحسن الاختيار هذه المرة. يا أختي ابتسمي، هناك من ينتظر ابتسامتك فرحا لفرط حبه لك، فلا تقرر أن تكون مع من ينتظر تعاستك. ابتسم وأنت تنتقد، فالنقد هدايا لك كي تجتازها، وتحديات تعبرها بابتسامتك. ابتسم حينما يحدث أحدهم ثقبا فيما ظننته جدارا تستند إليه، فقد يكون هو المكان الوحيد ليدخل منه النور إلى قلبك. ابتسم وغادر مبدأ المقارنات مع الغير، فالحياة تأبى الاستنساخ للطرق والنتائج. ابتسم ودعها، دعها لله سبحانه وتعالى. ابتسم من قلبك، ابتسم ولا تظهر أن هناك شيئا ما بداخلك. يكفيك مولاك الذي يعلم سرك ونجواك. ابتسم، ودائما لنا كلم طيب وهذه لمسة من لمسات محمد. يا طيب، اسمعوا معنا هذه الهدية من قبل محمد.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. سيرون في الكتف الشريفة خاتما، وتذيع سرك غيمة لن تمطر. ستصاحب الطهر النبي مبارك، من سار في ركب النبي من جرى. سيمر بياع العطور ببابنا ويقول أوحي للندى أن يجهر. سيقول عمار لزوجة ياسر، قدر المحب إذا اكتوى أن يصبر. وبلال لن يرجو أمية مرة أخرى، وصوت أذانه لن يكسر. من نينوى ستزور جرحك حبة من سكري، عنب ويطعم سكرا. فتعال فتعال كل قلوبنا لك خزرج، وعيوننا أوس تغازل كوثرا. خير الورى خير الورى من أطعم الدنيا ولم يطعم، وشد على الحجارة مئزرا. قلبي هو الجذع الذي غادرته وذبحته لما صعدت المنبرا. صلي عليه شيخ حمدة.
1: المبارك على الحبيب الشارق أنواره في السماوات والأرض وفي قلوب المحبين العاشقين،
0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم
0: تحية جد طيبة لكم شيخ حمدة زردوم، دكتورنا الإمام والخطيب بابن خيار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم وأهل بن خيار من الأخيار، وكل سامع كريم يسمع ذكرك يا الله، ويسمع عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أيام طيبات نحن. فالحمد لله أن جعل لنا في دهره نفحات. أترك لكم الحديث عن الحبيب محمد، هذه المساحة هدية من الله لكم، فأبدعوا.
1: بارك فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحية مجددا مطيبا لك والفريق العامل معك هذا الصباح.
0: الله يبارك فيك.
1: والسادة والسيدات المستمعين والمستمعات،
0: الله يحفظك.
1: تحية بعطر الحبيب المصطفى
0: صلى الله عليه وسلم. الله وسلم.
1: ومتعك الله ومتع سمعك بما تحبين
0: يا رب،
1: إذ متعتنا بهذه الكلمات الطيبات.
0: أنس دغيم. الله الله عليه، ما شاء الله. أي والله،
1: وودت أن أجيبك بقوله آنست نارك فالتمس لخواطري قبسا يضيء القلب يا سيناء. هربت يداي إذا حرمتك شافعا، ومنعت حوضك أيها السقاء. يا أيها المكتوب في أعماقنا أنت الكتاب وكلنا قراء.
0: الله الله الله.
1: فتكون في كل الزمان محمد، القول فيكم والسكوت سواء.
0: سواء. الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني ما أجمل هذه النهايات والقافية والروي. حديثنا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، نأمل جواره، نأمل شفاعته، نأمل السقيا منه. الدنيا أخذتنا دكتور حمدة، والصيف أخذنا دكتور حمدة، من نحن حتى نتحدث عن الحبيب؟ فطيب قلوبنا واجبر خطيرنا بالذكر عنه يكون حديثنا. تفضل.
1: بارك الله فيكم. حدثنا ربنا سبحانه في كتابه عن هذا النبي العظيم
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم صلى الله عليه وسلم، حتى يعرفنا بعظيم قدره وجليل شرفه صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: من ذلك أنه سبحانه نادى كل الأنبياء بأسمائهم.
0: نعم.
1: فقال يا آدم، وقال يا نوح، وقال يا إبراهيم، وهكذا. وما قال يوما يا محمد.
0: صح.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بل لم يذكر اسمه في القرآن الكريم إلا 4 مرات في سياق الخبر والتشريف والإعلام، ولم ينادى هكذا مباشرة.
0: نعم.
1: قالوا هذا دليل على رفعة قدر هذا النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى أن ربنا سبحانه نهانا عن أن نخاطبه كما يخاطب بعضنا بعضا.
0: نعم.
1: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الأدب في سورة الحجرات جعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية قال يخاطبه كأخ السرار، كأنه يساره حتى يستفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ها يعني ما قلت. قال عمر أخشى أن يحبط عملي، وكان جهير الصوت رضي الله عنه وأرضاه. فربنا لم يقل يا محمد مرة، وإنما كان يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. فنهانا عن أن نناديه نحن هكذا يا محمد، ونزلت كما لا يخفى عليكم هذه الآيات من سورة الحجرات في قوم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن راحته في بيته، فبدل أن ينتظروا خروجه استعجلوه فنادوه من وراء الحجرات يا محمد أخرج لنا. وفهذا فيه من سوء الأدب ما فيه. فتخيل وتخيلي أيها السامع والمستمعة أن يتولى الله عز وجل تأديب هؤلاء الناس وتأديبنا نحن من بعدهم مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل القرآن ويقول لا تخاطبوه كما يخاطب بعضكم بعض. ويقول ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.
0: بارك الله فيك. جزيت الجنة، هذا أو هذه نفحة من النفحات الأولى التي سبحان الله أكرمنا الحق سبحانه وتعالى بها معنا ومع بقية الفقرات أحبابنا الكرام. ومع هذا الإشهار إن شاء الله يكون العود على بدء مع الدكتور حمدة، ننتظر نفحاته إن شاء الله لنعود. أذكر الله يذكركم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: عدنا والعود دائما وأبدا. أحمد، سلام الله عليكم من جديد، وسلامي جد خاص للشيخ والدكتور حمد زردوم. إذا نجدد تحيتي لكم دكتورنا، ونبدأ دائما وأبدا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول يا رسول الله، يا رسول الله، لو مال قلبي عن هواك لنزعته. يا رسول الله، لو مال قلبي عن هواك لنزعته، وشريت قلبا في هواك يذوب. آيات حبك في فؤادي أحكمت، من قال أني عن هواك أتوب. يا رسول الله، لو كان عندي قلبان عشت بواحد وتركت آخر في هواك يتيم، ولولا جمالك بالجلال ملثم لكان كل الخلق فيك تتيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. تحية طيبة مجددة لكم شيخ حمد، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى
1: وبركاته. عليك من الله التحية والإكرام، حدثنا عن الحبيب
2: صلى الله عليه. كنا نقول إن من بيان عظيم هذا النبي عند ربه سبحانه وتعالى أنهم لم يناديه باسمه هكذا مباشرة، وانسجاما مع هذا النسق نقرأ سورة الضحى. معلوم أن سورة الضحى جاءت بعد انقطاع الوحي مدة من الزمن، حتى استهزأ بعض الكافرين فقالوا قد قال رب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، أي هجره وتركه.
1: قال بمعنى هجر وترك.
2: نعم. فأنزل الله عز وجل هذه السورة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى، قالوا لماذا لم يقل وما قلاك؟ هذه الكاف، كاف المخاطبة. قال ما ودعك ربك وما قلى، والأصل أن يقول وما قلاك. قالوا لسببين، الأول هو انسجام نهاية الآية الفاصلة، والثاني هو أن هذا القلى فيه شدة، فيه قسوة، فلم يخاطبه به بهذه الكاف، كاف الخطاب، حفاظا على مشاعر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال ما ودعك، الوداع خفيف باشره بالكاف، أما قلاء لم يقل قلاك، وإنما جعلها كأنها لمذكور غير معروف، حفاظا على هذا القلب النبوي الرقيق الرفيع. وهذا أدب قرآني نتعلم منه نحن.
1: صح.
2: إذا كان ربنا سبحانه رب العالمين الذي خلق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله وشرفه وكرمه يخاطبه بهذا الرقي، فما شأننا نحن؟ كيف يتصرف المسلم المؤمن قارئ القرآن مع هذا النبي العظيم؟ بعض المسلمين حين تقول النبي العظيم ينزعج من قولك العظيم، ويقول لا تعظموا أو لا تبالغوا في تعظيم النبي. خبرني بربك، أيبلغ عبد أن يبالغ في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقدار الذي عظمه به ربه؟ أبدا. من عظيم تشريف ربنا لهذا النبي أنه قال في آيات أمرا قال سال العلماء لو قيل في غيره، بل لم يقل في غيره وألهوه سيدنا عيسى عليه السلام. انظري ماذا قال ربنا في الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قالوا هذه الآية بظاهرها عند غير المتنورين أو غير المسلمين الموحدين قد تورط الناس في الشرك، قد تكون دليلا على أن محمد إله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: ولكن ما من مسلم توهم ولو للحظة أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه شائبة من الألوهية. وهذا من أعجاز القرآن ومن عصمة ربنا لهذا النبي سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. مثيلاته حين يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ومع ذلك ما قال واحد من المسلمين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له جزء من الألوهية أو أنه إله. فقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا تعظيم ما بعده تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. وحري بالمسلمين أن يقتدوا بالقرآن في تعظيم هذا النبي تعظيما لا يبلغ به هذا الخط الذي حده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. وبعض الناس يعترضون على احتفاء واحتفال المسلمين بالنبي عليه الصلاة والسلام بالمدح والثناء، يستدلون بقوله لا تطروني، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. كيف أطرت عيسى النصارى عيسى ابن مريم؟ قالوا إنه ابن الله، وقالوا إنه الله. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الحد وما دونه. قال فيه البصيري ترجمة لهذا الحديث: دعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تعزروه تنصروه، توقروه تعظموه. فنص القرآن صراحة أننا يجب أن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من توهم أننا إن أكثرنا من مدحه أو من الصلاة عليه أو من ذكره فقد غالينا أو بالغنا في التعظيم، فنقول له حنانيك وهوينك، وانظر إلى تعظيم الله لهذا النبي لترى أنك مهما عظمت لن تبلغ عشر معشاره من حقه صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى خاطب النبي في سورة الأحزاب فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا وصفان وصف الله بهما الشمس والقمر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فرب العالمين وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بما وصف به الشمس والقمر. هو سراج صلى الله عليه وسلم، والسراج نوره من ذاته، والمنير هو الذي ينار من غيره. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي نورا من ربه، ثم تستقي الأمة نورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. جميل هذا المعنى. يعني خلاصة الموقف دكتورنا، أحد العلماء المعاصرين يقول، وهذا الموقف طبعا من المولد لأن كل سنة يتجدد هذا الحديث ويتجدد هذا الخطاب، فيقول لمن ابتدع، يقول لمن ابتدع من اعتقده عيدا، ويقول كفر من فرح من فرح بوفاته، فلا حرج من فرح فرح يعني بمولده محبة وتعظيما دون اتخاذه عيدا، فالعبرة بالنية. يعني خرج من هذه الجدلية، يعني الذي يعني ابتدع هو الذي اعتقده عيدا، والذي كفر هو الذي فرح بانتقاله إلى يعني الرفيق الأعلى، ولكن لا حرج من فرح بمولده محبة كما ذكرتم وتعظيما دون اتخاذه عيدا، فالعبرة بالنية. يعني دعونا ورسول الله، بالله عليكم اتركونا مع الحبيب، كل ولديه نشوته ولذته في دار الدنيا، لا تفسدوا علينا فرحنا.
2: بورك فيك.
1: والذي أحل القسم.
2: نعم تفضلي. نعم
1: نعم لك ذلك. نعم
2: أي. قال الشاعر: كل على ليلاه أغناه الهوى،
1: يا سلام،
2: وأنا الهوى بمحمد ترياقي.
1: الله.
2: دارت كؤوس الحب للعشاق، فالقلب نار والعيون سواق.
1: الله الله.
2: مر طيف محمد في خاطري، هاجت بحار الشوق في أعماقي، شوق إلى ذاك النبي يهزني، فلتسقني من تأسه يا ساقي.
1: الله جميلة. اللهم اسقنا هذه المحبة يا رب العالمين العلوية. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت لشرب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك بالكاسي. فكاس وسقيا وددت أن تكون، يعني سبحان الله، حولها ندندن. إذن ربي بارك فيك وبارك الحق سبحانه وتعالى لنا في الوقت، لديكم دقيقتين. نعم
2: نعم الله يبارك فيك.
1: في
2: هاتين الدقيقتين نذكر بقول الله عز وجل في سورة القلم. هذه سورة بديع طالعها وبديع ذكر النبي فيها صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. انظري إلى هذا القسم بالنون والقلم وما يسطرون، كل ما يتعلق بالعلم أقسم الله به على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، وأنه له أجر غير ممنون غير منقطع، وإنك لعلى خلق عظيم. ويعجبني كلام سيدي الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في هذه العلا، وإنك لعلى، يقول كأن الخلق مركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتلاه فتمكن منه، فهو طوع أمره، فليس مجرد أنه ذو خلق، وإنما الخلق طوع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنه نستمد الأخلاق ونستمد الأدب ونستمد رقية المعالي. وإشارة هنا الربط بين القسم بالقلم وما يسطرون بالعلم وما يتعلق به، لأن القرآن يقول علم بغير خلق لا جدوى من ورائه. تعلمنا القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم وأن نتخلق لنكون بذلك خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبارك الله
1: فيكم. أحسنتم وأحسن الله إليكم دنيا وعقبة. فعلا وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله على الذي علاه المولى سبحانه وتعالى، شرفكم الله بقربه. اللهم أمين وحسني السمت يا رب العالمين، وكل سامع كريم بالجوار نكون يا رب العالمين عاجلا غير آجل. اللهم أمين. بارك الله فيكم دكتور حمدة، لنا عودة إن شاء الله تمام الساعة 8:00. تابعونا.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أهل ودي أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهذا التوقيت الذي اعتدتم أن تستمعوا فيه إلى كلمات طيبة ممن يحبهم الله سابقة وممن لا يحبهم الله في هذا التوقيت، بمعنى في الصائفة الماضية آيات بينات قد بين الحق سبحانه وتعالى وبين ذلك أهل العلم ممن يحبهم الله واختصهم بهذه المحبة العلوية في كتابه ومن خلال آياته. في هذه الصائفة وإلى آخر يوم فيها إن شاء الله مع هذه البرمجة يتحفنا دائما وأبدا هذا القلب الذي أكرمه الحق سبحانه وتعالى في علم حديث حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم

0: ويبارك في كل سامع كريم، شرقا وغربا، شمالا جنوبا، داخل وطننا العزيز الغالي وخارج كل سامع كريم. وعندما يتحدث أهل العلم يسكت الطالب، فمن هم الذين لا يحبهم الله في هذه الحصة شيخ عمر؟ نعم،
1: نتحدث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن المعتدين.
0: المعتدين، اللهم لا تجعلنا منهم ولا معهم
1: يا رب.
0: أمين. نعم
1: يا رب إن شاء الله. أمين يا رب. يقول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
0: صدقت يا الله. سورة البقرة،
1: الآية من سورة البقرة معروفة الآية ونمر عليها دائما، لكن للأسف قليل منا من يقف عند هذه الآية ويتدبر معانيها. المولى عز وجل لما تناول أصلا الموضوع، هذا موضوع حساس جدا، موضوع القتال والمقاتلة والقتل والمسائل هذه اللي كانت في السابق، الوقت اللي يعني الذي بعث فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان فيه القوي يأكل الضعيف في العالم. يعني كان توجد إمبراطورية الروم وإمبراطورية الفرس ودول وممالك أخرى أقل منها حجما، لكن كان القوي يأكل الضعيف. كانت هاتين الإمبراطوريتين يعني توسعيتان، إمبراطورية توسعية عن معلوم يعني أستاذ أسمى، يعني تحاول أنها تحتل أراضي أخرى وتكسب قوة أكثر، ولذلك يعني تعتدي على غيرها وعلى أملاك غيرها وعلى أراضي غيرها وعلى سيادة غيرها. فلا يوجد قانون ولا نظام ولا أي شيء، يوجد حاجة واحدة فقط اللي هي القوي يأكل الضعيف. إلى أن وصل الإنسان إلى مرحلة معينة من النضج الذي من خلاله تم ترسيم الحدود بين الدول والناس، ولا تم على الأقل شيء من النظام، وأن فيه جور لكن على الأقل أحسن من قانون الغاب، أحسن بكثير من قانون القوي يأكل الضعيف. لذلك سبحان الله، يعني مع ذلك المولى تبارك وتعالى أقام الميزان وطلب وأمر من المسلمين عدم الاعتداء. فماذا قال؟ قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يعني بمفهوم المخالفة، الذين لم يقاتلوكم لا تقاتلوا. بالضبط، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني هنالك إذن بالقتال كما ورد في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن لمن؟ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. طيب الذين لم يقاتلوا لم يؤذن لهم، بمفهوم المخالفة كذلك. لذلك أعطانا الإذن، وبعد الإذن أيضا طلب منا أمرا، طلب منا أن ننتبه إليه. قال: ولا تعتدوا. يعني أنا أعطيتك أمر حتى تدافع به عن نفسك، ولا يعني تتوسع فيه فتعتدي وتظلم وتبالغ وتتجاوز الحد. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا المعنى معنى عميق جدا. المولى تبارك وتعالى أرسل من خلال هذه الآية وغيرها من الآيات قاعدة عظيمة في كيفية التعامل مع العدو، حتى مع العدو، مع الخصم في الحرب، في أثناء الحرب وأثناء المقاتلة. قال وقاتلوا، طبعا هنا ما قالش وقتلوا، فرق كبير جدا بين القتل والمقاتلة. مقاتلة هي المجادلة، العراك، التخاصم، حتى يذعن الطرف الثاني. كما في الآية الكريمة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. رب العزة يأمرنا، قال فقاتلوا التي تبغي، ما قالش فاقتلوا،
0: صح.
1: قال فقاتلوا التي تبغي. طيب لماذا؟ حتى تفيء إلى أمر الله. هو الهدف هو أن تذعن إلى أمر الله. لذلك اثنين لما يتقاتلوا على أي موضوع، يعني ربما بسبب يعني دنيا وغير، أحيانا نجد ربما زوج إخوة يقولوا لا كان نتقاتلوا على قطعة الأرض ولا أي حاجة.

0: يعني. فليس يعني ذلك انه سيقتل اخاه، لا، انما يصير عراك، يصير ربما مس بالايدي، ضرب كذا، يصير مهما يصير، الهدف هو ليس التصفيه الجسديه، لا يعني القتل. المقاتله شيء والقتل شيء ثاني. الامام الشافعي حينما تحدث عن مساله تارك الصلاه قال: قد يجوز مقاتله الرجل ولا يجوز قتله. ويتحدث عن يعني استتابة الرجل وكذا، وأنك يعني استتابته بمعنى تطلب منه أن يصلي وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هو أراد أن يفرق، والشافعي أراد أن يفرق يعني بين القتل والمقاتلة،
1: نعم،
0: وحتى لا يختلط الأمر على الناس، لا سيما عدد كبير من الشباب المتحمس الذي اختلطت لديه المفاهيم للأسف الشديد. فهنا يعني الآية فيها أقصى درجات الاعتداء، عرفت أستاذ أسبع، يعني مسألة القتل والمقاتلة والضرب والمسائل، هذه يعني أقصى شيء، فما بالك بما هو دون هذه المسائل. هنا الآية تتحدث عن العدو، وقاتلوا الذين في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يعني هنا أنت تعرضت إلى اعتداء، وهذا الاعتداء يستوجب منك الدفاع عن نفسك، وهذا الدفاع هو مشروع وقد أذن الله لك فيه، لكن لا تتجاوز حدودك حتى في الدفاع فتعتدي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع وصايا صارمة في الحرب: لا تقتل طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تقطع شجرة، حتى قطع الشجرة ممنوع. النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعض الصحابة أيضا أو يعني ثبت عن بعض الصحابة أنهم يعني قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا حتى أنه إذا كان يعني دخلنا في إلى قرية معينة أثناء الحرب وجدنا فيها أكل بألا نأكل، حتى أكل الناس هذا لا تدخل البيوت الناس أصلا، لها حرمتها. يعني وصايا صارمة جدا. فقص على ذلك أستاذ أسوأ، وأختم بهذه الجزء الأول
1: إن شاء الله.
0: وقص على ذلك أستاذ أسمى، كل أعدائنا وأول عدو لنا هو هذه النفس التي نحن في صراع مريض معها.
1: أي والله، أي والله، نسأل الله السلامة والعافية يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، إذن لنا عودة إن شاء الله بعد هذا الفاصل مع الدكتور عمر إن شاء الله. اذكروا الله يذكركم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: Ishar.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: سلام الله عليكم وجدد أحبابنا أو في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونحن عبر هذه الموجات الطيبة من أثير هذه الإذاعة المباركة نوصل لهذه القلوب الأبية عدم الاعتداء. إن الله لا يحب المعتدين. في هذا الجزء الثاني المبارك رفقة الدكتور الذي أكرمنا الحق سبحانه وتعالى به مع هذه النفحات الصباحية، دكتور عمر مرحبا بكم مجددا.
2: أهلا وسهلا، الله يسعد صباحك بالخيرات والبركات يا رب.
1: الله يبارك في عمرك وفي أنفاسك. ذكرتنا دكتور عمر وأنتم قد تفضلتم بذكر هذه الآية، ما أجمل الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رجلا من الصحابة الكرام الذين اختار فيهم شيئا معينا، لربما كان أبلغ أفصح أبين. إذن سيدنا جعفر لما ذهب إلى الحبشة ماذا قال عندما فعلا يعني كان له قلب الحدث كلمه لصالح المسلمين تماما؟ بدأ سيدنا جعفر خطابه قائلا: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، نأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، وشاهد ويأكل القوي منا الضعيف. إذن هذا الشاهد الذي وددت قوله يعني هو ذكر قبيح ما كان يفعله إذن قريش، وذكرتم ما حصل مع المماليك. إذن ديننا دين سمح، دين سمح، فكيف يقع الإنسان في الاعتداء ونحن دائما نقرأ من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات فنمر عليها هكذا مرور الكرام في كل مرة نختم سورة البقرة ولا نمر عليها لأننا فهمنا يعني سبحان الله ظاهر الآية القتل، لا هذه الآية لا تعنيني. تفضل.
2: فعلا للأسف الشديد كلمة هذه الآية لا تعنيني هذه من أخطر ما قد يقوله المؤمن صدقا أستاذ أسماء. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. كلام الله عز وجل كله يعنينا، وكلام الله تبارك وتعالى كلنا يعني مطالبون ومجبرون على قراءته وسماعه وتدبره وتعبد به. ومن أهم الأوامر التي يعني أمرنا الله بها تبارك وتعالى هي إقامة العدل والقسط، الحكم بين الناس بالقسط وبالعدل. ومن بين يعني أهم هذه الصور وأبلغها وأرقاها هو هذا الذي ذكره في الآية الكريمة الذي أمرنا فيها بعدم الاعتداء حتى ونحن ندافع عن أنفسنا من خلال ضبط هذه المسائل. والاعتداء والتعدي هو ما هو في اللغة، حتى في اللغة وفي الاصطلاح يقول لك فلان تعدى علي، فلان اعتدى علي، ما معنى؟ يعني تجاوز حده معي، يعني بالغ في تجاوز الحد أو أفرط في تجاوز الحد. قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. سبحان الله، يعني كأنه المقاتلة فيها تجاوز للحد أحيانا. بما بعض الناس قد يعني سبحان الله يعني ينسى نفسه فيتجاوز هذا الحد. لكن قس على ذلك، صور الاعتداء في هذه الحياة كثيرة جدا، كثيرة جدا. الاعتداء على النفس، هذه النفس التي نتصارع معها، هذه النفس التي لا تريد منا الانضباط لخالقها لبارئها تبارك وتعالى، هذه النفس التي تريد أن تعيش كما تحبه لا كما يحب الله تبارك وتعالى. صح. للأسف الشديد كثير منا أطاع هذه النفس وعصى ربه تبارك وتعالى، وكثير من الناس يريدون يعني العيش بالطريقة التي يحبون، يعني لذلك لا يلتفتون إلى الأوامر ولا النواهي الربانية، وهذا من الخطورة بمكان. لذلك سبحان الله يعني إذا اختل هذا النظام الرباني، يعني المولى عز وجل حينما وضع لنا نظام العدالة ونظام العدل حتى مع أنفسنا، نظام العدل حتى مع أنفسنا، كل واحد فينا لديه ميزان مع نفسه. هذا الميزان إذا اختل اختلت كل نظام حياتي سيختل. وإذا اختل نظام حياتك لا تنتظر من نفسك أن تترك بصمة منيرة في هذه الحياة، لا لنفسك ولا لغيرك، ستعيش وكأنك مجرد يعني سبحان الله كائن غريزي يتبع شهواته لا أكثر من هذا ولا أقل. لا فرق بينك وبين باقي الحيوانات الذين الحيوانات يعيشون ماذا على غريزة الأكل، غريزة كل الغرائز عرف فقط، بينما الإنسان ميزه الله تبارك وتعالى بالعقل حتى يقيم العدل، حتى يتحلى بهذه القيم الإنسانية العظيمة اللي أعلاها وأكرمها قيمة العدل وما أدراك. وحينما أتحدث عن العدل لأني في إطار العدل ينتنج عدم الاعتداء أو الوصية الربانية بعدم الاعتداء وبأن لا نكون من المعتدين. ليش؟ لأن الله لا يحب المعتدين. وشوف سبحان الله يعني ما قالش قال يا أيها قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هو إلى حد الآن كافي المعنى، لكن هو زاد بالتأكيد إن الله لا يحب المعتدين. كأن هذيك حاجة مناسبة خاصة بالمقاتلة ضبط فيها المولى عز وجل الأمور، يعني المقاتلة فيها نهي عن قطع الشجرة ونهي عن قطع الطفل الصغير والمرأة والشيخ الكبير إلى غير ذلك، ثم وضع قاعدة عامة إن الله لا يحب المعتدين.
1: قاعدة عامة نهايتها
2: بالضبط، قاعدة عامة إن الله لا يحب المعتدين. لذلك صور الاعتداء كثيرة نتناولها إن شاء الله في الجزء الثالث بالتفصيل، لكن أقول لك إجمالا يا أستاذ أسماء والسادة المستمعين الكرام، أخطر اعتداء هو أن يعتدي الإنسان على نفسه وأن يجني على نفسه. يقول الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن أنفسهم وكانوا يظلمون. هذه الآية التي تحمل نبرة من التحسر على ما فات الإنسان من الخير وعلى ما فرط في جنب الله تبارك وتعالى وعلى ما فرط في هذه الحياة التي كان من الممكن أن يترك فيها بصمة جيدة يدخل السرور فيها على الناس ويخدم الناس ويترك بصمة جيدة في زاده يثقل بها الزاد خلق الحسن وغيره يطيع المولى تبارك وتعالى فيها. أما من فرط فقد فرط في نفسه وفرط في تلك الفرص التي أعطاها الله تبارك وتعالى إياها. والفرص لا تتكرر، هي اسمها فرصة يعني تأتي مرة في العمر بالضبط. وطبعا كل إنسان مطالب بأن يراجع نفسه يقيم نفسه دائما ولا يترك هذه الدنيا تجرفه جرفا يبعده عن الله تبارك وتعالى وعن طريق الله عز وجل. ونحن نتحدث عن سنوات بمعيتك أستاذ أسمع الطريق الربانية إلى الله تبارك وتعالى، وهو الطريق الذي يعني يفوز المسلم الذي يتبعه والذي يتأسى به ويتحلى به ويرسخ قدمه فيه. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية إن شاء الله عز وجل.
1: أمين.
2: إن شاء الله سنتم الثالث بذكر صور الاعتداء في حياتنا في يومياتنا سلوكياتنا اليومية. كيف ينزلق المؤمن والمسلم في الاعتداء؟ كيف يجد تجد نفسك أحيانا قد اعتديت؟ قال الله عز وجل إن الله لا يحب المعتدين. إذا انزلقت في صورة من هذه الصور التي سنذكرها إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: فأنت ممن لا يحبهم الله تبارك وتعالى. ونحن نذكر حتى نحذر ونبتعد، لأن المولى عز وجل إذا أحبك أحبك، وإذا صار عكس ذلك عليك أن تتدارك نفسك بسرعة.
1: نعم، هكذا الحبيب صلى الله عليه وسلم من صفاته بشير ونذير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يجعل هذا القلب يعي ما يسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بركتم دكتور عمر على هذه النفحات، ولنعود بإذن سبحانه وتعالى أحبابنا الكرام مع النشرة الجوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم،
4: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
5: تعلم أن عالم من تونس حنا، عالم من تونس كان عالم كبير.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
7: يسمعوني مليح. يبدو بيكم من خلق
8: في شريعة الإسلام
6: شريعة المسلمين.
7: يعلم الله وإياكم مما جاد عليه بالغفران.
4: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
3: رياض الروح والريحان،
4: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
0: يفيدك ويؤنسك. تراتي

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا شنو حياته هذه، باش ما تمتعش شنو حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سلام الله عليكم أجمعين أيها الأحبة الكرام، وهذا التوقيت مباشرة إن شاء الله من المعهد الوطني للرصد الجوي ومع الزميل الفاضل صبحي بن أحمد. سلام الله عليك وصباحك أجمل.
2: وعليكم السلام، صباح الخير أختي أسماء، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بلاد الزيتونة.
1: الله يبارك فيك ويبارك في سمعك وفي بصرك، حرارة مرتفعة يعني الله يبارك فيك. نعم على الحرارة ما شاء الله، أمس اليوم نعم. في بداية اليوم
2: نعم هو تقريبا اليوم كما يوم الأمس، ما فماش تغيير كبير في ناحية درجة الحرارة، يمكن ارتفاع طفيف بدرجة أو أكثر بقليل، معناتها يوم الأمس سجلنا 37 درجة كحرارة قصوى بتونس، ممكن اليوم تسجلوا 38، تتراوح في معظمها ما بين 34 و 38 درجة بمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 39 و 42 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيلي خاصة بمناطق الجنوب. بالنسبة ليوم الغد نحكيه على ارتفاع واضح في درجات الحرارة، تبدأ معناتها التيارات غدوة أكثر جنوبية، وبالتالي بشكون كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى. نحكيه على ارتفاع معناتها تقريبا قد يتراوح عموما معناتها مقارنة بالأرقام العادية لهذه الفترة ما بين 8 و 10 درجات. بالنسبة اليوم الأحد تتراوح ما بين 40 و 46 درجة الحرارة القصوى، معناتها تقريبا على أغلب مناطق البلاد، ما عدا بالمرتفعات تكون ما بين 35 و 39 درجة. بالنسبة لهذا الارتفاع بش يتواصل طيلة الأسبوع القادم، حرارة مرتفعة نجم نقوله، أجواء حارة الأيام القادمة الكل، إن شاء الله رب يعطينا على قد ما نقدر. بالنسبة للموجة الحرارة هذه أقل بقليل من موجة الحرارة اللي عشناها الأيام الفارطة معناتها في آخر شهر جويلية وبداية شهر أوت، إن شاء الله معناتها ما تدومش معناتها تقريبا إلى غاية آخر الأسبوع، نهار الجمعة ممكن تتحول التيارات، إن شاء الله ذروة الحرارة بش تكون الأربعاء والخميس حسب المخرجات النماذج، معناتها باش يكون اكثر في يوم الحراره، وقد يتراوح الفارق ما بين 10 و 12 درجه، معناتها توصل حتى 46 47 درجه ببعض المناطق خاصه الداخليه منها. نحكيوا على درجات حراره معناتها اكثر من المعدلات العاديه لهذه الفتره، نردوا بالنا نتقيدوا بتعليمات معناتها التعليمات اللي منشورة على وزارة الصحة، معناتها كما الابتعاد في أوقات الذروة عن المكوث تحت أشعة الشمس، شرب كميات معناتها هامة من المياه، بطبيعة الحال اهتمام أكثر بكبار السن. عموما نجم نقوله حتى من ناحية التيارات بالنسبة للبحر اليوم يكون قليل الاضطراب في فترة صباحية ثم مضطرب العشية ردوبانا بالنسبة للسواحل الشمالية. بالنسبة للغدوة البحر يكون مضطرب بالسواحل الشمالية الكل تقريبا، ما عدا السواحل الشرقية تكون فيها البحر قليل الاضطراب. نهار الاثنين تنخفض سرعة الرياح، يتمركز المرتفع لضغط الجو، بالتالي التيارات تكون ضعيفة والبحر قليل الاضطراب. نعم نذكر الآن بأوقات صلاة لبقية هذا اليوم السبت 22 أوت 2027 موافق ل 9 ربيع الأول 1448 هجري. صلاة الظهر ستكون بإذن الله في حدود الساعة منتصف النهار و29 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4 مساء و5 دقائق، صلاة المغرب في حدود الساعة 7 و4 دقائق، صلاة العشاء في حدود الساعة 8 مساء و5 30 دقيقة، صلاة الصبح ليوم الغد إن شاء الله في حدود الساعة 4 و9 دقائق، بالنسبة لغروب الشمس اليوم إن شاء الله 7 ودقيقتين، والشروق ليوم الغد في تمام الساعة 5 و42 دقيقة صباحا.
1: نعم بارك الله فيك يعني على هذه المعطيات، شكرا يعني. ربي بارك فيك هنا صبحي بن أحمد، مباشرة كنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، نسأل الله السلامة يا رب العالمين، والحمد لله الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لطفا بعبادك ورحمة بعبادك، اللهم الطف بهذه القلوب. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين.

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، سلام الله عليكم وعلى كل من التحق بنا في هذه الدقائق المعدودات ونحن نتحدث عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا ممن أحبهم يا رب العالمين. قل آمين دكتور عمر.
2: اللهم آمين وإياكم أجمعين يا رب.
1: اللهم آمين. نحن مع الجزء الثالث إن شاء الله، وهذا الجزء الختامي الذي نتحدث فيه عن الذين يعني هم، نسأل الله أن لا نكون قبل كل شيء منهم، وهي صفة طبعا مذمومة، إن الله لا يحب المعتدين. إذن المعتدون ومع هذه الصفات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما يا رب العالمين. لكم الكلمة والمصدح دكتور عمر، فلتتفضلوا.
2: أي والله، شكرا جزيلا أستاذ
1: أحمد.
2: يعني لو تأملنا في المعنى لوجدناه معنى واسعا جدا يشمل كل مجالات الحياة.
1: أي نعم،
2: الأمر بعدم الاعتداء وتحذير المولى عز وجل للإنسان المسلم من أن يتجنب الوقوع في الاعتداء، هذا يعني وعكس يعني بيّن، هو حذر قال لا تعتدوا، ثم قال إن الله لا يحب المعتدين. يعني رد بالك تعمل حاجة أرى اللي يعملها أراني ما نحبوش، يعني قوى رفع السقف سبحانه وتعالى، رفع السقف عاليا. ليش؟ لأني هذا الموضوع له علاقة بكل مجالات الحياة. هو صحيح مناسبة الآية مناسبة تتعلق بمسألة القتال، قال لا تعتدوا، قال حتى القتال في ضوابط، ما فيش انفلات، وحتى يعني لا تتوسع تلك بعض الساعات النفس أثناء القتال يجيها نهم وكذا متاع يعني انتقام وكذا، فلا، احنا المسلم مطالب بأن يعيش مع الناس وأن يعني ينشر الإسلام وأن يعني يحاول أن يستنير هو وينير غيره بنور الإيمان فقط، ليس مطالبا بأمر آخر. ولذلك هو يعني حتى مسألة القتال لها ضوابط، فما بالك بما هو دون ذلك ربما في المرتبة وليس في التأثير. يعني عدم الاعتداء لا تعتدي على أحد في كل مجالات حياتك. نلاحظ يوميا صور الاعتداء تتجلى في عدة مسائل أستاذ أسماء. لا نظلم الناس، لا نتعدى على حقوق الناس، وهذا باب واسع جدا للأسف الشديد كثير من الناس منزلقون فيه وتائهون فيه.
1: نعم.
2: الاعتداء على الناس، على أملاك الناس، والاعتداء على أموال اليتامى، والاعتداء على حقوق الناس، حق الناس مهما كان، أخو، أخ، والد، والدة، عمة، عم، خال، خالة، مهما كان، جارك، مهما كان له حق عندك، لا تعتدي عليه، لا تعتدي عليه. وهذه أكثر حاجة يعني خطيرة جدا. يعني صور الاعتداء ثلاثة: أنك تعتدي على نفسك بأن تظلمها وأن تعصي الله تبارك وتعالى وأن تتمسك بهذه الذنوب والمعاصي وأن لا تتوب إلى الله عز وجل، وترهق هذه النفس وترهق أنت نفسك وتظلم نفسك وتعتدي على نفسك بنفسك، وهذه من أخطر
1: المسائل. تعتدي على نفسك بنفسك.
2: أي والله، هذه الصورة الأولى أستاذ أسماء. الصورة الثانية الاعتداء على الخلق، على الناس، والاعتداء على حقوق الناس. والصورة الثالثة ما يسمى بالاعتداء البيئي، يعني على الشجر وعلى يعني كثير من الناس. شوف يعني الله المستعان يقطعون الأشجار ويقطعون سبحان الله يقومون بتلويث المياه ويقومون بمسائل يعتدي من خلالها على البيئة وعلى التوازن البيئي، يساهم في اختلاله فيضر ذلك باقي البشر. هذه كلها منهي عنها، نهانا المولى عز وجل على الاعتداء، لأن قال لا تعتدوا، يعرف المولى عز وجل أنه سيكون إذا وقع هذا الاعتداء من أي ناحية وفي أي مجال من هذه المجال من مجالات الحياة تختل هنالك منظومة حياتية كونية كاملة وجب علينا اتباعها، وإلا اختل هذه المنظومة. إذا اختلت دائرة انتفاعنا بالإسلام تكون صغيرة وتكون ضعيفة، ليس كما هو الحال إذا ما قمنا بالاعتمار بأوامر الله ونواهيه تبارك وتعالى.
1: لا.
2: ثم الاعتداء على المجتمع عموما، يعني سبحان الله هذا مثل الغش في التجارة والاحتكار ونعانوا منه يوميا. أستاذ أسمع، تشوف الناس يعني مجموعة بضع تجار تلقى عنده جشع وطمع عجيبين، تلقاه لبس عليه سبحان الله له أملاك وأرزاق وكذا، لكن لا يريد يعني سبحان الله له نفس طماعة يريد الربح المزيد ويريد ويشتري البضائع بكميات كبيرة ويحتكرها حتى تفتقد في السوق، حينما تفتقد ولا يجدها المواطن تخرج بعد ذلك بفترة بأسعار غالية بأسعار تلف كاهر الإنسان البسيط. هذا كله من الاعتداء. رب العزة نهى عن هذا، قال لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. من حق الناس أن يشتروا البضاعة كما هي بسعر السوق. يا أخي أنت الآن بصدد الاعتداء على غيرك، هذا حرام، فلتترك لغيرك. ليس كل الناس، بعضهم يقول لك لا الناس تبس عليها وتشيل. يا أخي بعضهم ربما يعني هو فقير لكنه يتعفف، لا يريد أن يظهر للناس بصورة الفقير، لكن إياك وأن تتعدى على حقوق الناس واترك السوق. لابد أن يكون تكون الأسعار فيه معقولة في متناول كل الناس. أنت كتاجر عليك أن تتقي الله عز وجل في الناس. هذه من بين الصور. كذلك من صور الاعتداء أيضا على حقوق الناس، أسمع أقولها وأكررها دائما، في الميراث في الميراث في الميراث. وما أدراك ما الميراث؟ الحقوق لا تؤخذ في الميراث للأسف، ودائما أقولها والله الطامة الكبرى في قضية الميراث حينما تطرح ليست في مسألة الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه محسومة في كتاب الله تبارك وتعالى، ولن يعني يرفضها إلا من أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبه. هذا الذي أقوله. لكن الموضوع هو في تنزيلها وتطبيقها، في تنزيلها وتطبيقها
1: على الميدان أرض الواقع.
2: بالضبط بالضبط. المرأة للأسف الشديد هي بين أمرين أو بين يعني سبحان الله حالتين، إحداهما أشد من الثانية الأخرى. نعم، الاحتمال الأول أنها يعني هي لا تطلب وتتحرج، أنا مش ناخذ مع أخوي، لا دي ما يجيش عيب بهيش عادة، سبحان الله خذي حقك وبعدين تصرفي. يعني لابد أن تأخذي الحق الذي الله أعطاك إياه. يعني هل ترفضين حق الله حينما يعطيك المولى عز وجل عطية؟ هل ترفضينها؟ إحنا الآن لما واحد نعطيه هدية قلوا هاي تفضل خذ هذه من عندي، لما يرفضها إنسان يتغشش ياخذ في خاطره، لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. يعني أنت هذا حقك، ميراث والديك هذا حقك، تقولي لا غير معقول إطلاقا وسبب تافه تحرجين من إخواتك لا ما غير معقول. والاحتمال الثاني هو أن تطالبي بحقك فيغمت هذا الحق، وبسبب مطالبتك بحقك يعاديك الناس. وأي ناس هم إخوتك من صلب والديك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا اعتداء على حق الغير. رب العزة قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أي سيدي شوف المكان اللي وضعت نفسك فيه، وضعت نفسك بأن الله في مكان باختصار أن الله لا يحبك لأنك اعتديت على حقوق الآخرين، والأخطر أن الحقوق المقربين من الأرحام من ذوي الأرحام، فقطعت هذه سيرة الرحم بهذا الاعتداء السافر الذي يعني فرضه الله تبارك وتعالى. يعني الاعتداء على الحق الذي فرضه الله عز وجل في كتابه، وقص على ذلك 70-80% من المشاكل في العائلات التونسية وفي غيرها حتى في مجتمعاتنا العربية كلها. هذا أسمى من بسبب هذا الأمر للأسف الشديد، وتلقى قضايا في المحاكم وكذا تجبر وتضطر إليها النساء لافتكاك حقوقهن بعض النساء سبحان الله يقول لك صحيح أنا الراعي الأخوة والراعي والراعي والراعي، لكن أريد حقي، حقي من والدي، حقي الذي كتبه وفرضه وأعطاني الله عز وجل إياه، بأي حق يسلب مني؟ يعني هذا كله والله العظيم سبحان الله من صور الاعتداء. رب العزة قال ولا تعتدوا. كذلك في أكل مال اليتيم، كثير من الناس أيضا يأكلون أموال اليتامى زورا وبهتانا. يا أخي أو يا أختي، يعني نتق الله عز وجل في اليتيم، نتق الله في أموال اليتامى. فعلا صور الاعتداء كثيرة في مجتمعاتنا والله.
1: سبحان الله دكتور عمر، وكلامكم راقي. في كل مرة لاحظت ونحن نتحدث عمن لا يحبهم الله، عندما تحدثتم إن الله أو والله لا يحب المفسدين في حصة من الحصص، ذكرنا الميراث، لا يحب الظالمين، ذكرتم الميراث، لا يحب الخائنين، ذكرتم الميراث، واليوم لا يحب المعتدين، ذكرتم الميراث. إذن هذه النهايات وهذه الصفات ألا يحق للمرء الذي لديه لب والذي لديه ما يعرف، هو يعرف أصالة، يعرف أنه من الذين لا يحبهم الله، الذين تطاولوا على من هم أقرب إليه منه، ألا يعلمون أنهم سيلاقوا الذي لا يحبهم؟ نعم،
2: للأسف الشديد والله ماذا سأقول لك يا أستاذ أسماء، يعني فعلا أنا أشفق على من وضع نفسه في هذا الموضع، إن كان من المعتدين أو من الظالمين أو من المفسدين أو من المسرفين، يعني كل هذا، كل هذه الصفات صفات مذمومة.
1: مذمومة نعم،
2: يعني سبحان الله المسلم المفترض أنه قلبه دائما يكون نابض مفعم بحب الله تبارك وتعالى، فإذا أحببت الله حبك الله عز وجل، وإذا يعني ابتعدت وبالغت وأسرفت في الابتعاد أنت ممن لا يحبهم الله، وهذه من أخطر ما يمكن أن يقع للمرء، أن يسقط ويتيه في دائرة من لا يحبهم الله تبارك وتعالى.
1: أصلا سقط من عين الله،
2: أي والله،
1: وهو يظن أن الذين كانوا يحبونهم سينزلون معه. أي والله،
2: كأنه يخلي بينه وبين معصيه. بعض الناس يعتدي على الغير ويظلم لكن المولى عز وجل لا يعاقبه بل يعطيه ما أراد من الدنيا وهو استدراج. ابن القيم كان يقول والمغرور من يظن أن ذلك من كرامة الله عليه، قال كلما أحدث ذنبا أحدث الله له نعمة، قال والمغرور من يظن أن ذلك من كرامة الله عليه إنما هو استدراج له بين يدي عذاب شديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيه والله.
1: نعم.
2: فالإنسان سبحان الله يعني لابد أنه يكون معتدل. سبحان الله لما تحدثنا عن الإسراف، رب العزة لما يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، يعني لا إفراط ولا تفريط، لكن حقوق الناس، حقوق الناس هذه للناس ستحاسب عليها حسابا يعني عسيرة، حساب عسير.
1: ولو صلى ولو صام شيخ عمر، ولو صلى ولو صام ولو اعتمر،
2: ولو صام ولو قام الليل ولو فعل ما فعل، حق الناس لابد أن يعود إلى الناس، لابد أن يعني تحرص على أن تغادر هذه الدنيا وقد أديت حقوق الناس وقد أديت حقوق غيرك وقد أعطيت لكل ذي حق حقه. أما إذا غادرتها وأنت ظلمت هذا وأكلت مال هذا وفعلت الأفعيل في هذا وذاك، فلا تنتظر السجاد الأحمر الذي يدخلك إلى الجنة، لا يا أخي ولا يا أختي، بل انتظر حسابا عسيرا. ليش؟ لأني يعني أنا أتحدث عن الأمور تمشي طبيعية، فما بالك إذا كان المظلوم أو المظلومة ممن قامت في السحر ورفعت يديها إلى رب البشر تبارك وتعالى.
1: إيه نعم،
2: إيه والله، إيه نعم. هذا الأمر يعني في غاية الخطورة، يمكن نعم. تعتدي على نفسك، يمكن تعتدي على يعني البيئة، على شجرة، على أي شيء، لكن الاعتداء على الخلق، على البشر وظلمهم وافتكاك حقوقهم، هذا من أخطر ما يكون. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية.
1: اللهم
2: يعني عدد من الصحابة سبحان الله كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: كانوا يحاولون يعني تصير بيناتهم أشياء، لكن سرعان ما يعني يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركها إطلاقا. سبحان الله، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله لا تقتلوا شيخا ثانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلو ولا تغذلوا ولا تمثلوا، تمثيل بالجثث،
1: نعم.
2: ولا تقطعوا شجرا، ولا تقطعوا شجرا،
1: نعم.
2: وصايا عزيزة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، سبحان الله، يعني في أثناء الحرب أوصى بعدم قتل المرأة، وفي أثناء الدعوة أوصى بإكرام المرأة، وفي حجة الوداع أوصى بالنساء خيرا. وسبحان الله، يعني أنت ما الذي تريده بعد كل هذا؟
1: والله.
2: وصايا وتلو الوصايا، تلو الوصايا بالمرأة وبالنساء خيرا. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كثيرة رفقا بالقوارير إلى غير ذلك. فهذا كل ما الذي تريد بعد ذلك، وتأتي وتظلم أختك وتظلم خالة عمتك وتظلم لا أدري أنا أمك أحيانا من العقوق والعياذ بالله. يعني إنسان يعني سبحان الله، حتى الذنب، احنا عندنا مثل في الدرجة يقول لك الهم فيه ما تختار. يعني
1: أحيانا أيوة
2: يكون إنسان يرتكب صغائر،
1: نعم،
2: ربما يتوب عليها،
1: الله يبارك
2: فيك، أفضل بكثير،
1: أي نعم،
2: من أن يرتكب كبائر ويعتدي على على أيوة حقوق الغير.
1: جوزية الجنة كلمات هامة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا ما أهمنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. شكرا دكتور عمر على ما أفضتم به، ونسأل الله للجميع، خويا محمد أن يكرمك، وخويا أحمد أن يحمد عقباك، وأختكم أسماء دائما وأبدا إن شاء الله معكم قلبا وقالبا غدا في نفس الموعد إن شاء الله. انتظرونا من أبواب الجنة الثمانية يا رب، نلج لا سيما من باب الريان. إلى اللقاء.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: بإذن ربها.
1: بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة؟ وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ صور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهن. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: بركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 519 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 52 إلى الآية 56 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: ليث النويسر
3: فهد النويسر.
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.

0: يؤمنون.
1: هل
0: ينظرون إلا تأويله؟
1: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل.
0: يوم يأتي

0: نعمل.
1: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
0: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
1: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره.

0: تضرعا وخفية
1: ادعوا ربكم تضرعا وخفية
0: إنه لا يحب

0: وطمعا
1: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا
0: إن رحمة الله قريب من المحسنين
1: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا ليث، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
2: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل فهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي

0: ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 47 من شرح متن الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب ما ضللنا. هنا أمر بالحرص على تبيين الحرف الساكن وإعطائه حقه من النطق من غير إسراع يخل بالحرف أو تلبث يزيد على ما يقتضيه النطق به، وخص لام جعلنا مثال في البقرة، وكذلك نون أنعمت وغين المغضوب في الفاتحة، وكذلك اللام الثانية من ضللنا في سورة السجدة بالذكر، حتى يحترز من تحريكها كما يفعله أحيانا بعض القراء. فهذا لحن. واختصر المصنف على ذكر هذه الكلمات الأربعة لعدم اتساع المجال في القول، ويحمل عليها ما كان من بابها أو ما أشبهها، فيجب تسكين الساكن وتحريك المتحرك مع التلطف وترك التكلف. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.

0: يؤمنون.
1: هل ينظرون إلا تأويله؟
0: هل ينظرون إلا تأويله؟
1: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل.
0: يوم يأتي

0: نعمل.
1: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
0: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
1: يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ

0: تضرعا وخفية
1: ادعوا ربكم تضرعا وخفية
0: إنه لا يحب

0: أحيها ودعوه خوفا وطمعا
1: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا
0: إن رحمة الله قريب من المحسنين
1: إن رحمة الله قريب من المحسنين
2: مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: رياض الإملاء رياض الإملاء رياض الإملاء رياض الإملاء حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن.

0: أقرينا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الكرام، مشاهدين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة ولقاء متجدد من برنامج تعاهد القرآن. نسعد ككل أسبوع باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136 ألف، وكذلك نسعد بمتابعتكم وتفاعلكم على صفحة إذاعة الزيتونة على موقع التواصل الاجتماعي. يرافقني في هذه الحصة

0: عليكم سلام.
1: وبالتالي فإشارته معلومة مخصوصة أخي الفاضل الأستاذ هيكل آش سالم الشعري، عفوا سالم الشعري، تحية لك يا أخي سالم في مستهل هذه الحصة، كذلك أخي العزيز أحمد الطبابي. يؤملننا البث الرقمي على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي، فتحية لهما طيبة. إذن مستمعينا مشاهدينا، كالعادة نشرع في أو نواصل توجيه وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، شآبيب رحمات الله تنزل على قبره، وتوجيهنا لهذا الأسبوع من الآية 13 من سورة المائدة، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية، صدق الله مولانا العظيم. ضبطت أغلب أو بعض المصاحف بوصل لفظ معكم بقوله تعالى: لئن أقمتم الصلاة. الآية، على اعتبار أن قوله تعالى لئن أقمتم الصلاة وما عطف عليه من إيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعظيمهم وتوقيرهم ونصرتهم والتصدق هو شرط لقوله إني معكم، يعني إني معكم إن فعلتم كذا وكذا، أي أن المعية، أي أن معية الله عز وجل معلقة على الأعمال الصالحة. هذا معنى وصل وقال الله إني معكم بما بعدها. لكن الشيخ رحمة الله عليه جعل الوقوف على قوله تعالى معكم والابتداء بلئن أقمتم الصلاة على الاستئناف المحض المنقطع عما قبله، فتكون لام لئن موطئة للقسم، ولام لأكفرن جوابه، أي وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، فلم يعلق معية الله على الأعمال الصالحة التي تضمنها قوله تعالى لئن أقمتم الصلاة وما عطف عليه، بل جعلها

0: معية بالعلم، معية بالحفظ والنصرة. أما معية العلم فهي معية الإحاطة والإدراك، وهي عامة، ومنه قوله تعالى: هو معهم أينما كانوا. ويتفرع عنها أي هذه المعية، يتفرع عنها أي هذه المعية الوعيد والترهيب والخوف، أي احذروا مخالفة الأوامر فإني معكم محيط بكم. وأما معية الحفظ والنصرة فهي خاصة، ومنه قوله تعالى: لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. ويتفرع عنها الوعد والترغيب والرجاء، أي لا أريد بكم إلا الخير، وهي مقدمة في الحث على الامتثال للأوامر. فالشيخ الهبطي رحمة الله عليه قصد بوقوفه على معكم في قوله تعالى: وقال الله إني معكم، وهو وقف تام، قصد أن يجمع معاني المعية في الآية وما يتفرع عنها من وعد ووعيد وترغيب وترهيب ورجاء وخوف، بخلاف الوصل الذي يقيد الوعد بحصول الحفظ على الامتثال للأوامر. فالوقوف يفيد معنيين، والوصل يفيد معنى واحد. لذلك فإن وقفك أيها القارئ على قوله تعالى: وقال الله إني معكم، يجمع معاني المعية، ووصلك يفيد معنى واحد، ووقف الشيخ أعم وأشمل في جمع معاني المعية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم توجيه وقف الشيخ الهبطي في الآية 13 من سورة المائدة، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا مشاهدينا، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول: وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
1: شيماء من دوار هيش.
0: شيماء من دوار هيش، ولاية منوب، هكا؟
1: أيه.
0: ما شاء الله. يا شيماء على بركة الله، تفضلي.
1: أعود

0: وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
1: شيماء دي معنا بعض الأخطاء الدقيقة، بعض الشيء، لا نقول لا نفرق، اسمعي جيدا، لا نفرق، هي لا نفرق وليست لا نفرق، لك وللسادة المستمعين والمستمعات، هذا نسميه التوليد، توليد شبه، أقول شبه حرف مد، لا نفرق بين، لا نفرق بين أحد من رسله. يلا تفضلي.
0: لا نفرق بين أحد من رسله.
1: لا تقول من رسله، من رسله، من رسله، فقمي صوت الراء.
0: من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: المصير، رققي صوت الراء.
0: المصير لا يكلف،
1: مرقق الراء. المصير وإليك المصير، رققي صوت الراء.
0: وإليك المصير.
1: لا نقول المصير، شوف اسمعي مصير. جيدا. وإليك الماء، الماء، المصير، المصير،
0: المصير.
1: طيب تدربي عليها، واصلي.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
1: ما رأيك لو تقفي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لأن كسبت متعلقة بلها واكتسبت

0: متعلقة بعليها أو عليها متعلقة باكتسبت، أفضل في المعنى. نعم،
1: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
0: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
1: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
0: نعم.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، جزاك الله كل خير يا أختي شيماء. في الغالب في العموم القراءة جيدة، الأحكام الأساسية موجودة، فقط بعض تفخيم المرقق وترقيم المفخم، مثل قوله تعالى أخطأنا، أخطأنا، وحرف الراء، خاصة حرف الراء، والباقي فتح الله عليك يا شيماء. أي نعم، وكلنا نتعلم. بارك الله فيك وجزاك خيرا يا شيماء. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، الاسم؟
2: عمر الجابسي.
0: عمر الجابسي، أين أنت يا عمر؟ من قليبيا؟
2: أي
0: أي، مرحبا يا مرحبا يا عمر، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: الحمد لله، غيبة طويلة يا سي عمر. هاي تفضل على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إمامهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
0: أحسن الله لك يا سي عمر على هذه القراءة، ما شاء الله ما شاء الله، قراءة جيدة أداء ويعني صوتا، وكذلك الأحكام ما شاء الله، وقوة حروف خاصة، ولك مستقبل بسم الله ما شاء الله. واصل يا سي عمر في طلب العلم وفي تعلم القرآن وإتقانه، وواصل واصل في هذا الطريق، وخذه بقوة حتى يفتح الله عليك يا سي عمر، عندك مستقبل يا سي عمر. ها اتفقنا ان شاء الله؟ هيا ربي يفتح عليك ان شاء الله وزادك توفيقا. قراءة ممتازة ممتازة، شكرا لك. الاتصال الجاهز، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، من معنا؟
3: آمنة.
0: آمنة من أي ولاية يا آمنة؟
3: من
0: من منومة يا آمنة، تفضلي يلا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

يعني ربا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم.

0: ربنا انت
1: رب
0: ربي
1: ربي جعلني
0: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: جزاك الله خيرا يا آمينة على هذه القراءة، نشجعك عليها. فقط ملاحظة، أنا تركتك تقرأين لأنها ملاحظة عامة يعني في قراءتك، وأنت دائمة الاتصال بنا، وعندي أنك تتصلين دوما ببرنامج تعهد القرآن. ما شاء الله لبنتي، أشجعك على المواصلة. فقط هي رسالة لوالديك أو لوالدتك أو لمن يعلمك، يعني ما شاء الله هذه الهمة ينبغي أن يحسن يعني صقلها جيدا. الآن إحنا عندنا هذه السن الصغيرة، هذه السن يعني الأفضل أن تكون الآيات قصيرة، مقاطع قصيرة حتى لا نتنفس أثناء التلاوة، هذه الملاحظة الأولى، وحتى لا تتلبس بنا أخطاء بعد ذلك نعاني منها، خاصة قلقلة الهمزة في الوقف، خاصة يعني بعض الأخطاء الأخرى التي يعني بتر المدود مثلا بحكم أن النفس يعني لا يكفي لإتمام الآية والمقطع. وهي آمنة ما شاء الله عليها دائما تقرأ الآيات والسور الطويلة، فالأفضل أنا في نظري الأفضل أن تسقى هذه الموهبة في الحفظ والأداء، لأن الأداء جيد ما شاء الله، قلقلة موجودة، أحكام أساسية موجودة، فقط عاقها طول الآيات وقلة النفس بحسب سنها. لذلك الأفضل أن يتقن القرآن بالآيات القصيرة بالسور القصيرة، ثم بعد ذلك يعني نحفظ الآيات الأخرى، هكذا المنهجية السليمة. يعني أنا باختصار وددت لو أن أسمع آمنة في آيات قصيرة حتى أقف يعني عن أقف على مستواها يعني في الأداء، ونصلح في كل مرة شيئا فشيئا. الآيات الطويلة هي معذورة، لا تستطيع أن تكمل الآية، وبالتالي لا أستطيع أن أعلق على أخطائها، لكن في الغالب في الغالب أشجعها وأحثها على المواصلة، وفتح الله عليها وجزاها الله كل خير. إذا الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا،
2: الله يبارك
1: الاسم
2: لك حبيبي.
1: الكريم
2: أم نور من رأس الجبل.
1: أم نور من رأس الجبل. أيا يا أم نور تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة
1: يا أم نور،
2: من
1: أم نور
2: نعم
1: أولا
2: نعم
1: سأغلقي هذه الوسائل التي بجانبك، يعني وسائل يعني المواقع للتواصل حتى يكون الصوت واضح، ثم اشرعي في القراءة. يلا تفضلي تفضلي يا نؤمن.
2: قل إن كانت لكم الدار

0: كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
1: دي ما اطلع بالألف إلى الأعلى والفتحة إلى الأعلى. بما يعملون
0: بما يعملون. قل

مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

0: شاكرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها
1: وما
0: يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.
1: جزاك الله خيرا يا أم نور على هذه القراءة الجيدة، وأنت ما شاء الله متابعة وفية ومستمعة وفية لبرنامج تعاهد القرآن، وقفاتك جيدة ممتازة. فقط عندي ملاحظة واحدة يا أم نور. أولا، ملاحظة فتح الفم جيدا في الألف وفي الفتحة، هذه ينبغي أن تراعيها في تلاوتك وفي تعلمك مستقبلا. احرصي على فتح الفم، واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل اللهجة تؤثر على قراءتك. الملاحظة الثانية، ليفضل ويستحسن أن لا يبتدأ بقوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. أنت تتوجهين بالكلام لمن؟ يعني هذا الابتداء الحقيقة هو متعلق بكلام متقدم، كان الأولى أن تبدأ من قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور مثلا. أنا تقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة، أنت تتوجهي بك هذا الكلام لمن؟ المستمع يستمع إليك يقول من الكلام موجه لمن؟ إذن هو موجه لي. لا، الكلام هو متقدم متعلق بما قبله، وهذا يا أم نور وأنت حريصة على الوقوفات والابتداءات الجيدة، هذا كذلك مما يطلب من القارئ الابتداء به. فهمتني يا أم نور؟
0: إن شاء الله.
1: جزاك الله خيرا.
0: رفيف تقرأ شوية
1: رفيف؟
0: نعم.
1: طيب يلا تفضلي، يلا رفيف.

ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه.

0: وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: جزاك الله خيرا يا رفيف، هل شاركتي في المسابقة يوم القرآن، المسابقة المحلية يا رفيف؟ ما شاء الله، وكيف كانت النتيجة وكان مستواك؟
0: سيدي
1: أي نعم
0: فاطمة بحديك،
1: لا ها أنت مستواك كيف كانت النتيجة في المسابقة، جيدة؟
0: لاباس.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ربي يفتح عليك ويزيدك توفيقا، ما شاء الله عليك، عندك مستقبل يا رفيف، ربي إن شاء الله يزيدك توفيقا وسدادا وبارك الله في أمك. شكرا جزيلا يا رفيف، شكرا ما شاء الله عليهم، أم نور ورفيف كذلك ما شاء الله عليهم، ربي يزيدهم توفيقا وسدادا. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: أنا يعقوب النسر.
1: أنت يعقوب من أي ولاية؟
2: من منوبة.
1: من منوبة ما شاء الله. آيس يعقوب، منين من منوبة بالضبط، وين؟
2: من واد الليل.
1: من واد الليل ما شاء الله. آيس يعقوب تفضل، أول مرة تشارك معنا يعقوب؟
2: نعم.
1: أول مرة تشارك معنا؟
2: ثاني مرة.
1: ثاني مرة، تفضل يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هياك الرهعة، قش بسم الله الرحمن الرحيم، ألصق ظهر لسانك لصقا محكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يعقوب يعقوب اسمعني اسمعني، ألصق ظهر لسانك بالحنك الأعلى لصقا محكما، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أحسنت أحسنت أحسنت. لو استنى يا ولدي استنى يا ولدي استنى يا ولدي استنى، لو نخرج بالأصلاح الملاحظة هذه فلله الحمد والنعمة والفضل. أحسنت، أصلحت هذا الخطأ، يلا تفضل.
2: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

0: ولا تخسر الميزان.
1: وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. بين حرف الزاي جيدا، يلا.
0: وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر

الأكمام والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: لا لا لا لا لا لحظة لحظة.
1: معبود.
0: وخلق الجان من مارج من نار. اسمعني مليح يا يعقوب عايش ولدي. الجان من، يلا.
1: وخلق الجان من
0: لا، النون
1: مارج.
0: النون النون الثانية، النون اللي بعد الجيم هذيك الممدودة، النون مشددة، شددها جيدا. يلا.
1: وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان،

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: جزاك الله خيرا يا يعقوب. ها أه؟
0: ديك صح عاش.
1: استنى يا ولدي استنى، الله يبارك فيك. لحظة لحظة لحظة لحظة يا يعقوب،
0: نعم،
1: وكم عمرك؟
0: 8 سنوات.
1: ما شاء الله الوالدة بتاعك تسمع فيا.
0: هاي تسمع في؟
1: كم
0: نعم،
1: تحفظ من القرآن الكريم يا سي يعقوب؟
0: سورة ياسين والرحمن.
1: سورة ياسين والرحمن بهذا الأداء وهذا الصوت الندي، هكا سي يعقوب هكا توا توا. أنت لازم يكون عندك منعرج في الحياة توا توا، الحصة هذه لازم تكون منعرج في حياتك. إذا كان تستجمع نيتك ونية والدتك ويكون عندك رغبة في أنك تواصل في هذا الطريق، يكون عندك مستقبل زاهر بإذن الله بهذا الصوت الندي وهذا الأداء اللي هو قابل للتحسن إن شاء الله تعالى، فالأبواب ستفتح لك ولا تتوقف عند هذا الحد، وينبغي أن يكون لك شيخ يعلمك ويأخذ بيديك ويواصل معك هذه المسير. يعني هذه الطاقة لا ينبغي أن يعني تبقى هكذا.
0: إن شاء الله.
1: فندائي لوالدتك والدتك أن تحرص على ألا تتوقف عند هذا الحد وتتركك تحفظ وحدك وتتركك هكذا. الله سبحانه وتعالى أعطاك موهبة في الصوت ينبغي أن تسقى له. وهذه وظيفتنا يا سي يعقوب، أننا ننبهك وننبه والدتك ووالدك، ورب إن شاء الله يفتح عليك، ورب إن شاء الله يجزيك كل خير، ولا تتوقف عند هذا يا يعقوب، عندك مستقبل كبير. وقل حتى للوالدة متاعك ربما حتى تتواصل معي إن شاء الله تعالى. أي ربي يجزيك كل خير، شكرا جزيلا. ما شاء الله ما شاء الله، صوت خامة صوتية قابلة للتحسن، قابلة للصقل، قابلة لأن يكون مشروعا إن شاء الله لقارئ متميز، لكن ليس قراءة فقط وإنما طالب للعلم الذي يأخذ بزمام هذه العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. وبرنامج تعهد القرآن حقيقة هو محط هذه الطاقات، لأن نوجه الأبناء والأولياء للانتباه إلى مثل هذه الطاقات التي عندهم في البيت. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟ لا الصوت غير واضح، من معنا؟
2: إسلام.
1: إسلام، من أي ولاية يا إسلام؟
2: من باجة.
1: ملا إسلام فطناسي.
2: أي.
1: يا مرحبا يا مرحبا. يا إسلام تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

0: بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة
1: لنحيي به

كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا.

0: الأسد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.
1: لا تقل ربك، وكان ربك قديرا.
0: وكان ربك قديرا.
1: لا لا يا إسلام، ليست ربك، ربك وليس ربك. وكان ربك قديرا.
0: وكان ربك قديرا.
1: ربك وكان ربك قديرا.
0: وكان ربك قديرا.
1: مازال مازال، تدربي عليها هذه، واصلي.
0: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.
1: جزاك الله خيرا يا إسلام. أنت أمثالك، أمثالك لا ينبغي أن يتأخروا في ختم القرآن الكريم. يعني أنت الآن بينك وبين الختم مسألة وقت، لأن أداء، هذا الأداء بسم الله ما شاء الله، أحكام، صوت، حروف، وكذلك وقف وابتداء، ممتاز ممتاز. واصلي في حفظ القرآن، وأسرعي أسرعي واختزي للوقت، لأنه عندك طاقة بسم الله ما شاء الله يا يا يا إسلام، لأن العمر يعني يجري العمر، ونريدك أن يعني تتنافسي في القرآن الكريم، في يعني المباريات وكذا، حتى إن شاء الله ترتقين مرة بعد مرة نحو مستقبل علمي زاهر. الله يبارك فيك يا إسلام، وتحياتنا لأهلنا في باجة. شكرا لك يا إسلام. نعم، الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، من معنا؟
2: شهاب الدرويش. سيدي من
1: شهاب. يا مرحبا سي شهاب، كيف الحال؟
2: سيدي اسمحوا لك.
1: الحمد لله. من أي ولاية شهاب؟
2: تونس.
1: من تونس، من تونس. سي شهاب تفضل.
2: ما تيسر سيدي، من سورة الغاش يعني.
1: أي تفضل، يلا على بركة الله.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ما تعملش عندك ضم الشفتين. من الشيطان، من الشيطاء، طاء طاء، افتح الفم يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟
1: مش الغاء، الغاء، الغاء، الغاء، الغاء، غاء، غاء، غاء، الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟
2: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع.
1: الله، واصل. لا يسمن،
2: لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف
1: وإلى الجبال
2: وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من يعذبه الله.
1: الذال خرج لسانك ما دام عندك المستوى هذا، خندقوا في بعض المسائل. فيعذبه بين رخاوة الذال جيدا مع الجهر. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقول فيعذبه فيعذبه فيعذبه
2: فيعذبه
1: مازال جريان الصوت مع الجهر فيعذبه خلي لسانك في طرفه يجري معه الصوت. نعم
2: فيعذبه الله العذاب الأكبر.
1: ما زالت هذه تتدرب عليها إن شاء الله، مش موافقة عليها ما تتدرب عليها. واصل اختم.
2: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
1: بارك الله فيك يا سي شهاب، الحقيقة قراءة ممتازة، أداء جيد ما شاء الله. لو تضيف لهذه القراءة الوقوفات والابتداءات وتبليغ المعنى والحفظ يا سي شهاب، كم عندك بهذا المستوى من حفظ؟ كم
2: الله
1: يسيدي
2: على أبواب سالم كامل
1: ما شاء. سخل مش قولي على أبواب الختم توهك يا سي شهاب. واصل ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، وربي ان شاء الله يزيدك توفيقا وسدادا. يعني ندعي لك ان شاء الله ربي يزيدك توفيقا وسدادا ان شاء الله، لانه انا الختم مش المقصود به الختم لذاته، روى الحفظ القران مش هو المقصود لذاته، وانما المقصود هو مطيه لتتشجع اكثر ولتحرص اكثر على طلب العلم والمواصله. واول حقيقه اول مرحله ينبغي ان يحفظ القارئ والمتعلم وطالب العلم القرآن الكريم، هو الأصل في طريق طلب العلم. ربي يفتح عليك سي شهاب، سعيد جدا بهذه التلاوة ما شاء الله. ربي يفتح عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي وسالم أخي أحمد، حقيقة مستويات ممتازة جدا حقيقة في التلاوات، لاحظتم هذا سادة المستمعين ما شاء الله. السادة المستمعين والمستمعات والمتفاعلين والمتابعين يلاحظون هذا المستوى العالي والراقي، طبعا في معناها المتصلين والمتصلات خاصة، يعني الحمد لله برنامج تعاهد القرآن مستواه يرتقي يوما بعد يوم لاستقطاب هذه الكفاءات، هذه الطاقات، هذه النماذج الطيبة، حتى إن شاء الله بإذن الله نحقق المبتغى من هذا البرنامج، وهو ليس التصحيح فقط، ليس التوجيه فقط، ليس التأصيل فقط، وإنما تشجيع أبنائنا على أن يعني يشاركوا ويفصحوا عن طاقاتهم وعن يعني ما حباهم الله سبحانه وتعالى به. وخاصة نعطي فكرة لما يعني في تونس في بلادنا العزيزة من هذه الطاقات وهذه المستويات، يعني هو مش برنامج تصحيحي فقط للمبتدئين، لا لا لا لا، كذلك هو يستقطب المتوسطين وكذلك المتقدمين في الأداء. أنا مستويات ممتازة جدا الحقيقة، أنا سعيد جدا بهذا، ونسأل الله السداد والتوفيق والإخلاص والقبول. اتصال موال. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا مرحبا مرحبا، من معنا؟
3: بن عثمان.
1: قدس؟
3: أي
1: بن عثمان من أي ولاية؟
3: ولاية توزر.
1: ولاية توزر، يا مرحبا يا قدس، أول مرة تشاركينا معنا هكا؟
3: أي
1: تفضلي على بركة الله. هاي قدسي.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. أي نعم.
3: سوف أقرأ سورة النازعات.
1: أي ما شاء الله لبنتي محلاها اللغة هذه. سوف أقرأ سورة النازعات، تفضلي على بركة الله.
3: بسم

0: والسابحات سبحا.
1: سبا سبا ما تزربش عايش بنتي، قراءة بتؤدة سبحا والسابحات سبحا هكذا. نعم.
0: والسابحات سبحا السابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمرصودون في الحافرة.
1: ينقل في الحافرة، في الحا، في الحافرة. يقولون إنا لمردودون في الحافرة.
0: يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى
1: اذهب فرعون. لا تقلقل الذال، اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: اذهب
1: إذ
0: إلى
1: إذ إذ اذهب
0: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
1: جازك الله خيرا يا قدس، ما شاء الله لبنتي، ما شاء الله قراءتك جيدة جدا يا قدس. اسمع من عندي زوز ملاحظات مهمة جدا. الملاحظة الأولى، دائما اقرأي بتؤدة ولا تسرعي في القراءة لأنك تقعين في بتر بعض القواعد. فهمتي هذه الملاحظة يا قدس؟
0: نعم.
1: يعني هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. فهمتي؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي دربي نفسك على التخلص من جنوح الألف والفتحة نحو الياء والكسرة في حرفي الحاء والعين تأثرا باللهجة. احنا اللهجات ديما نستحفظوا عليها لأنه ذاك الثراء اللغوي لبلادنا، لكن كي نقراو القرآن نحاول نبعد شوية من اللهجة. لا نقول والنازع ع كذلك والسابي ح وليس ح، والباقي ربي يفتح عليك وربي يزيدك توفيقا، وانتظر اتصالات أخرى منك يا قدس. باهي،
0: جزاك الله كل خير وشكر.
1: محلاها ما شاء الله لبنتي، جزاك الله كل خير يا قدس، ما شاء الله ما شاء الله. شتك اللغة أخويا سالم، اللغة محلاها. شفت، هذا ما يربى وينشأ عليه الطفل والطفلة. نعم، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله. طيب اغلق الراديو، الله يبارك فيك حتى نسمعك جيدا. طيب،
2: نعم.
1: طيب، باقي فما الصدى. نعم، الصدى موجود. من معنا؟
2: خوب شريف من حسين سجومي.
1: شريف من سجومي،
2: سيد حسين سجومي.
1: نعم، تفضل سيد شريف.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ.
1: بِأَيِّكُمُ
2: بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن
1: لا تقل أعلم إن ربك هو أعلم وليس أعلام أعلم نعم
2: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين

0: إذا تتلى عليه، إذا تتلى عليه.
1: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم.
0: بارك الله فيك وجزاك خيرا سي شريف. سي شريف، أظن شاركت معنا قبل هذه الحصة.
1: شاركت معكم قبل بس
0: طيب، ما هي الملاحظة التي قلتها لك؟
1: ربي يبارك
0: ما
1: فيك،
0: هي
1: لكم
0: ما
1: فكر
0: أي ما هي الملاحظة ما هي الملاحظة؟ اذكرها لي، هذه الملاحظة التي قلتها لك وينبغي أن تراعيها في أثناء قراءتك، ما هي ذكرني بها.
1: الملاحظة أني قريت مرة سورة النجم، كنت نقول قبل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم
0: لا
1: وما
0: لا
1: هوى.
0: لا لا لا، فما ملاحظة أخرى قلتها لك وسأذكرها لك الآن. أنت عندك مشكل
1: ماذا بي؟
0: كبير يا سي شريف، ويزمك تصلحه، هذا حقيقة. بالنسبة للقواعد جيدة، القواعد الأساسية موجودة. عندك مشكلة الضمة والواو، أنت تقول نون يسطرون بمجنون، وهي نون يسطرون بمجنون. نون، اغزل لي بعد في البث، بعد في التسجيل الحلقة هكذا، نو الشفتان ينبغي أن يكونا هكذا، نون يسطرون بمجنون، هكذا يخرج الصوت في الضمة صحيحا فصيحا. أنت يا سي شريف، ربي يجازيك إن شاء الله كل خير، ماكش قاعد تضم في الشفتين جيدا في الضمة، خاصة إذا تولدت عليها واو مادية. هذا الخطأ يا سي شريف تسيب كل شيء، ينبغي أن تراعيه. هابش نقرأ لك 3 آيات سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. هاك ارجع لها هذه بعد في التسجيل وطبقها هكذا، واضح؟
1: نعم.
0: شكرا جزيلا يا سي شريف من سيدي حسين السجومي، تحية لأهلنا في سيدي حسين السجومي. اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا مرحبا، الاسم الكريم.
2: نجيت من رأس الجبل.
0: نجيت من رأس الجبل. آية يا نجيت، تفضلي.
2: شكرا. أعوذ بالله.

0: وخلقناكم
1: وخلقه وخلقه، قلقلي جيدا القاف. لا
0: وخلقناكم
1: لا تقولي
0: أزواج
1: وخلق ق ق ق
0: وخلقناكم
1: يا نجاة.
0: أزواج.
1: القاف عندما تقلقل تحافظ على قوتها، بل بالعكس هي القلقة تزيدها قوة على قوة. وخلقه
0: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا
1: عليه تعمل هيك وجعلنا وجعلنا لا لا لا وجعلنا الواو ما تشددهاش يا نجاتة. يلا
0: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
1: النهار شدد النون وجعلنا النهار.

0: فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
1: جزاك الله خيرا يا نجاة. ظاهرة قاعدة تسمع في بعض التسجيلات ولا لا؟
0: اي نسمع وقاعدة نتعلم.
1: اي هاك السماع هذاك شفته هذاك ديما ذو حدين كما يقال، يعني خيره خير وأحيانا يعني يأخذك المقام أن يعني تزيدي في بعض المدود أو في بعض الحركات. هذا استناني لا اسمعني نجات يا نجات يا نجات، أنا نعرفك ما شاء الله ليك، نعرفك اللي أنت قاعدة تتعلم. اسمعني اسمعني في الملاحظات، أن الوقت يداهمنا. الأداء متاعك جيد، أنا عجبت بالقراءة متاعك وأنك نسق القراءة والتلاوة جيد، فقط في مرحلة التعلم قبل أن نستمع ونقلد بعض التسجيلات نحاول نضبط القواعد حتى لا تتفلت منا، هذا أولا. ثم بعد ذلك إن شاء الله نسمع، وعندك أنت بسم الله ما شاء الله صوتك ممكن قابل أنه ببعض النسق في التلاوة جيد، إذا انتبهي من السماع غير المنضبط ببعض القواعد. هذه واحد. اثنين، إما تقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه الذي هم فيه مختلفون، هكا، أو تقول عن يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أنت ما أنت ماذا فعلت؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ما جاءت حتى شيء، لا معنى واضح ولا. المهم على كل حال القراءة جيدة، مستوى جيد، نشجعك إن شاء الله يا نجاة، ورب إن شاء الله يفتح عليك. هكذا مستمعينا الأوفية مشاهدينا الكرام نأتي لنهاية هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن، سعيد جدا بهذه المستويات التي يعني استمعت إليها. تحية موصولة لأخي العزيز سالم الشعري ولأخي أحمد الطبابي ولضيفتنا في هذه الحصة التي رافقتنا خديجة، تحية لها كذلك ولوالديها ولعائلتها. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل المال قواما للبلاد والعباد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في المال والأعمال، كل نهار سبت من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا طبعا من 11 تعليل إلى منتصف الليل بإذن الله تعالى. وهذه الحصة يرافقوني فيها كالعادة، والله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية، سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، اللي نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
3: وعليكم السلام، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، تحياتي للسادة والسيدات مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
2: الله يحفظك. ثم منكم نحو سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سي رشيد.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتنا للمستمعات والمستمعين، إن شاء الله يا رب نكونوا من المفيدين ومن المستفيدين.
2: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. إذن احنا وعدنا سادة المستمعين يوم السبت الفارط، كانت تذكروا
4: أنت وعدتني سادة الجهة.
2: أيوة أنا وعدتك، وعدناهم وعدتك وعدت الجميع أننا سنواصل في موضوع مهم، مسألة هذه التركيبات المالية، لأنه نحن نريد لمؤسساتنا ولشركاتنا الديمومة والتواصل. ولذلك وقلنا وصلنا إلى شيء، أنه راه مرات كثيرة ليس المشكل في نقص المال، بل المشكل في التركيبات المالية أو المونتاج فينانسي
4: من البداية.
2: هذا من البداية
4: لتجنب الأخطاء.
2: بالضبط.
4: نحب نحكي لكم تبع الأخطاء.
2: أيوة
4: الأخطاء الشيء على الأقل أنا شفتهم في حياتي المهنية، وأنا نتأكد اللي سمحفوظ شايف أكثر منه.
2: ترى أعطيني سيدي
4: الخطأ الأكثر شيوعا هو الاعتقاد بأن نجاح الفكرة يكفي لنجاح المشروع.
2: أيوة
4: بينما الحقيقة أن التمويل غير المتوازن هو أحد أبرز أسباب فشل الشركة الناشئة. قولي لا سمح فضلت له.
3: شكولك لا. تو شفت سيرشيد محلاء التقديمة هذه سيرشيد.
2: دخل بيه.
3: شفت؟ إيه تعرف شو جبد فكرة ونجاح. أخي كل حلمة هي إذا ما غدوة تلقى كنز قدامك.
4: مش
3: بالحلم هو بالفكرة لا، ودرستها وعملت درستها طبقتها. شفت درستها، شفت جارك ما زال عندنا هاك الخطأ الكبير اللي نعملوا فيه احنا، فهمتني؟ بجنب قهوة وبين باتيسري وبجنب شو قال هو هو شفت صاحبك قد قداش قعد خدم صانع عند فلان ومن عرشوما وكذا كذا، وتتعلم الصنعة هذه ولا هكا كاو ريتها كان شرشرة فلوس هي. لا هكا الأفكار اللي شي يقول عندي أنا كذا وأنا نعرف ننجح. وخاصة مش خليني والله نوقف عليها العملية، وخاصة هالمشاريع اللي هي أنا في تركيبتها ولا في كلفتها ماهيش كبيرة، ولكن تو ولت مكلفة برشا، خاطر فيها برشا استثمارات برشا مصروف آلات ومصروف لازم نقولك حتى في الديزاين والبيعات كل. راهو الناس اللي يخدموا في الخدمات هذه للمستهلك المباشر، جبت بالعاني الباتيسري وجبت بالعاني القهوة وجبت بالعاني اسمه سالون دو تي الى غيره، راهو هذه من اصعب المهن، من اصعب المهن. ونحكي لك عن التجربة، يعني نعرف ناس وقالوا لي فما مؤسس موضوع هذا والله يرحمه توفى، قال لي باش نعطيك الصحيحة نرقد نص الليل وقوم لأربعة، نرقد نص الليل وقوم لأربعة. قلت له فسر لي بربي علاش، والله خلينا نحكيها ما يهمش. قال لي لأربعة تعرفني وين نمشي؟ نمشي مرشي دو جرو. لويش؟ خاطر قال عندي ريستوران باش نقضي، نقضي الحوت ونقضي الحمام ونقضي الخضرة ونقضي
4: ما عندوش منظومة.
3: باهي نحكي لك هذا في اللانسمون، نحكي لك هذا كله في اللانسمون. إيه وبعدها نجي ونحط الميزون بلاس وعندي وجبت طباخ وجبت كذا. اي لكن عنده صالون دو تي يعمل قهوه يعمل جو وعنده باتيسري كلها صالون دو تي كلها مظلومه. هذا احكي لك قلت لك اصعب شيء الوقت الحاضر، برشا الناس حسبوها سهله. اي واخطر حاجه في الميدان هذه هو اللي فيه هو انك وقت تجي اذا كان راس الشكاره مش محصور دخل المواد هذه كلها دخل طرناطة ناحية منهم بدي شيء قداش خرج، إذا كان متعرفش روح قداش خرج فهمتي، وتلقاهم بعد في الكاسة بداية النهاية. فيقول لي نقعد واقف على كل باب من أبواب هذو
4: يا رسول الله.
3: قلت وعليش عملت في روحك العملة هذه؟ ما هي قال لي مش القاه. قلت أكيد موجودين، أما أنت نفهمك في البداية لكن بعد باش تتواصل وباش تسترسل راهو المشروع هذا ما عندوش حظ في المواصلة. وبالحق عاش يكون 10-15 سنة وبعدها بدل ميدان آخر.
4: هذه النقطة نحب نأكد
2: نعم.
4: عليها
2: نعم
4: يعني تمره وتلقى عندك فكرة هي اللي يسر
2: نعم.
4: والسوق موجود وكل شيء نظمته حاسيله ما ناقص كل شيء يجيب الفلوس، هو ما خلوش الفلوس. قال لك ما بدي من الفكرة بها تو الناس يجي تجري لها جريان، وهذا مش صحيح.
2: هي هو جدول مشروع يجيب الفلوس لكن مش وحده فقط.
4: ايه يجيب الفلوس
3: جدول مشروع
2: معنى الفكرة قوية.
3: ايه شكون درسها معاك؟ شكون درسها اللي مش عاديك فلوس درسها معاك؟ ما يقول كاتيني وقت مش

0: باش يعطيك فلوس.
1: هذه
0: وقت اللي ما يعطيكش فلوس ما باش
2: ترجع باش ترجع.
0: والفكر البي هي والمضاءات اللي صحتو فيهم كل باش يطيحوا في الماء. هذه اللي نحب نحكي عليها انا ترى راهو الفلوس
2: نعم.
0: مباشره مع المشروع مع الفكر في فرد وقت
2: لازم نشوفوا مع بعض.
0: احنا ايش عندنا؟ عندنا لي ريسورس لي زومبل
1: مال مال
0: عندنا الموارد واستعمال الموارد.
2: صحيح.
0: اذا كانك انت ما تخممكوش على استعمال الموارد وشكون قال لك ماشي الموارد؟ كان عندك فلوسك اللي كنت هذيك صح اخويا.
2: لا لازم ازمه السيوله والفلوس لازم
0: ونعطيكم نحب نعطيكم
2: لو كاشي لو رواسي محمود داك هكا تدخل فيها ولا
1: لا لا عادي لا لا عادي لا لا لا لا قل بذلك.
0: نحب نعطيكم بعض اخطاء مشاعه اللي ديما نلقاها معناتها. الخطا الاول هو راس مال غير كافي.
2: نعم.
0: يعني المؤسسين باقل راس مال ممكن ماذا بينا باقل راس مال خلينا نخدموا بفلوس البنوك اولا معناش وزين على الاقل وقت اللي نخسروا اوكي يا اخوي البنك تدبر راسها هي والمجمدات
1: ما لا شفت
0: ما هو ما خذيت
1: لا حول ولا قوه
0: ما خذيت رهنيه وخذيت كذا يا اخوي اوكي على الاقل انا نسل روحي جنينيه قال نسل روحي كشعره من العجين
1: هو
0: التفكير اللي مش موجود
1: دب شويه سي رشيد عمل له شويه تسمح لي باش نقول لك اللي فيها شويه كاريكاتير
0: مش معنى في
1: الكاريكاتير لا لا فيها شويه كاريكاتير ايش معنى الكاريكاتير خاطر اموالك الذاتيه نسبتها من المشروع كان حتى مشيت ولا ضاع المشروع ما يقلقنيش برشا والمدينية جي تبعوا علاش مدينية علاش تحكي كان بنكجية برك
0: المدينية الكل
1: مدينية والمدينية ولا والموظفين مش مدينية
0: العقلية موجودة ولا اسمها
1: بشوية خليها أنا ما نحكيش على المشروع قلت لي واقع قلت لي واقع وموجود
0: واقع
1: باي المشكلة شو في الواقع هذا الشيء الذي ما حقوش صار مشروع غير مهيكل وما فيش توازن في الهيكلة والأموال المصادر التمويل من عفوها وين ماشيين ومراكز التمويل معناها موضع التمويل وين هذا كما حكينا وقتها الأرض والبناء والتجهيزات ووسائل النقل وما عرفش هو ورأس المال العامل وستوك وهذا وبعدها مقابلها تمويلات ونقولوا مبرمجة مخصصة لذلك مهيئة في غياب ذلك السيد اللي قرر منح التمويل يتحمل المسؤولية معه
0: صحيح
1: هنا هذا الخطأ الكبير مش ممكن ما يزمش الغالط وقولوا له راك غلط وهو كيف تصلحه ما قلتلكش ما نعملش ما نعمل بشروط معينة معقولة وكما فسرت لكم راهو الموضوع هو الديمومة ما حشناش باش يبدأ عنا مكدسة مشاريع محطوطين في البورتفوي نتاع البنوك وقال شو عنا أحكامه وتنفيذه وبعته ما حشيش به أنا حاب المشاريع كلها ناجحة وتخلص وتكبر وإذا كان يلزم إعادة هيكلة نعملوا لها إعادة هيكلة عملنا حصة في عكاية هذا وإذا كان يلزمها إحالة نعملوا لها إحالة إلى غير ذلك كمان المشاريع هذه من الأول بكل برا فهمتي توكل على ربي وإذا أنا السيد اللي أعطى مساهمات معنا تمويلات خارجية ما خلتش حظها من الدراسة وفي هيكل التمويل اللي هي عرجاء نسميها عرجاء ديزيكيليبري يتحمل مسؤوليته
0: به وكأن سي محفوظ يقول ما يكفيش أن البنكة يكون عندها من الرهنية من الضمانات حتى مرتين قد الفلوس اللي أعطتهم يقول لك هذاك ما يكفينيش خاطر اللي يهمني أكثر هو نجاح المشروع
2: جدوى
0: والمشروع ما ينجح
1: مردودية
0: ما ينجح إلا ما يحترم قواعد الحوكمة الرشيدة وقواعد التركيب المالي من جملتها أنا إذا كان ما عندكش فوندور المارك باش توحل راه وقت اللي باش يجي القسط باش تخلصني باش تقول لي سامحني زيد وخلي وهذا ما نحبوش نغطول هذه معناتها الخطأ الأولاني أن رأس مال غير كافي. الخطأ الثاني هو العكس الاعتماد المفرط على القروض يعني معظم المشروع بالكل وبالاقتراض 90% 95% احنا وصلنا نعملوا 10% 90% وقتها شي الاقساط السداد يكثروا والفوائد يكثروا والمشروع ما يحققش ربح ما ينجمش يحقق ربح
2: صحيح
0: خسائر قول مثال العام الاول خساره العام الثاني خساره العام الثالث خساره وديما
1: معناها هيكله عرجاء
0: رجعنا للهيكلة ولا
1: الهيكلة يا عرجاء
2: جميل جدا مازالت الأخطاء ولا سير شي
0: مازالت عندي ما شاء الله شيء أخرين
2: خلينا ما لا ناخذ ترتيحة ونرجع نكملوا ثلاثة أخطاء بحول الله تعالى أحبة الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا بسم

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، وقبل الفاصل بدأ يحدث فينا سيرشيل على أهم الأخطاء اللي الواحد الإنسان لازم يرد باله منها، ونحن نتحدث وراه في موضوعنا ديما نأكد ونقول التركيبات المالية أو ما يسمى بالمونتاج فينونسي. وتحدثنا على الرأس المال الغير كافي، والخطأ الثاني اللي ذكره سيرشيل تحدثنا على الاعتماد المفرط على القروض، وقال مازال عندي ثلاثة محاذير أخرى نحب نقولها. تفضل.
1: الخطأ الثالث
0: أيوه.
1: هو الخلط بين الاستثمار ورأس المال العامل اللي ديما سي محفوظ يحكي عليه، معناتها
0: نعم
1: يفقدون كامل التمويل على شراء المعدات، نحكي على الأرض والبني والتجهيزات
2: وسائل
1: المشروع اللي يحتاج أيضا سيولة لإنشاء ولشراء
2: المواد
1: الأولية ودفع الأجور والإيجار والمصاريف الجارية، هيك الكل ينساوها، يبدأ على العظم، راك ما تنجمش تقدم خطوة بالطريقة هذه. هذا خطأ موجود وقاعد نشوف فيه. إيش يعملوا؟ يمشيوا البنكة يقول بالله تعطيني شي تسبيقات على 200 مليون إن شاء الله يدور الدوليب ورجع عملك، هذا ما حتى مشكل. والبنوك محفوظ بعد مرات تمشي في الخط، يعني هذا إيش
2: والله ايش بقول لك، انا الحمد لله من هناك العام ما عنديش الروج ما يدورش في الميدان، ما يدورش، لا ما يدورش
1: أحسن.
2: لا لا شوي لا لا لا لا, لا. هو لا لا ما قلنا شفتش من البدايه، قلت لك كل بند من بنود الاستثمار اللي هم في الاصول عنده مصدر تمويل. افضل حاجه تبدا عندك اموال دائمه، ما قلتلكش اموال ذاتيه، نقولك اموال دائمه، معناها حاجات اللي تبدا عندها تدوم معاك 10 و20 سنه باش تغطي هاك الاصول الثابته، هاك اللي ما حجرك بشويه وحجره ويقعدي شويه انفس باش ندور، باش نشري المخزون، باش نشري مواد اوليه، باش ندور، باش نخدمك شهر شهرين اللي ما زلت ما خرجتش قطعه. تعرف في علمك اللي الناس يخدموا يوصلوا ساعات حسب القطاعات يمشوا حتى 6 شهور اللي ينجوه يطيشوه ما يتباعش.
1: انا شفتها في المعامل الاغذيه مثلا يبدا
2: ما يتباعش وهي مازال يذوق
1: اليوغورت وكذا، يخدم ولا هو يخدم حتى يلقى التركيبه
2: المال. وعندك حتى في حاجات اللي هو ربما اكبر، لكن اللي بيه الفائده، اللي بيه الفائده باقي.
0: نعم
2: راهو الالتجاء للتداين لتمويل راس المال العامل من البداية راهو رهن، راهو يعطل النمو، يعطل النمو على أي حساب؟ لأنه تفهمك حتى التداول بقصير المدى في القطاع المصرفي حتى الكلفة تاعه أغلى.
1: بالطبع
2: فيهم الكوميسيون، فيهم كذا، هذو الناس اللي مش حاسبينها ويجي يقول لي أنا يا سيدي هاو المعمل حاضر أعطيني باش ندور، قالوا مقبل هاو حاضر أخوي، هي معمل مندور، منين خذيت التمويل؟ خذيتها من البنك الفلاني، تو ماعادش عندنا بنك تنميه او بنك تجاري. البنك الفلاني. اي وش بين البنك اللي انت فيه وعلاش مازال ما تبعش معاك في التمويل؟ كيفاش يعطيك على الماتيريال وما يعطيكش على الاستغلال؟ على الاستغلال.
1: الاكسبلوتاسيون.
2: اي. كاهو عنده هكا حده. ياك حده وقبلت يقول الاستغلال.
0: نعم.
2: حكيت مع مؤسسه اخرى. باهي انت في هذا ما قالكش راهو راس مالك ضعيف برشا لازمك تقوي في راس مالك، قالوا هذه ولكن انا ما نحبش. ما تحبش حاجه اخرى، ما نحبش قالك، ما نحبش عرض عليك ما حبيتش. فهمت شو شفت السؤالات كيفاش بشويه بشويه تفهم راهو ما يلزمناش نوصلوا حوار تاع ترشان سامحني.
1: شوف يا سي محفوظ، ما هو ما يحبش الكاريكاتير سي محفوظ، انا باش نزيدوا كاريكاتير اخرى. تصور انسان يشري سياره ويدبر فلوسها
0: باهي،
1: لكن ما عندوش ليسانس، ما عندوش فلوس ليسانس
0: يخليها قاعده يصرف عليها
1: اللي حاب يشري سياره لازم يكون عنده
2: يبرنشيها تو الكتريك يخدم بها الكتريك وفقها
0: نفس الشيء.
2: لا هو شفتك حلوه ياسر الصوره اللي قالها، مش معقول معناها وقت قال سياره راهو سياره تاع بالمئات الالاف الدينارات بالمئات الالاف الدينارات وقداش عبايه ليسانس 100,000 100 دينار مش ألاف دينار 100 دينار شو كلام هذا معقول؟ وهذه راهي صور الكاريكاتير تجعلنا أنه مش نقول راهو المسؤولية عندي أنا مشتركة. المشروع مدام تدرس في لجان مختصة في دراسة المشاريع وفي دراسة المخاطر وغيره، وما وقفوش على النقطة هذه بالنسبة لي أنا خطأ، خطأ فادح، خطأ فادح. ولذلك عنده حاجتين. أنا أولا السيد يقول لك ما نجمش نزيد في رأس المال، يقول ودي سامحني إذا كان رأس مالك بيوصلش مستوى معين كذا كذا، جاوبه أنت، جاوبه قوله مستوى معين كذا كذا لازم كذا بالشروط هذه أنا معك، ما نفرش أنت ذمتك بريد ذمتك. تبع هو تبع القاش كون اللي تبعه يتحمل مسؤوليته.
0: واضح. الخطأ الثالث الخلط بين الاستثمار ورأس المال العامل.
1: الخطأ الرابع.
0: الرابع
1: هو سيدي المبالغة في توقع الإيرادات.
2: هذا كيف الدراسة الجدوى؟ دراسة الجدوى.
1: اسمع تعرف كيفاش راهو بحول الله السميع العليم بالثلاثة شهور الأولى تو الخير باش يصب.
0: في دز مش يصب.
1: يثبت روحك راهو يضر لي كذا كذا، يقنع يوصل يقنع اللي حوله أنه راهو تو تمشي الأمور ويتضح خلاف ذلك.
2: شوف سيدي أنا معناها مش باش نحكي على قطاع من القطاعات. مسألة تاع دراسة السوق، دراسة السوق راهي مش باش تحكي على دراسة السوق وقداش عندك من محل وقداش عندك من موظفين وقداش عندك من إنتاج والإنتاج الوطني والإنتاج الخارجي والتوريد وما توريد، هذا كله يدخل في دراسة السوق. دراسة السوق في النشاط نتاع المؤسسة هاكي، النشاط نتاع المؤسسة هاكي مش ممكن تتكى انت كممولة، نحكي توا من جانب الممول، تكى على ما يقدمه لك صاحب المشروع. وعلاش سيرشيد قالها؟ قد يكون ثم تضخيم لإيرادات مستقبلية،
1: موجود
2: تضخيم لإيرادات مستقبلية غير واقعية. أي. مش بنقولش كلمة أخرى. هي إيش معناها هيك؟ وقت تضخم هذا وتقبل على المبدأ هذا أكثر ما ثم من الجلسة الأولى، يمكن بعد ستة شهور ولا عام وتقول تراك الحسابات وغيره. ها يودي دراسة الجدوى رأي فيها هكا تعرف فهمتي وجات وعشان وكذا وهرمز مثلا وعجات ووصلتنا المادة الأولية كان بكذا. إيه
1: ديوان عطلتنا
2: لا معناتها برشا يا سيدي يقولوها خارج عن نطاقنا وخارج عن إرادتنا وخارج عن كل شيء. إيه لكن هذا بابا أنت وقت جيت كان جيت في الدراسة الأولانية وإحنا نعملوا ثلاثة افتراضات
1: السيناريو
2: عنا بازيك وعنا متفائل وعنا متشائم.
1: حلو هذيك
2: كيفاش احنا نخدموا كان على المتشائم
0: مش كيجيك الاخر هكا
2: متشائم. خذ السبوب بالانجليزي worst case.
0: نعم
2: اخطر حاجه متشائم.
0: نعم
2: والمتشائم علاش تاخذ فيه متشائم؟ مش على خاطر يقرا الخير تلقى الخير، نقرا الخير اذا كان يحصل هذا والخير الزايد الكل ليك يا سيدي.
0: ما هو باش تفرح
2: الكل ليك وقت نخدم على الورست كيس على المتشائم. اي افتراضات في الدراسه، اي نقول احنا اخلالات او خروج على الخط تكون بسيطه جدا، ما تكونش في البازيك ولا في المتفائل.
0: نعم
2: دونك جماعة يا ناس يا متفائلين يا أصحاب المشاريع، أنتوا بيدكم يا أصحاب المشاريع. قال لك يا سيدي هذه الدورة ولا الدولاب نتاعك باش يدور باش يقول لك راهو باش يعمل 100,000، أنت أقرأ حسابك عمل 70 مثلا. وعملناها يا سيدي حتى في أقل من ذلك سير شيت
1: هكا.
2: نعم في تقييمات
1: به.
0: جميل. الخامس تو
1: الخامس هو عدم تخصيص احتياطي للطوارئ. هذه زي ما تلقاها في الدراسة.
0: نعم
1: يعني أي تأخير في المبيعات أو زيادة غير متوقعة في التكاليف يؤدي حتما إلى أزمة في السيولة، وهذيك تهدد استمرار المشروع وتولي عندك عدم الاستجابة للخلاص عند الأجل.
2: شفت رأس المال العامل اللي نحكوا عليها؟ رأس المال العامل اللي نحكوا عليه سيدي جزء منه احتياطي.
0: نعم
2: فهمتي؟ هكا اللي يقولوا متفرقات
0: صح
2: وخرت هذا شو جايك واحد خلصك بعد نص شهر في بقعة خلصك في وقته إلى غير ذلك. أكل متأخرات هيك تأخذ حسابك تعملها 5-6% 10% 15% أنت والدراسة تاعك متأخرات ولا عندك حاجة.
0: نعم
2: تحت الجدب معناها تحت نقول واحدة في تحت المخدة مخبئة. تحت المخدة تعرفش معناها معناها حاجة محطوطة. سيدي رشيد ننصح برشا ناس وهذه نصيحة فريمون أخوية نقولها، ماذا بيكم في الأمور هذه نقولوا احنا تحوطات، يكون ثم نوع من التكافل والتضامن بين الشركاء. يعني ايش معناه نعرف يرحبك وقت نعرف روحي اللي هي جايه راهي ازمه ظرفيه صغيره بالكل، ولكن ملزومين من وحلوش الشركه نتاعنا نتفقوا حساب جاري المساهمين ولو لجزء معين باتفاقيه
1: قانون.
2: لا لا بحساب جاري المساهمين قبل ما وصلناش لحل الارباح،
0: مازلنا
2: هذه حاجتي باش نصرف تفندي
1: ايه نزيد في راس المال
2: مادام لا مش لازم مش لازم نزيد في راس المال. حساب جاري المساهمين نشوفوا وقتاش يلزم هذه الخلط، وقت نحكي ظرفيه راه
0: ظرفيه
2: نتاع شهر شهرين ثلاثه يا خويا حساب جاري المساهمين هذا بالشروط اللي نتفقوا عليه وغيره وغيره واتفاقيه ويوافق عليها مجلس اداره ومن عشره هو ورجعوا لك فلوسك.
0: واضح طيب ما زلنا باش نحكيو على الاخطاء هكا
1: هذه الاخطاء كملنا من
0: كمل.
1: اللي قلت لك عليه
0: ما عندك كملنا الاخطاء.
1: انا عندي سؤال سي محفوظ ما دام هوني نحب نستغل اكثر شيء
0: ممكن نخلي لك الجزء الاخير من الحصه لبدايه السؤال.
2: ما تقوليش يطلب 20 دقيقه جواب الكل مع بعضه
0: أحبة الكرام. آخر فاصل في حصة اليوم ثم لا نعود فلا تذهبوا بعيداً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج في المال والأعمال، الجزء الأخير من حصة اليوم. وقبل الفاصل سيرشيد قال عندي سؤال لسي محفوظ، أنا وعدته نخليه لك، ولكن شوف يا خياني راهو عندنا تقريبا 20 دقيقة
1: بحاول ليه
0: نكملوا
1: 20 دقيقة تكفينا
0: في مسألة التركيبات المالية. أيوة سيرشيد تفضل.
1: في تونس كما تعرفوا أصبحت مصادر التمويل المشاريع أكثر تنوع مما كانت عليه.
0: ليش
1: لا سمح الله؟
0: تنوع كبير زاد الحقيقة. أي
1: ويمكن تصنيفها
0: صح،
1: أنا باش نصنفها ويفهمني كل واحدة منهم شنو هي الحكاية نتاعها. شنو رأيك؟ العقد بيناتنا
0: واضح.
1: التصنيف الأول هو التمويل الذاتي اللي حكينا عليه.
0: نعم.
1: إيش عندنا في التمويل الذاتي؟ عندنا مدخرات صاحب المشروع.
0: نعم.
1: وعندنا مساهمات الشركاء.
2: نعم.
1: وعندنا وهو الأفضل هو
2: أرباح المجنبة.
1: لا، ثقة البنوك المستثمرين.
2: هاك مش فلوسك. تتولي فلوسك.
1: مدخرات صاحب المشروع.
2: تولي فلوسك.
0: تقدر تحولها فلوس.
1: لأن مدخرات صاحب المشروع تعتبرهم حاجة باهية في رأس المال وشنو مستواهم ولا لو حنيك خلي فلوسك عندك وراهم ما يزازيونيش هذوما ما يفيدوش.
2: كيفاش صاحب المشروع ما عادش فلوسه؟ ما فهمتش هذا.
1: صاحب مشروع.
2: أي حاضر. صاحب مشروع ما عادش فلوسه.
1: عنده فكرة.
2: صاحب ما نحكي، شوف انا مانيش في مشروع نتاع اي تيك ولا في السما ولا في الـ في الـ في
1: المشروع متوسط.
2: متوسط اسمعني، يحط جزء. ما قلنا مخاطر شنو لوش
1: لازم يحط. ما كانش يا اخوي مش لازم يعمل مشروع.
2: لا مش معمل مشروع، ما ينجمش يجي يحب يتصرف كمالك وحده. ما يجيش. تعرف هذه من باب حسن الأداء. احنا فسرنا العملية. انت خذ صفة اخرى، خذ انت مضارب، جيب شكون عنده المال وانت مكلفك كجيسيونير وجيسيونير بولكون وتعملوا اتفاق انت وياه وعموله. هذه يعني انا شركة جربية تحب اقول هذاك، اقول هذاك شركة جربية، واحد براس مال وآخر بصحة لبدن. هي لكن هذه عندها قواعد تتحط فيها. ما تحطش في كل شيء، تحط في عطريه، تحط في كذا، ومش في نجي في عمر قال مشروع وشو مشروع وهي راس مال مش تاع 10,000 دينار و 20,000 دينار و 30,000 دينار، ثم مشاريع اكبر. ولذلك انا بالنسبه لي انا صاحب المشروع ونقولها حتى من الصفه الاخرى، ما عندوش الزرسه يدو تحت الزرسة ولا صبعه تحت الزرسة، ما يحسش. ما يحسش، خليها قلتها بالفلاقي.
1: فهمناها تو، يعطيك الصحة. بديلي احكي لي تو على مساهمة الشركاء. كيفاش تتم القسمة؟ هيك 50-50 ممكنة ولا مش ممكنة؟ وشكون هما نوعية الشركاء؟ احكي لي عليها.
2: بدا كمل بالحاجة اللي ماذا بيكم بعد عليها. يا ناسك الشركة انت 50-50 ورب يوفق ما بيناتهم الناس كله وتصير موجودة.
0: نعم.
2: لكن حتى بين الأقران قارين وقارينة ما أكثرش. نعم. رجل ومرأة
0: يعني الزوج وزوجة. نعم.
2: لأنه فيها وراها ديما مشاكل، ومشاكل خاصة غدوة في حالة النزاع. احنا شغل كله احنا لابوليتيك دو ريسك تعملوها. نعم. احنا فهمت المخاطر كله وقت ما تمشيش الأمور، وقت ما تنوصل للقضاء. كيفاش تصفيوا؟ هل 50-50؟ انت مش حكيت لي على بكري قضيه ولا الاسبوع اللي فات شبتها؟ اي والله هاو باش تشير عليك ونصفيوها واتفقنا وقيمناها الشركه.
1: ما لقيناش الفلوس.
2: هاو قعدوا مع بعض. وعلاش ما يقعدوش مع بعض ويواصلوا؟ دونك مش بتصير.
0: صحيح.
2: ال 50-50 ساعد في القرارات اللي نروحوا. ناخذوا في القرارات. ولذلك شوف سيدي.
0: نعم.
2: بالنسبه لي انا قواعد الحوكمة موجودة في القانون، وعندكم تعرف سي رشيد عندي قانون الشركات بتاعنا ما شاء الله، عندك الأنواع الكل. اختار برك لازم تعمل حتى مشروع وحدك، حتى مشروعك وحدك إلى أنك تعمل شركة خفية الاسم توصل حتى من عشر قديش من نشان موجودين. قواعد الحوكمة نطبقوها، طبقوا كما هي. ما قلناش يراه الشريك الكبير هو اللي لازم يكون الفاتق الناطق. لو نفرقوا احنا في الشركات توا بين هيئة التسيير اللي هي الأمور التنفيذية
1: وملكية
2: رأس المال، وهذا موجود في الشيء خاصة في الشركات المالية إلى غير ذلك، بين هيئة الإدارة اللي هو مجلس إدارة وغيره وهيئة التنفيذية اللي هي هيئة التسيير. في هذا الكل القواعد اللي موجودة هذه لابد يكون فيها تفاهم اتفاق، نعمل اتفاقية بين الشركاء، نجم نقوله تبادل الأسهم ولا تحويل ولا إحالة الأسهم من شريك لشريك عادي ولا يلزمها ترخيص، إحالة الغير عادي ولا يلزمها ترخيص، هذا الكل يصير فيها في اتفاقية الشركاء ونتوكلوا على ربي. لكن بالنسبة لي أنا نشجع أكثر ما يمكن أنه رأس المال يكون دولة بين الناس، معناها عندك حاجة شارك به ولد عمك ولا أخوك ولا حتى مرتك، شارك مش به في الحلال يعني، وتوكل على ربي.
1: المشاركة العائلية والأصدقاء
2: ما يقلقش، ما يقلقش، لكن من فرق يجب نفرقوا بين العلاقات العائلية
1: والمشروع.
2: والمشروع ايش معناها في المشروع؟ هل حلوة يا سنتي بالتالي خطر حبيت الدغدغني تحت حاجة من به، هاني فقط بالدغدغة. الدغدغة انتاك سيدي ايش معناها المشروع؟ شوف انا دخلت وشريك معاك لكن نشرت عليك تخدم لي ولدي.
1: ملوين هز ولدي إذا كان مش في مشروعي.
2: مش أنا معاك. ما عنديش باي أنا فيها. ما عنديش باي فيها. يا ودي باي. كانوا ولدك يصلح للشركة أول حاجة. إحنا نجري عليه مش هو يجري علينا. أما هذا بشرطه هي على خاطر دخلت في رأس المال وما ندفع أنا باي في رأس المال كان ما دخلش. لا عاد هكي السيد المسؤول على الشركة اللي هو يتحاسب. خاطر هو بيش حاسب. هو يعرف ياخذ القرار، هو يتحمل مسؤوليته. يصلح ولا ما يصلحش؟
1: واضح. لو يا سيدي ما دامك معايا نخدم الفرصه زاد. يا اخويا انا عندي 10000 كيفاش 10 مليارات كيفاش يسميهم؟
0: 10 مليون دينار.
1: عندي 10 مليون دينار. مثال لو ما تمشيش تغزل لي بحرق.
0: اعطينا حتى
1: 10 مليون دينار، عندي 10 مليون دينار.
2: ربي يكمل.
1: صحني انت كبنكاجي محنك. نعمل مشروع كله بك 10 مليون دينار، خاطر انا عندي مشروع يجيب 10 مليون دينار نصبهم الكل في المشروع، والا نقسمهم نحط شطر ونجيب بنك تعاوني بشطر ونعمل مشروع ثاني باش نربح اكثر. فهمت سؤال ما هو؟
2: نعم مش هذه تعرف هيك هيك القرطله هيك هذه قرطله العظم هذه يحب العظم الكل يحطه في قرطله واحده. انا انا انا انا انا ننصح بتوزيع المخاطر.
0: صحيح.
2: اسمع توزيع المخاطر كيف كيف فلوسك مخاطر، توزيع المخاطر افضل شيء افضل شيء. وثانيا راهو مش على خاطر توزيع المخاطر معناها معناها نجي ثروتي انا يا اخي. انت اي واحد حتى انسان بسيط يا اخي هو اللي عنده ربي اعطاه وادخره كلها حطهم كان في داره، ما عنده في داره، خذا كهرباء خذا كذا من ما نعرفش شنو من نعرفش شنو، عنده ولده صناعي ودخل معاه بتاتر في اللاتولي الى غير ذلك وزع. انا بالنسبه لي انا توزيع المخاطر وتوزيع راس المال على عده نقولوا احنا فرص استثماريه يكون افضل من الاستعمال، خاصه اذا كان 100% من مواردك المتاحه تجي تحطهم في مشروع واحد والمشروع الاخر اذا كان ما مشيش الاخر يمشي، بينما حطيتهم في بقعه واحده ما مشيش مشي الكل
1: لو نخرج من التمويلات ونمشي للقروض البنكيه. القروض البنكيه تبارك الله سي محفوظ عندنا قدامنا، ثم البنوك التقليديه وثم البنوك الاسلاميه، وانا حاير بين هزوز هذوما وكيفاش تنصحني وين نمشي؟
2: هو اولا هذه قناعات شخصيه. نعم. بالنسبه لي انا لابد واحد باش يقولها قناعات شخصيه، والحلول البديله اللي توفرت منذ مدة هي ولكن على الأقل بالقانون من عام 2016-48 بالقانون المؤسسات المالية البنوك اسمها مؤسسات البنوك والمصارف توجد 2016-48 بالأساليب هذه كلها تحكي على الأمور المصرفية اللي تحت رقابة البنك المركزي، لأنه لأنه لأنه عندنا مصادر أخرى تمويل اللي هي تحت هيئة السوق المالية.
1: نحكي على البنك المركزي.
2: واللي هي سوى تحت البنك المركزي الأنواع هذه كلها موجودة، والحلول البديلة الإنسان ماشي على أساس إنه ماذا به يتجنب التعامل أخذا وعطاء بالفائدة، عنده التمويلات الأخرى، التمويلات الأخرى تغطي وبصفة كلية كل حاجيات المؤسسة.
1: هم يقولوا أغلى وقت تمشي
2: بشوي. مسألة الغلاء هذا خطأ شائع نقوله لك من تو.
0: نعم.
2: لأنه ثم ناس تقارن بين الكلفة الثابتة على مدة المشروع الكل على الفترة والكلفة المتغيرة
1: تي مين بلس.
0: نعم.
2: بعد ما تكمل الاخلاص مع الكلفة المتغيرة اجي انت حاسبه. ولهذا ما تلزمش سامحني في هذه الصورة ما يهمش كاريكاتيرية بيسكو نختم برشا انا وسير شيد هنا. هذا انسان في حدبة والاخر ظهره هكا هذا فرس والاخر جمل. نجي تقول لي يظهر الفرس كما ظهر الجمل نقول لك ما نقارنش زوج حاجات غير مقارنة. انا اجي نتحاسبه انا خذيتها انا خذيت على 7 سنين وانت خذيت على 7 سنين بعد 7 سنين قولي قداش خلصت انت وانا نقول قداش خلصت. انا ثابته من الاول عارفها وثبتت الكلفه نتاعي كلفه التمويل
0: صحيح
2: وكلفه الانتاج وخرجت ونبيع. انت غدوه في اي تغير في داخل ملزوم تغير حتى اسعارك. ولذلك ما نقارنش هذا بهذا. اما الحلول البديله وباختيار انت اختار اللي تحب على روحك وفهمتي وحسب قناعاتك الشخصية وهذا الكل متوفر والحمد لله. ونقول هنا والحمد لله لأنه حاجة ممتازة جدا أنه نوفره في السوق كل المتطلبات الحاجيات للمواطنين.
1: بما أني أنا بيع ثياب
0: تفضلي
1: أنا بيع ثياب فيش قام يا أخوي نمشي للبنوك التقليدية ولا البنوك هذوما الإسلامية هاو زعما البي تي إس قالوا الفوائد نتاعها صغيرة ياسر وتهتم بالشبان شنو رأيك؟
2: وجود موجود حسب شروط معينه بطبيعه الحال حسب التاسيس نتاعها لانه شوف كل مؤسسه كل مؤسسه. ونقول لك زاد نزيد نطمنك مادام جبت على الشركه هذه اللي نعرفها عن قريب جدا انها احدثت جانب من التمويلات نتاعها مطابقه للشريعه اللي هي المرابحه والايجار. نعم اي نعم باتفاقيه ممضات من عام 2012 ل هذا موجود من 2012 مع البنك الاسلامي للتنميه مع الحكومه التونسيه اللي كلفت بها البي تي اس بالتصرف في ذلك وهي متواصله ويمكن في قاعدين عندهم في اتفاقيه انه باش ياخذوا معنا خط تمويلي اخر وناجحه. والعقود اللي دق انا من من من, من هيئه التدقيق الشرعي دققناها واعطيناها وقاعدين يخدموا وما شاء الله وتوصل المشاريع الى 150 الف دينار.
1: وانا سي محفوظ قالوا خرج امر في التمويل على الشرف هذا اللي بدون فوض كما القول
2: هذا حاجه بالقانون الماليه اولا بالقانون الماليه وثم قانون الشركات نتاع لا لا هو وفي عديد انواع اللي انا ما الحق
0: طبيعي حاجه الشركه حاجه الشركه
2: بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا وحتى نشوفوا اسمه التطبيقات والحسب المناشير نتاع البنك المركزي وغيره. بالنسبه لي انا لو هي خطوط تمويل راهو اذا كان هذا ما فيش بعد استرجاع القروض هذه من البنوك وغيره راهو باش تاخذ عام عامين اي حاجه وبعدها باش تذوب راهو احسن حاجه. ونوصي اي واحد انتفع بذلك انه اول حاجه يفكر في ترجيع مش على خاطر ما فيش ضمانات ما ترجعش راهو هكا قرض راه قرض قرض بدون فائدة غيره لكن رجع لواش باش ينتفع فيه غيرك. طيب إذا كان نقعد وأناني أنا نقعد وبعدها فهمتي ونقعد خاطر البنوك لا طالبة ضمانات ولا تأخذ فكيفاش تقطع. ولذلك إذا كانت عملت بصفة اكيد مدروسه وحبوا نخدموا بها نقولوا احنا شريحه من شرائح المواطنين والمؤسسات وغيره على الاقل ما نفزوش على غيره. اللي انتفع يقوم بواجبه في السداد باش ينتفع غيره.
1: صحيح. كمل احكي لي على بنك التمويل كالمؤسسات الصغرى والمتوسطه هذيك.
2: لا هيك هو بنك تنميه هكا بنك تنميه خاص وما لا لابد هكا ويظن قاعد يعملوا له في اعاده هيكله لانه هكا ما خمم من ما تبقى من بنوك التنميه لانه ما يخمم كان في المشاريع البدائيه. ولذلك حتى مصادر التمويل تاعه مشكل كبير وهذا من الحاجات اللي قلناها مره يلزم بنك تجاري وبنك التنميه من البدايه يبداوا متوفرين في نفس المشروع باش المشروع ما يوقفش. وهذا بطبيعه الحال البزنس موديل نتاعو نقولوا فهمتي منوال الخدمه نتاعو يمكن يتطلب اعاده نظر. ولذلك ما نجمش نقول لك ما عنديش المعطيات الكافيه توا باش نقول لك شنو احوال وشنو مش احوال.
0: 4 دقائق ونصف
1: يكفيك
0: ان شاء الله.
1: انا سيدي صناديق الدعم والملح الفوبرودي مازال موجود ما يخدم
2: والله تسال فيه على حاجه اللي انا
1: هذا برنامج
2: غابت عليا برا. لا خاطر ثم برشا حاجات اخرين توجد بعد الفروع. لا يخدم على روحه، ولكن شو أقول لك، وزارة المالية والبنك المركزي ممكن عندهم الإحصائيات شو أدات من ذلك من تأسيس
1: مؤسسة. أكثر هو الإيسيكار.
2: لا ألور تو هو تمويل، هذا تمويل رأس المال. تمويل رأس المال سيد رشيد النجم نقعد عليه حصص وحصص طويلة برشا.
1: أعطينا الملخص.
2: أهم شيء الناس كل فهم التوى اللي باش تقوي رأس المالك واللي بكري الاستقلالية اللي تحكي عليها تاع المؤسسة بالنسبة للمقرضين، استقلالية بالنسبة للمقرضين ما ينجم يكون إلا بهذه الصناديق، وهذه الصناديق هي من أدوات تمويل رأس المال حسب الـ الـ الـ الـ الـ الـ النظام اللي هو تحت رقابة CMF اللي هو هيئة السوق المالية، وبمؤسسات قد تكون هي بين مؤسسات فرعية عن بنوك. راي للسيكار
1: ما أكثر ما
2: للسيكار هي فرعية على البنوك، وثم سيكار موجودين حتى مش فرعية البنوك، وعندك صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار اللي هي ممكن تكون فيها حتى نقولوا الاكتتابات معناها من الجمهور، لكن صناديق الاستثمار عندهم عمرهم 10 سنين، ممكن يمدوا لهم مرتين في العام معناها يقعدوا 12 سنة قبل التخرج، وهم بالنسبة لي أنا أداة من أدوات تمويل رأس المال. لود بلا الأموال الذاتية للشركة اللي قلنا ما يلزمهاش تكون بنسبة تداين كبيرة.
1: مانيش في القروض
2: احنا طبعا في احنا في تمويل رأس المال، وتمويل رأس المال بالمشاركة، وبالمشاركة حسب اتفاقيات وحسب تداول وأكثر من ذلك. احنا هالصناديق والاستيكار ممكن تدخل حتى في مجلس إدارة الشركات.
1: مش ممكن هو اللي شرط من شروطها
2: هو معنى ممكن معنى توصل مثلا انت عندك 3 أو 4 شركات كذا كذا، تنجم واحدة ولا اثنين تمثل البقية، ولازم يقولوا لا يقولك انا ندخل لكن لازم عضو مجلس إدارة. العضو مجلس إدارة هذا يجب يكون عنده من الكفاءة ومن الدراية ومن الإمكانيات ومن معلومات على التصرف في تلك الشركة باش يكون مفيد، بيكون عنده التدخلات بتاعه مفيدة. يا سيدي احنا حتى مراقب الحسابات ندخل في التسمية بتاعه، حتى المدير المالي بتاع الشركة ندخل في التسمية بتاعه. وعليش؟ خاطر احنا عندنا تقارير المتابعة.
1: شريك بلي شريك.
2: تقارير المتابعة يلزمهم يكونوا في مستوى معين. مش لصق لي شوية أرقام وكذا. لا لا لا. يلزم هكا عندنا المستندات والمدققات إلى غير ذلك. هذا مع كل أسف. ثم مشاريع الحمد لله. نجحوا كذا واسترجعوا وخرجوا وانطلقوا الآخرين بها. وثم مشاريع اللي هي متعثرة. مساهمات. هالسيكار هذول الشركات الاستثمار في المخاطر رأس مال المخاطر ولا في صناديق الاستثمار متعثرة. متعثرة منين؟ من حشين، من الحوكمة دخلت المؤسسات هكي، ومن نجم نقولك تقصير في المتابعة. خاطر وقت يقولوا متابعة متابعة راهو وقت يقال حب أنا تقرير نصف سنوي، حب تقرير نصف سنوي، والسيد اللي حط لي أنا فلوسي في الصندوق أنا ملتزم معاه باش أعطيه تقرير ربع سنوي. ماله لذلك باش نحسنوا طبيعة أو النوع هذا من تمويل رأس المال بالهذ بلا يلزم توعية وتوعية وتشجيع. وأنا أظن أظن أظن لأنه في الأول بالكل البنوك خذوها، البنوك خذاوا على اساس انه ثم امتياز جبائي ونتك. لا لا لا مش امتياز جبائي بس، لانه في شروط الامتياز الجبائي والتنميه الجهويه وغيره، لكن بالامتياز الجبائي نحب نخلق تنميه.
0: جميل، يعطيك الصحه سي محمود. في 30 ثانيه سير شي
1: 30 ثانيه نكملوا هذه مساله ستارت اب
2: عندهم تاخذ حصه كامله. أيوة. احنا عملناها عندنا 3 أو 4 سنين نجموا نجدوا
1: التمويل
2: معناتها
1: عندهم
2: تمويل. اي عندهم ولكن لكن لكن انا اللي سمعته مباشره من حتى من الناس اللي هم توا في من مجموعه السي دي سي اللي عملوا لنافاك الفون هكا، ماذا بينا نقول احنا استعمالات الصناديق أو موارد التمويل هذه يكون بصفة لا لا بصفة أسرع وحتى ما نضيعوش فرص الاستثمار.
1: أوكي يعني عندكم برشا أنواع تمويل وتوكل على الله وقيس
0: وربي يجيب القسم إن شاء الله. شكرا سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

والأعمال. في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ فاصبر لحكم ربك.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك، نسألك يا رحمن بجلالك وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته لأحد من خلقك أو

يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني.

0: تلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حب النبي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم.

0: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة هي المحبة والعشرة والعشرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 51 من الآية الأولى من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح.

0: ليعذبه عذابا أليما.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 51 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمع إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة في نفس التوقيت في نفس الأيام يوم السبت والأحد 1:30 بعد الظهر، وبالطبع رفقة شيخنا هشام الصدقاوي اللي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طيب شيخنا، احنا ما زلنا مع هذه المواعظ وهذه الحكم العظيمة وهذه الإرشادات الجمة شيخنا، واستقينا ذلك من خلال سيدنا لقمان وما وعظ به ابنه، وما زلنا نتحدث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات الضوابط الشرعية لذلك، وكنا تحدثنا على الكثير من الضوابط شيخنا، وفي آخر حصة تحدثنا عن التواضع اللي هو على رأس كل شيء في حقيقة الأمر شيخنا. تحدثنا عن الموعظة الحسنة وتحين الوقت للموعظة، وكذلك لا يتحدث الواعظ إلا في المسائل المتفق عليها حتى يتجنب الارتباك أو الفرقة أو الفتنة. ثم تحدثنا في التلطف وتحدثنا في العلم الراسخ. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث في بقية الضوابط، ومنها المنكر الواضح شيخنا، ما هو واضح لا نسعى إلى أن نعرفه عنوة عن طريق التجسس أو عن طريق يعني فضح عورات الناس شيخنا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. الضبط هذايا ضبط مهم جدا،
0: نعم،
1: سواء كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر،
0: نعم،
1: خاصة بالنسبة في النهي عن المنكر. لا نستطيع أن ننهى عن منكر مش واضح مش جلي، يجب أن يكون المنكر الذي سننهى عنه جليا واضحا للعيان، نعاينه، يكون قد جهر به صاحبه أو معاين. لا ينبغي الإنسان أن يذهب ويتتبع عورات الناس والعياذ بالله، أو يتجسس على الناس ليتتبع عوراتهم والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. هذا الاستقصاء على عورات الناس، ونستقصي في زلات الناس وحرمة الناس ونجس عليهم بغاية رصد معناها عوراتهم ورصد زلاتهم والعياذ بالله، هذا حرام شرعا، لا يجوز شرعا. إلا فيما استثني، إلا فيما استثني من عمل الدولة، كأن تستقصي عمليات الإرهاب أو غيرها وغيرها، هذا استثناء. أما في عموم الأحوال وفي العلاقات بين البشر،
0: نعم،
1: وبين المواطنين
0: وبين الأفراد،
1: هذا لا يجوز إلا أن يكون المنكر واضحا وجليا لكي ننكره، ثم ننكره بالطرق التي حددناها بالضوابط التي حددناها. ثم ثاني حاجة، ضابط آخر كذلك وهو يتفرع عن هذا الضابط، المنكر الذي سننكره أو ننهى عنه يجب أن يكون متفقا عليه في أنه حرام،
0: نعم،
1: وأنه منكر،
0: نعم،
1: كما فعلنا في القضية في المستوى الأمر بالمعروف، كذلك مع في النهي عن المنكر لا يمكن أن ننهى عن منكر مختلف فيه أو مختلف عنه، لا يمكن. هذا جيل مسائل خلافية بين أهل العلم، هناك من قال بالجواز وهناك من قال بالمنع، وحينما نتحدث عن مسائل خلافية راو المسائل الخلافية لا تكون إلا في أمور وفي مسائل ليس فيها نص شرعي، هو من عمل اجتهاد العلماء، هو من اجتهاد العلماء. نعود بين رأي المسائل الخلافية، رأي في المسائل الخلافية ليس فيها نص، وكل العلماء يجتهدوا، وكل اجتهاد تراه يستند إلى بعض الأدلة من الكتاب والسنة، كل مجتهد هذا عمل المجتهدين راه.
0: نعم.
1: في المسائل الخلافية لا يمكن أن نحسم فيها بقول ولا أن ننهى فيها. مثلا ونحن نستقبل توفي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم،
0: نعم،
1: كل عام في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكثر اللغط حول هذه مسألة بين مجيز وبين مانع. عن أصل فقهي حفظناه عن مشايخنا، قروهونا أصلا، تعلمناه. ما هو الحكم في المسائل الخلافية؟ الحكم في المسائل الخلافية، احفظها عني يا بنتي، نعم، وليحفظها السادة المستمعون كذلك، نعم، جيش هكرا. الحكم في المسائل الخلافية لا، وخاصة الخلافية التي الخلاف فيها سائغ. ما معنى سائغ الخلاف؟ أي يستند إلى أدلة. مش كل خلاف هو، مش كل خلاف هو خلاف،
0: نعم.
1: الخلاف الذي يعتد به والحكم فيه لا إنكار، الحكم في المسائل الخلافية السائغة، السائغة هو لا إنكار، لا إنكار. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف انقسم علماء الأمة وأئمة الأمة بين مجيز وبين مانع، والذين أجازوا أجازوا بضوابط، لم يتركوا الاحتفال بالمولد، لم يطلقوا الاحتفال بالمولد النبوي بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم هكذا، لم يطلقوه على، لم يجعلوه على إطلاقه، بل حددوه بضوابط شرعية سنأتي عليها إن شاء الله بحول ضوابط شرعية متاع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. بالنسبة للذي قال بالجواز، فعندما تكون المسائل الخلافية لا ننكر على من احتفل ولا ننكر على من لم يحتفل، هذا عمل الفقهاء والعلماء متاعنا. علموهون الأصل الفقهي. علاش الأصل الفقهي؟ هذا من شأنه أن يزرع الرحمة، يجعل المؤمنين مترحمين فيما بينهم. في كم من مسألة خالف فيها الإمام الشافعي شيخه الإمام مالك، ولم يكن لهذا الخلاف أي معنى، لم تكن له أثار جفاء أو أثار حقد أو أثار كراهية والعياذ بالله، بل بالعكس بقي على وفائه لشيخه الإمام الشافعي الذي خالف الإمام مالك في عدة مسائل، لأن الخلاف فيها سائغ. الأئمة الأربعة اختلفوا في مسائل كبيرة، وخلافات معناها تقريبا واضحة، لكن بالرغم من هذا الخلاف لم يفسد هذا الخلاف
0: الود قضية،
1: لم يفسد الود بينهم، بل بقوا متوادين مترحمين متحبين فيما بينهم. إمام الشافعي كما قلت لك كان يقول إذا حضر مالك فمالك النجم، هذا بالرغم من اختلافه مع شيخه. وهكذا عمل الفقهاء وعمل العلماء، لا إنكار في المسائل الخلافية السائغة. بالنسبة للذين أجازوا، أجازوه بضوابط شرعي. أول ضابط، ما هو أول ضابط؟ أول ضابط سعى في مدحنا للنبي صلى الله عليه وسلم وفي ثنائنا على النبي، لا ينبغي أن نثني عليه إلا كما أثنى الله عليه، إلا بما أثنى الله عليه، لا ينبغي أن نرفعه إلى مرتبة فوق المرتبة التي رفعها إليها المولى سبحانه وتعالى، رفعه إليها المولى. لا يمكن أن نقول في النبي أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى واستأثر بها الخالق. عندنا بعض العبارات التي لم يتفطن التونسيون إليها، وهذه نخاطب في المجتمع التونسي متاعي أنا نعيش معه، الذي أعيش معه. عندنا بعض العبارات قد يقولها الإنسان من حيث لا يشعر، احنا نحب نبهله. مثلا نجي ونقول الأمر ذي الله أعلم به، مثلا الشخص ذاك نجي يقول أنت تعلم فيه هذه الخصلة، أقول
0: الله ورسوله،
1: هل فيه هذه الخصلة؟ نقول في الأصل نقول الله أعلم، لكن بعض الناس يقولوا الله ورسوله أعلم. خطأ، قد شركت النبي في أمر استأثر به الخالق، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هذا علم استأثر به الخالق، لا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم. هم قاعدين يرددون في عبارات كانوا قد تعرضوا لها في الكتب نتاعنا، الكتب نتاع السيرة وكتب الحديث، لكن الأحاديث النبوية الشريفة هذاك علاش فقه الأحاديث راهو ضروري ضروري ضروري، يجب أن يتعلمه الإنسان بالطرق العلمية عن مشايخ عن علماء ربانيين. مش معقول هكاك ياخذ عبارة ويرددها كما جاءت هكاك في الكتب نتاع الحديث، يقولون الله ورسوله أعلم لأن النبي سألهم. النبي سألهم لأن النبي سألهم، والسائل أعلم بالجواب، أعلم بالطبيعة، عالم بالجواب. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألهم أتدرون من المفلس، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، طبعا مش يقولوا هما الصحابة، يقولوا الله ورسوله أعلم، نقلناها من كتب الحديث
0: أسقطناها على كل شيء في الحياة.
1: على كل شيء.
0: صحيح.
1: أيوة. وهذا خطأ، معناه توصل حتى الأمور شركيات والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نعظمه، أمرنا بأن نوقره، كما جاء في سورة الفتح، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. هذا بحسب أهل التفسير تعزروه أي تعظموه، لكن تعظموه بما عظم بما عظمه الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لأنهم رفعوه فوق المنزل التي رفعه الله إليها وجعلوه ندا لله سبحانه وتعالى، بل جعلوه ربا، بل جعلوه ابنا للرب. ولذلك احنا هذا الضبط الأول ساعة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كل من أجاز الاحتفال قيده بضوابط شرعي لولا، وهي أهم ساعة قبل كل شيء، في مدحنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن ننضبط بالأمور الشرعية، علينا أن لا نمدح النبي إلا بما مدحه الله سبحانه وتعالى. واحد. اثنين، احتفالنا بالمولد النبوي الشريف لا يمكن أن يتخلله هذا اللغط وهذا الهرج وهذا المرج وهذا الإسراف.
0: نعم.
1: الإسراف في كل شيء.
0: نعم.
1: وهذا الاختلاط المشين يجب أن يكون معناها مقيدا بمجالس علم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حسب ما الفريق الذي أجازه، كل كذي نفحة من نفحات الله في أيام دهره، وأمرنا بالتعرض إليها وفق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله في أيام دهره
0: نفحات ألا فتعرضوا لها.
1: فنتعرض لهذه الوحدة باش بالذكرى والتذكير بسيرته العطرة. احنا نذكر بسيرته العطرة في كامل أيام السنة، لكن في خاصة في ذكرى مولده. واثني عشر ربيع الأول هي برمزية تاريخ ذلك التاريخ، نحن لم نحسم فيها بقول، ولذلك والدليل على أن الإمام البرزنجي ماذا قال؟ قال والراجح، والراجح بالترجيح، لم نحسم في تاريخ مولده. واثني عشر ربيع الأول هو برمزية هذا التاريخ، هذا يحمل رمزية لا أكثر ولا أقل، يحمل رمزية. فنحن بهذا الترجيح رجح الفريق الذي أجاز احتفال بالمولد أن يكون في 12 ربيع الأول، قد يكون متفقا مع تاريخ وفاته، وهذا ليس فيه غضاضة، في حتى غضاضة ليس فيه غضاضة. أرادوا أن يردوا على الفريق المانع، يعني الفريق المانع قال لك لا، التاريخ بتاع مولده ليس تاريخا مضبوطا بخلاف تاريخ وفاته، هو مضبوط ومحدد في 12 ربيع الأول، لكن ميلاده لم يكن في هذا التاريخ. هذا أمر محقق، والاختلاف كذلك هنا سيقع خطر الأمر. الفريق الذين أجازوا الاحتفال بالمولد نحوا منح الترجيح، لأكثر وقال لم يحسبهم فيه بأمر. ثم من الضوابط الشرعية للاحتفال بمولد النبوي الشريف أن نلتزم بتعرض إلى سيرته العطرة وأخلاقه العظيمة وتذكير الناس بمقام النبي صلى الله عليه نعم. وسلم، تذكير الناس بالجهاد الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم طوال 23 سنة، غرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وقلوب أطفالنا وقلوب الأجيال. هذا هو الاحتفال بمولد النبي الشريف. إن كنا نتعرض لهذه الذكرى نتعرض لها بالذكرى والاعتبار لا غير. هذا مجرد حبيت نذكر باش ما ندخلوش في معناها في اكل المشاحنات، كل الاختلافات الكلاميه والخلافات الكلاميه قد تفضي بنا الى شنو؟ الى مشاحنات قلبيه والعياذ بالله. تولي نزيدوا نبثوا نشيعوا في ثقافه الكراهيه بين بعضنا. اكره من يخالفني الراي، أكره وأنعته بالبدعة وأنعته ثم بالفسق ثم بالتكفير أكفره. هذا هو الذي علينا أن نتجنبه وفق الضوابط الشرعية. احنا توا خرجنا من قضية الضوابط الشرعية في أنه في المسائل الخلافية لا يمكن أن نحسم فيها برأي، والحكم فيها شنو؟ لا إنكار، بما فيها ذكرى احتفالي بالمولد، الاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. نغلق هذا القوس.
0: نعم.
1: ونزيد نأكد على أن راه المنكر معناها باش يكون المنكر معناها يجب أن يكون المنكر جليا واضحا. يجب أن يكون المنكر جليا وواضحا. وإلا لا ينبغي إنكاره ولا النهي عنه. باش تبدا الامور كلها معناها اولا سعى من جسوس على خلق ربي سبحانه وتعالى. لا نتجسس على خلق الله، هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب وكلها قصه مشهوره.
0: ايوه.
1: حينما انكر على شارب الخمر ودخل عليه بيته قالوا يا رسول يا امير المؤمنين انا عصيت الله في معصيه واحده وانت خلفت امر ربك في ثلاث مواضع. قوة متاع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق هذا عملاق الإسلام صراحة في معرفته الحق، كان وقافا. من جملة ما أثر عنه رضي الله عنه عمر بن الخطاب أنه كان وقافا على حدود الله. ثم هذا الرجل شارب الخمر قالوا أنا عصيت ربي في معصية واحدة وأنت خلفت أمر ربك في ثلاث ما. أولا سعى الله سبحانه وتعالى يذكره بكلام الله. أمرنا بالاستئذان عند دخول البيوت وأنت لم تستأذن على الله سبحانه وتعالى. نهانا عن التجسس وأنت تجسست علي. والأمر الثالث قالوا والله سبحانه وتعالى كذلك
0: أمرنا بالستر،
1: نهى عن هتك الأستر. أنت هتكت ستري. فشوفوا كيفاش معناها نتحدث على الفاروق. نتحدث عن الفاروق، قلنا عملاق الإسلام، ولكن عرف الحق لأهله واستغفر ربه ثم أناب. وهذه هي اللي تعلموا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوا الحق، عرفوا الحق لأهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الضبط تقريبا أجملنا في قضية الضوابط. أتينا على أكثر الضوابط الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عملنا فسحة جميلة في هذه الضوابط. سندخل طوى تقريبا الوصية التي جاءت بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصية لقمان لابنه حينما
0: مجرد ديباجة شيخنا. ديباجة إلى أن نفصل فيها
1: لأنها جميلة
0: غدا إن شاء الله. نعم.
1: بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا قال لقمان؟ بما وعظ لقمان ابنه وعظه فقال له واصبر على ما أصابك. يعني بعد الأمر بالصلاة والأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاءت الوصية هذه وصية جامعة، هي وصية جامعة بصراحة. الوصية بالصبر هي من أجمل الوصايا، من أجمل الوصايا، واصبر على ما أصابك. بقى نحب نعرف عليها جات في الموضع هذا بالذات، بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما رشح في ذهنك يا بنتي؟ لما أتى لقمان بهذه الوصية وهذه الموعظة بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
0: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يتطلب صبر شيخنا.
1: فيش صبر؟
0: أن تصبر على المخالف الذي يخالفك الرأي، أن تصبر على الموعظة في حد ذاتها شيخنا، أن تصبر أن تطبق، يطبق ما أردته، لأنه يتطلب الكثير من الصبر، لأنه ليس من الوهلة الأولى حينما تعظ أو تمنع شخصا ما عن أمر سوف يستجيب لك في الحال، أبدا، يتطلب وقت، فوجب عليك أن تصبر. ونحن نتحدث حتى عن الأبناء شيخنا، صبرنا على أبنائنا، صبرنا على أزواجنا وزوجاتنا، صبرنا على الأقارب، صبرنا على الناس عموما شيخنا. يعني الصبر في كل أحواله شيخنا يتطلب، أمر بمعروف ونهي عن المنكر يتطلب منا صبر، ما في ذلك شك شيخنا.
1: الصبر هذا هو الخلق العظيم، خلق الصبر عده النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر النبي الصبر وهو نصف الإيماني، نصف الإيماني. وإذا كان نصف الإيمان الصبر، نصف الآخر شنو؟ الشكر. لذلك جاء مرة هكا أتينا على الحديث متاع النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عجبا
1: لأمر المؤمن إن أمره كله خير. فجعل الإنسان تقريبا، النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن حياة المؤمن تتأرجح بين هاتين القيمتين، بين صبر على الضراء وشكر
0: على النعماء
1: أو على النعماء. الصبر ذا هو الصبر، فيه الصبر الجميل، فيه الصبر الجميل
0: وفيه منع كذلك شيخنا.
1: هو الصبر هو في جوهري هو حبس. الصبر في اللغة هو الإمساك، هو الحبس، حبس النفس، منع نفسي. تحدث في تقريبا عمق المعاني لاسم الله المانع.
0: نعم،
1: من أبلغ المعاني لاسم الله المانع، وخاصة نصيب العبد المؤمن منه في أن يمنع لأنه الصبر شيء. ما الذي يمنعه الصبر؟ يمنع الجزع والهلع
0: والسخط.
1: نعم،
0: وعدم الرضا عن الله
1: والاستسلام. انظر ما الذي يمنعه الصبر، يمنع الجزع والهلع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. صبر. ولذلك تعجبين بنتي أنت في آية البقرة، الله سبحانه وتعالى مدح الصابرين بأبلغ أساليب المدح، حتى أن القرآن الكريم في الآية متاع البقرة هذيك خالف فيها قواعد الإعراب. الآية التي مدح الله فيها الصابرين خالف فيها قواعد الإعراب. ماذا قال المولى سبحانه وتعالى؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والموفون هذه شنو التصريف متاعها؟ جت مرفوعة هذه، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والصابرين في الأصل، الصابرين هذه جت معطوفة على مرفوع، لكنها جت منصوبة مخالفة لقواعد الإعراب. عليه في الأصل الأمر يقتضي وفق قواعد الإعراب أن تأتي مرفوعة لأنها معطوفة على مرفوع. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون في الأصل، لما جاءت والصابرين. علاش؟
0: لفت الانتباه
1: طبعا. كذلك قريش عندما كانت تريد أن تمدح شيئا تنصبه.
0: الله
1: اسم النصب على المدح، يسميه أهل اللغة والنحات، يسمونه بالنصب على المدح. وكانت مسك الختام.
0: اي نعم.
1: كانت مسك الختام في الآية هي ختم الله سبحانه، ختم بها الآية والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كما هي كانت مسك الختام تكون هي كلمتنا مسك الختام. أيوة. الحصة هذه إن شاء الله
0: يبارك فيك.
1: نواصلوا فيها إن شاء الله الحصة الجاية إن شاء الله.
0: الله يبارك فيكم شيخنا هشام الصدقاوي، مشكور جدا، جميل ما ذكرتموه، ربي يبارك لنا فيكم إن شاء الله ويجازيك عن كل خير شيخنا. إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل بإذن الله تعالى. خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات، بصوت القارئ جوهر الجردلي، برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 52 من الآية 18 من سورة الفتح إلى الآية 30 من سورة الذاريات برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الوصى. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلوونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. صلى عليك الله
1: يا خير الوصى. من رياض السنة النبوية.

0: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط دراره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلت مع علامة تونس الشيخ الفقيه سيدي الحبيب بن طاهر، ربي يبقيه ويديم النفع به. ولو زدت حلقات لن أفي الرجل حقه وقدره، وإن تكلمت في الحلقات السابقة عن مسيرته العلمية والوظيفية، وتحدثت عن كتابه الضخم الفقه المالكي، مدونة الفقه المالكي وأدلته. هذا الكتاب الذي أمضى فيه عمرا حتى خرج للناس عظيم النفع. فإني اليوم أضع بين يديكم ثلاثة من الكتب في باب العقائد. الأول تحرير المقالة في شرح الرسالة للشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، تأليف الإمام الشيخ القاضي أحمد القلشاني، دراسة وتحقيق الأستاذ الحبيب بن طاهر والأستاذ محمد المدنيني. والشيخ محمد المدنيني الآن دكتور، والشيخ الحبيب بن طاهر لو كنت في موقع المسؤولية لا كنت تلميذا عنده وهو الدكتور، ولست أنا الدكتور. الكتاب الثاني هو النكت المفيدة في شرح الخطبة والعقيدة للشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، تأليف محمد بن سلام الأنصاري التونسي، دراسة وتحقيق الدكتور الميلودي بن جمعة والأستاذ الحبيب بن طاهر. والكتاب الثالث في نفس المجال أيضا، العقيدة النورية في اعتقاد الأئمة الأشعرية، للإمام العالم المربي المجاهد أبي الحسن علي النوري الصفاقسي، وشرح مبلغ المطالب إلى معرفة المطالب للشيخ أبي الحسن علي بن محمد تميم الموخر الصفاقسي، دراسة وتحقيق الشيخ الحبيب بن طاهر. وكل هذه الأسفار الطيبة صدرت في سنة 1429 للهجرة، 2008 بالتاريخ الرومي. وأبدأ بالكتاب الأول ونبدأ بمقدمته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وأقام لنا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على ما اتصف به من الصفات، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، أعلم الناس بالله عز وجل، وأتقاهم له، وأقربهم إليه، وأقدرهم على التعريف به وبيان صفاته، الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور المعرفة والتوحيد. ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الميامين، أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحاملين عن رسولهم لواء الإسلام، الناشرين في الآفاق عقيدة التوحيد، مخرجين الناس بذلك من عبادة العباد والأوثان إلى عبادة الله الذي لا إله إلا هو. وبعد، فمن خلال ما يدل عليه لفظ العقيدة من معنى في اللغة والاصطلاح، ندرك مدى الأهمية التي تنطوي عليها مضامينها التي تقوم عليها. فالعقيدة في اللغة مشتقة من مادة عقدة، وهي تفيد معنى الربط والشد والتوثيق والتوكيد والتصلب والإبرام والإحكام والعهد وما في معناها. هو لفظ يستعمل في الحسيات والمعاني، فيستعمل مجازا في الالتزام للشيء وعقد القلب عليه وعدم النزوع عنه. وضد العقد الحل، وعقيدة صيغة فعيلة بمعنى معقودة من باب إطلاق المصدر على المفعول، ومعناها اللغوي ما يدين الإنسان به أو هو الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده من الأمور القلبية كالاعتقاد في الله وبعثة الرسل لا العملية. وجمع عقيدة عقائد، ولا يختلف المعنى العرفي الشرعي عن المعنى اللغوي المجازي. فالعقيدة هي عند علماء الإسلام هي الحكم الجازم الذي يعقد الإنسان قلبه عليه في قضايا الإيمان القلبية بدون تردد أو شك. وموضوع العقيدة هي المادة التي تكون العقيدة، وهي في عموم العقائد ومنها عقيدة الإسلام القضايا الغيبية التي لا تدخل تحت حواس الإنسان. وقد حصرها علماء الإسلام في أصول ثلاثة: أصل الإلهيات ويتعلق بالله عز وجل وما يجب له من الصفات وما يجوز وما يمتنع. الثاني أصل النبوات ويتعلق بالأنبياء وما يجب في حقهم وما يجوز وما يمتنع، ومن ظهور المعجزات على أيديهم وإمكان الوحي إليهم. الثالث أصل السمعيات ويتعلق بما يخبر به الأنبياء عن الله تعالى من أمور الغيب كالملائكة والجن وبدء الخليقة وكتب الوحي واليوم الآخر وأحواله من الجنة والنار والثواب والعقاب إلى غير ذلك. وإذا دققنا النظر في علاقة هذه الأصول ببعضها، رأينا أن الأصلين الأخيرين يرجعان إلى الأصل الأول، لأن إرسال الأنبياء وإنزال الكتب عليهم وتأييدهم بالمعجزات وكذلك ما يخبرون به من الأمور الغيبية التي يعجز الإنسان عن إدراكها بحواسه وعقله، كل ذلك من أفعال الله تعالى وشؤون تصرفه في الكون بالإيجاد والإعدام والأمر والنهي والإخبار بمقتضى علمه وإرادته سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن موضوع العقيدة هو ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، وباقي مسائل العقيدة المندرجة في أصلي النبوات والسمعيات هي فرع عن الأصل الأول. فإثبات وجود الله تعالى وإثبات صفاته أصل الأصول، وما عداه من القضايا الاعتقادية فروع عنه ومبنية عليه. ويوقفنا هذا المعنى والمضمون للعقيدة على مدى أهميتها وخطورتها في حياة الإنسان بصفته الفردية وبصفته الاجتماعية وفي مستواه الفكري والنفسي والسلوكي. ويمكن تلخيص هذه الأهمية التي تحتلها العقيدة في العناصر التالية: أولاً، في كون التصديق بمضامين العقيدة وما تقتضيه من تحديد للقيم والمفاهيم حول الوجود والحياة شرطا في انتماء الإنسان للإسلام ومحددا لهويته العقدية، ومن ثم فهي حد فاصل بين الإسلام والكفر. 2. في كونها الأساس الذي ينبني عليه غيرها من مجموع ما جاءت به الرسالة الخاتمة من التشريع والأخلاق والقيم والمفاهيم الحياتية، فما جاء به الإسلام من ذلك لا يثبت في ذهن الإنسان ولا يصير التصديق به والإذعان له مكتملا إلا إذا تحقق واكتمل تصديقه بوجود الله تعالى وصفاته والإذعان لأحكامه. ثالثا، في تأثيرها على سلوك الإنسان وتصرفاته، ذلك أن تأثير العقيدة ليس فقط في مجال الفكر والضمير، وإنما أيضا في مجال الفعل الإنساني وعلاقاته الاجتماعية وضبط مناهج حياته، وهذا شأن كل عقيدة ولو كانت غير صحيحة ولا مطابقة لما عليه حقائق الأمور. فسلطان العقيدة صحيحة كانت أو باطلة ينصب مباشرة على إرادة الإنسان، فيتحكم فيها ويوجهها نحو الفعل الواقعي بحسب ما تقتضيه مقرراتها. فشرائع الإسلام ومفاهيمه التربوية والاجتماعية والسياسية منبثقة عن مقرراته العقدية ومفاهيمه حول الله تعالى وصفاته وأفعاله وحول حقيقة الإنسان ومهمته في هذا الوجود، ومن ثم فهي فرع عن العقيدة، والعقيدة هي الأصل. وقد سمى علماء الإسلام العلم الذي يتناول البحث في موضوعات العقيدة بعدة أسماء، منها أصول الدين، وأصل الشيء ما ينبني عليه غيره، فهذه التسمية تشير إلى أن ما سواه من علوم الشريعة كالتفسير والحديث والفقه وأصوله فروع عن هذا العلم ومبنية عليه، وهذا يدل على عظيم مكانة هذا العلم وموضوعاته بين سائر العلوم الشرعية. ولأجل هذه الأهمية لقي هذا العلم اهتماما كبيرا من طرف العلماء تقريرا واستدلالا وتأليفا شأنه شأن سائر العلوم الإسلامية، وقد ساروا في التأليف فيه على المنهج الذي ابتكروه في التأليف في سائر العلوم وانفردوا به عن سائر الأمم، الذي يقوم على تنويع التأليف بحسب أغراضهم من هذا التأليف وبحسب الفئات الموجه إليها. ويظهر هذا التنويع في اختلاف المادة قلة وكثرة واختصارا وتطويلا، وفي اختلافها بين العمق في التقرير والتحليل والاستدلال وبين الاقتصاد في ذلك. ومن أهم ما قصده العلماء المسلمون هو التوجه لفئة عريضة من الناس، وهي الناشئة وعامة المسلمين، بالتآليف التي تناسبهم لتعليمهم ما هو مطلوب منهم تعلمه من أمور الدين الضرورية، ومن ذلك علم العقائد. فليس طبيعة العلم الشرعي وخاصة الضروري منه أن يظل حكرا على العلماء وحبيس مجالس النخبة من الناس، بل هو في نظر الإسلام ثقافة العموم والحد الأدنى من المعرفة المضمونة لكل مسلم للخروج من دائرة الأمية الشرعية، وما قام به العلماء من العناية بالناشئة والعامة وتخصيصهم بالتأليف يدل على مدى وعيهم بأمانتهم ودورهم في حماية عقيدة الأمة من محاولات التحريف والتشكيك التي ما فتئ أعداء الإسلام أعداء المسلمين يحاربونهم فيها. ويدل كذلك على مدى وعيهم بطبيعة هذا الدين وأن الحفاظ عليه يقتضي توريثه للأجيال المتلاحقة بالتعليم والمداومة على التعليم وبالاعتناء بأهم وسيلة في التعليم وهي التأليف، لأن التأليف يربط آخر هذه الأمة بأولها ويقرب العلم للبعيد عن مجالس العلماء. وقد أفنى علماء المسلمين أعمارهم في تأليف ما يحققون به هذه المهمة حفاظا على انتساب أجيال المسلمين لهذا الدين وقياما بواجب العهد الذي أخذه الله تعالى على العلماء بأن يبينوا للناس دينهم ولا يكتموه، وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. وفي هذا العصر يتأكد على علماء المسلمين ووعاظهم وخطباء منابرهم ودعاتهم السير على مناهج سلفهم الصالح والاقتداء بهداهم، بأن لا يغفلوا أو لا يغفلوا موضوع العقيدة وتوجيه الناس إليه وتعليمهم قواعده وحججه وبراهينه أمام الدعوات التي تنشط في ديارهم لنشر الإلحاد والتنصير والتشكيك في عقيدة الإسلام باسم النسبية في العقائد والأفكار، وأمام الإهمال المقصود أو غير المقصود الذي يجده هذا الركن الأعظم في الإسلام. لذلك فإن عليهم أن يتحملوا مسؤولية صيانة العقيدة وحماية الأمة في دينها في زمن انفتحت فيه المجتمعات على بعضها، ولم يعد بالإمكان حماية المسلمين في عقائدهم إلا بما يقدم إليهم من عقائد مبرهنة تحتل في نفوسهم درجة اليقين والقطع بها. وعقيدة الشيخ الإمام سيد علي النوري رحمه الله تعالى تتنزل في هذا الإطار، أي في تقديم تأليف يتضمن مقررات العقيدة الإسلامية بأسلوب مختصر يساعد الناشئة كما يساعد عامة الناس على الإحاطة بما يجب عليهم معرفته من قواعد العقيدة الإسلامية التي تحدد انتماءهم للإسلام وتسلحهم بما يحفظون عقائدهم من التزلزل والتشكيك، ومن ثم تصحح عباداتهم والتزاماتهم لأحكام الشريعة. وكذلك ما كتبه الشيخ علي الموخر من شرح عليها، فإنه يساعد الدارس لعقيدة الشيخ النوري في مرحلة ثانية على التوسع فيها واستيضاح ما طوي فيها من معان، فتطمئن فؤاده لصحة عقيدته وترسخ لديه براهين الانتصار لعقيدته في مواجهة التشكيك الطارئ. ولذلك يعتبر ما تضمنته هذه العقيدة مع شرحها مما هو ضروري على المسلم المكلف معرفته في علم العقيدة، إذ كانت به أهلية القراءة والكتابة وفهم مقاصد المتحدثين. ونحن نقدمها للقراء لغرضين: الأول إحياء تراث علمائنا الأبرار اعتقادا منا بأن إحياءه وتفعيله ركون إلى مرجعية أثبتت القرون صلابتها، وإن أي نهضة للمسلمين في هذا العصر لا ترتكز على هذه المرجعية سيصيبها الإعياء والتيه في مفارق الطرق وستمنى في النهاية بالفشل. 2 قلة الكتب الموجهة للنشء ولعامة الناس المعتنية بشيء من التبسيط والتيسير بتعليم العقيدة على المنهج الاستدلالي الذي ألفه عليه الإمام النوري وتلميذه الشيخ الموخر، كما سيتبين هذا المنهج عند دراسة هذا الكتاب الذي هو العقيدة النورية في اعتقاد الأئمة الأشعرية للإمام العالم المربي المجاهد أبي الحسن علي النوري الصفاقسي، وشرح مبلغ الطالب إلى معرفة المطالب للشيخ أبي الحسن علي بن محمد التميمي المؤخر الصفاقسي، وتحقيق الشيخ العلامة سيد الحبيب من طاهر أبقاه الله وحفظه وأدام النفع به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم كل علمائنا من رجال الزيتونة، وأن يديم النفع بما كتبوه وألفوه، وأن يحيي للزيتونة رجالا يزيدون ويبنون ويرفعون من شأن ما كتبه الذين من قبلهم، حتى يدوم اتصال السند بيننا وبينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم

مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

هم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

دبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 53 من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 من سورة القمر بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: في رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: كيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقا للشر.
4: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
5: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
3: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب، يجدد معكم موعدنا ولقانا في برنامج كنوز الوصايا. معكم مريم فجيري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك مريم وبسائر مستمعيكم مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
7: شكرا، مازلنا مواصلين في كنوز الوصايا وفي هالوصايا العظيمة للشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. في هالوصية الجميلة اللي فيها كلمات طيبة مباركة، وخاصة إذا كان الإنسان اتمعا فيها وحاول أنه ينزلها على حياته وعلى الواقع متاعه. ذكر بالفقرة اللي وصلنا لها وبش نختموا فيها، يعني بعض الوصايا اللي بش نختموا بهم الفقرة هذه، اللي يقول فيها الشيخ: وكن جوال الفكري، جوهري الذكري، كثير العلم، عظيم الحلم، جميل المنازعة، سريع المراجعة، واسع الصدر، ضحكك تبسما واستفهامك تعلما، مذكر الغافل، معلم الجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخذ فيما لا يعنيك، ولا تشمت بمصيبة أحد، ولا تغتب أحدا. وصلنا إلى لا تؤذي من يؤذيك، شفنا شوية في الحصة الفارت حكيت عليها، ولا تخذ فيما لا يعنيك، وإن شاء الله نكملوا باقي الوصايا.
8: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه: لا تؤذي من يؤذيك، ولا تخذ فيما لا يعنيك. فنهى الشيخ طلابه عن إذاية من أذاك، يعني هذا الذي يؤذيك لا تؤذيه، أي لا ترد له الفعل بنفس فعله،
7: أو ربما أكثر، فما ناس ترد الفعل بأقوى منها أو أكثر
8: منها. مطلق الإذاية،
7: أي مطلق الإذاية.
8: العجيب لهنا أنه في هذه الإشارة قال له لا تؤذي من يؤذيك، فمن باب أولى لا تؤذي من لا يؤذيك أصلا، يعني
7: أصلا صحيح.
8: فلا تبادر أنت بالإذاية، فإذا وقعت عليك فلا يكون ردك بالمثل وإلا تساويتما.
7: سبحان الله.
8: فإن الإذاية قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وفي لفظ واحد آخر يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس،
7: بصفة
8: عام، من سلم الناس من يده ولسانه.
7: يعني مش كان المسلمين، الناس بصفة عام،
8: صفة المسلم أنه لا يؤذي الناس، لا يؤذي خلق الله، لأنهم خلق الله، لأنهم عيال الله.
7: صحيح.
8: أصلا يعني فالإنسان لا يؤذي الناس ابتداء، سواء من أذاه ومن لم يؤذيه. وأكثر من ذلك، لأنه أثقل على النفس، من أذاك يقول له احبس نفسك، لأن الشيخ يعالج سلوكا، وهو سلوك حيواني في الإنسان ربي خلقه فيه، وهو ماذا؟ حب الانتقام. حب الانتقام، تمام، هذه موجودة عند الحيوانات، تمام، في سلوك البرية، في سلوك البرية، لأنه فيها بغي بعضهم على بعض.
7: نعم، سبحان الله.
8: واحد قد يعترض يقول لي: طيب ما هو ربي تبارك وتعالى من أسمائه المنتقم، فكيف يكون ذلك؟ ما هو نحن قلنا أن لله صفات جلال وصفات جمال.
7: صحيح.
8: وقلنا أن الله تبارك وتعالى كما قال سيدنا أبو حامد الغزالي: تخلقوا بأخلاق الله.
7: نعم.
8: هذا في ماذا؟
7: في صفات الجمال.
8: أن يكون الإنسان رحيما، أن يكون متسامحا، أن يكون معطاء، فهمتني؟ لكن الكبرياء، الكبرياء والجبروت، التجبر، فهمتني؟ الله تبارك وتعالى من أسمائه الجبار، وهو تحمل المعنيين، أن يجبر الكسر وكذلك جبار على الجبارين، تمام؟ ربي تبارك وتعالى المنتقم. لكن واحد يقول لي: كيفاش تقول حيوانات وبعض تقول ربي المنتقم؟ وقلنا أن الحيوانات في البرية هذا يكون من البغي على بعضهم البعض، لكن الله تبارك وتعالى هذا الاسم يكون في الآخرة بما قدموا وبما كسبت أيديهم من نكران ربهم تبارك وتعالى، ومن فك الميثاق الذي جعلوه بينهم وبينه جل جلاله. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: لا تؤذي من يؤذيك، قلنا من باب أولى من لا يؤذيك، وهذا الذي آذاك ولا تؤذيه. واذكر قول ربك تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين على الناس. أشوف شو اسمه لما دخل على هارون الرشيد، فهمتني، جابوه فهمتني، وهارون مشتد عليه، قال في سمعه يقول في كلام عليه خايب. فلما دخل عليه تكلم تكلم تكلم، فقال: هل يأذن لي مولاي؟ قال: قل. الرجل كان بشبعث البقصلة. قالوا: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ؟ فنظر إليه قال أغزل له، قالوا: كظمنا غيظنا. قال: والعافين على الناس.
7: هذا ذكاء منه.
8: قالوا: قد عفونا عنه. قالوا: يا أمير المؤمنين، إلا الله يحب المحسنين. قالوا: أعطوه 1000 دينار وليخرج عني. ليخرج. فالمسألة هي صعبة، واحد يقول لي والله الكلام وراء الميكرو سهل، نعرف، لكن المسألة تحتاج دربة،
7: وتحتاج أنه الإنسان صحيح دربة، وأنه يجاهد نفسه وقت يفكر باش يؤذي يتفكر.
8: لا يفهم،
7: يتفكر الآيات ويتفكر أسماء الله الحسنى، ويتفكر أنه هالدنيا هذه زائلة، وأنه الإنسان رو باش تهزه في صحيفتك هذا.
8: شوفها مريم،
7: نعم،
8: صلي على النبي
7: عليه أفضل الصلاة.
8: شفت هذه الوصية للسلوك إلى الله؟ صحيح. شفت باش بديها راي مترابطة، نحن قبلنا نقرأ في كل حلقة تربط الأخرى. ما تجيش أنت تحب الطبق هذا ولوليني مضيعه.
7: صحيح.
8: لوليني لما قال لك ما أنت تكون مع رب العالمين واختار قلبك لي والرفقة، هذا كل تحذير باش هذا يجي بعد سهل. أما أنت في الخماضة وتحب تعمل هكا باش تكون ثقيل عليك برشا. هي منظومة كاملة، السلوك إلى الله تبارك وتعالى منظومة كاملة.
7: وبعدها قال بعد: ولا تؤذي من يؤذيك، ولا تخذ
8: فيما لا تخذ فيما لا يعنيك. يعني هذا الذي علم أنه لا يؤذي من يؤذيه، علم أن له رب يتكفل به ويأخذ له حقه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تمام. فهذه إذا علم أن له رب لا يدخل في أمور الناس، يعلم أن الله تبارك وتعالى يرضيه وينصره، يعلم أنه مش قطعة حبل جابها الواد، لا أنا عبد لله وربي ما يخلينيش، وربي يرضيني، وربي عز وجل يجبر بخاطري.
7: نعم.
8: يكتفي بنفسه، لا يتدخل في أمور غيره، تمام. فقال: لا تخذ فيما لا يعنيك. وقلنا المرة اللي فاتت المثل المعروف التونسي: من تدخل فيما لا يعني
7: سمع كلاما لا يرضيه.
8: سمع كلاما تعيش وصلك أنت أخويا غاديك.
7: صح.
8: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء
7: تركه
8: ما لا يعني. ما أنت كيف مرة هذه دخلت خشمك لأني، ودخلت خشمك لأني، ودخلت روحك لأني، ودخلت في أمور هذا ومشيت تنتست عليه، أخوي وقتش مش تلقى بروحك، وقتش مش تلقى وقت روحك.
7: هذه مهمة زادة شيخ نعلموها لأولادنا، خاصة في يعني في مع أصحابهم ولا وقت اللي يقرأ وكل، إنه ما تدخلش في حاجات ربما مشكلة جانبية بين أصحاب، ما تدخلش فيها روحك، لأنه تنجم من بعد تصير مشكلة وأنت اللي تتجبد وغيرك ما يتجبدش.
8: هي المسألة فيها تفصيل، يعني التدخل إما أن يكون بالحسنى وإما لا.
7: صحيح.
8: إما أنت تقول كلمة طيبة.
7: والحسنى لازم تكون شخص حكيم وعندك من الحكمة وعندك
8: مش أي واحد زادة يتكلم.
7: أكيد.
8: فهمتني؟ ولذلك هذا اللي باش يتدخل يسمع من هذا ويسمع من هذا، وليداتنا نقول لهم مش وقتك. فهمتني؟ البقعة اللي تلقى فيها عدم استجابة الأوامر رب العالمين ابعد منها.
7: نعم.
8: ولذلك ديما نقول وليداتكم خليهم يتعلموا مسألة الرقابة. ما تعلموش انه معناتها انت عليه سيف، لا. علموا اللي ربي تبارك وتعالى يراقبه.
7: نعم.
8: حكيك ما تخافش عليه، مهما يبعد راهو يرجع، وما تدخلش روحك في حاجات ما تعنيكش، راهي تجيب لك الوباء.
7: صحيح.
8: وشفنا نحن برشا ناس دخلوا روحهم في حاجات ما تعنيهمش وحصلوا في مشاكل وما عندهمش لا يد لا ساق فيها الحكايه. انت ايش لازمك؟ كن مسؤولا عن كلامك انت، كن عندك شخصيتك.
7: نعم. وهذا من ذكاء الشيخ رحمه الله، قال هالكلمات وهالوصايا العظيمه: ولا تخذ فيما لا يعنيك. ومن بعد قال: ولا تشمت بمصيبه احد.
8: اي نعم.
7: قد جميلة هالوصايا، ولا تختب احد زادها في الاخير. اما انك تشمت في المصيبه، هذا من اولا حديث، يعني حديث كثير عن
8: دل على لؤم الانسان وسوء طبعه.
7: صحيح.
8: الشامت هذا. تمام. وفقط نكمل في مسألة لا تخذ فيما لا يعنيك، أن الخوض لا يكون المراد في لا تخذ فيما لا يعنيك ما كان فيه منكر، لكن الخوض هذا هو الخوض المنهي عنه، هو خوض يكون فيه تصرف بإذاية الغير. ولذلك هو ربطها مع قوله لا تؤذي من يؤذي، لكن الذي يتدخل بالحسنى فهذا ممدوح من الله تبارك وتعالى، وليس أفضل من ممن أصلح عطبا وأزال عقبة وجمع ذات البين.
7: هذا مهم.
8: نعم. قال لا تشمت في مصيبة أحد، وهذه نصيحة كريمة هاتك صح. أن يشير إلى المريد وإلى السالك بأن يترك هذه الشماتة، لأن الإنسان هذا الشامت دل هذه الشماتة التي فيه دلت على حسد في نفسه وبغضاء وعداوة لمن شمت فيه،
7: وفرح بمصيبة غيره يعني.
8: أيوة.
7: وهذا
8: منهي عنه،
7: الأتعس والأخطر والأمر أنك تفرح بمصيبة غيرك، ربما يفقد عزيز، ربما يفقد، ربما مرض، ربما هو في أزمة معينة، أنك تفرح بهيك المصيبة هذا الأصعب على الإنسان.
8: هذا لا يكون من المسلمين للمسلمين، لأنهم إخوة. قال ربنا إنما المؤمنون إخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل المسلمين، وفي لفظ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل البنيان المرصوص، وفي لفظ كمثل الجسد الواحد إذا تداعى منه جزء سهر له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا شوف أنت الواحد لما يدوح الصبع، وشفت صبعه يدوحس يعمل المادة وتطلع له السخانة والبدن الكل كذا. ولذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصال خمسة، وهي الرضا بقضاء الله، الرضا بالقضاء، والصبر على البلاء، وشكر الله تبارك وتعالى في الرخاء، وترك الشماتة بالأعداء، والتثبت عند والثبات أو التثبت عند اللقاء.
7: نعم. شوف
8: حتى قال ترك الشماتة حتى بالأعداء. يعني الإنسان يكون نبيلا حتى في خصوماته يعني. تمام. فالإنسان هذا الشماتة دل على لؤم في النفس
7: أو نقص في عند الإنسان.
8: نعم يكون نقص
7: في الجانب الإنساني، في الجانب الخيري، في الجانب الإيماني،
8: فمهما كان يعني. شوف حتى في الحروب، فما حاجات ما النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا الشجرة، لا تقتلوا صغيرا، لا تضربوا كبيرا. نعم. بسم الله. قال ولا تشمت بمصيبة أحد، ثم قال
7: وقال ولا تختب أحد.
8: ولا تختب أحد، الغيبة محرمة وهي كبيرة من الكبائر. بعض الناس يتهاون بها.
7: صحيح.
8: يتهاون فلان وعلان وتلقاهم في كل طاولة حاطين حمخوهم يأكلوا فيه. نعم.
7: صحيح.
8: قال ربنا ولا يختب بعضكم بعضا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
7: شوف التشبيه قدش
8: كبيرة من الكبائر، إذا بعض الناس لا يدركها، بعض الناس يتهاون فيها، وهي محرمة بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة. والعجيب يعني، شوف أم المؤمنين عائشة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله لو كان ما أقوله فيه حقا،
7: حق
8: معنا يعني يقول فيه رأو صحيح. قال لو لم يكن ذلك لكان بهتانا.
7: نعم.
8: أصلاً يعني.
7: صحيح.
8: يعني الغيبة، بعض الناس تقول الغيبة، لا ما هي غيبة، هي غيبة بكسر الغين. ذكر أخاك بما يكره. ذكر
7: إذا كان قدامكم تنجمش تقوله له.
8: أي نعم. فبتني. هو الأصل فيه إنك مثلاً تقوله له لا قدام ولا وراه. والنصيحة المستنصح قلناها قبل، متى أتاك يطلب النصيحة قله. فبتني، وإلا فرده بميسور من القول. فالإنسان لا يغتاب أحداً، وليعلم أنه إذا اغتاب غيره، إذا اغتاب أخاه، فإنه قد أعان الشيطان على نفسه، ففتح على الشيطان باب منافذ إليه. صح. اللي هو قبل الغيب. ولا تكون فاكهة المجالس تذكر بسوء. فالإنسان يحرص على نفسه، أن دائما ما يقول الإنسان يحرص على نفسه أن لا يأتي ما يشين في نفسه، لكن هو ليس بملاك، قد يقع فيما يشين.
7: صحيح.
8: فإذا كانت كثيرة عثراته كثر كلام الناس عليه، فالإنسان يستحفظ على روحه من جهة، والآخر نقول له ما تذكرش غيرك بسوء، لا تذكر غيرك بسوء. أي نعم. لا تغتب أحدا. وقد جعل الله تبارك وتعالى الغيبة هذه من أسباب العذاب في القبر. تمام. أي نعم. ولذلك
7: يعني نستستهين بها
8: حتى في الناس ماشي بها للكلام في الفيسبوك والكوار جاية مساكينة، احنا يبدأوا يسبوا في الناس على بعضه، وهذا سيحاسبون عليه. سيحاسبون عليه. ورد في ذلك أحاديث كثيرة شديدة عقوبة من فعلها. نعم.
7: كن صادق القول. نمشي للفقرة أخرى ووصية أخرى.
8: ما شاء الله.
7: كن صادق القول بريئا من الجهل،
8: نعم،
7: واقفا عند الشبهات كثير العطاء، عونا للغريب، أبا لليتيم، بشراك في وجهك، حزنك في قلبك، مشغولا بفكرك، لا تكشف سرا ولا تهتك سترا.
8: أي نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: كن صادق القول بريئا من الجهل، والصدق أصل من أصول الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وفي لفظ: ولا يزال العبد يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق الحقيقي قولا وفعلا ونية يوصل إلى الصديقية، وهي من المنازل العلية. ولذلك قال رحمه الله: كن صادق القول، كن صادق القول. ولم يكتفي بالصدق، علاش؟ حتى تشتمل هذه الصديقية القول والفعل، لأن الغالب هو حصول الكذب في الأقوال، فهو أرشد إلى الأصل الغالب فيما يكون، لكن المراد به الصديقية في القول وفي الفعل وفيما يكون من القلب، من النية.
7: في النية،
8: نعم، في النية. وعكس ذلك هو صحيح: ولا زال العبد يتحرى الكذب، ولا زال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذاب، وهو قبيح عند الله جل جلاله، هو قبيح عند خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق قولا وفعلا ونية، وأن يصلح حالنا وأحوالنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إن هدانا، وأن يجعل نصب أعيننا إلا ربنا، لا نريد إلا إياه بقولنا وفعالنا. بسم الله.
7: بريئا من الجهل.
8: فإن لم يكن صادقا فاعلم أنه كان من الجاهلين، فإنه لو علم مقدار هذا الذي أشار إليه لما
7: اقترف هذا،
8: لما اقترف هذا. أي نعم، والجهل هو ضد العلم، وقد مر معنا منذ قليل. أي فمعناه: كن محصلا للعلم. وقد تقدم في كلامنا في هذه الوصية حثه على طلب العلم في قوله: كثير العلم. وقلنا أن من كثر علمه قل إنكاره، وأن من كثر علمه عظم حلمه.
7: أي نعم،
8: فقال له: بريئا من الجهل. بريئا من الجهل. طيب، من لم يكن عالما، من لم يستطع أن يتعلم، على الأقل يكون محب للعلماء. على الأقل محب، يكون محب للعلماء، يجلس معهم،
7: نعم،
8: يتبسط معهم، يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
7: نعم، قال الشافعي على ما أظن:
8: رسول الصالحين. أحب الصالحين
7: ولست من
8: الشافعي يقول لست من ربي عافينا.
7: تواضع النفس زاد تواضع الإنسان
8: حقيقة، هو يظن ذلك، لأن الإنسان من أول ما دخل الشيطان عليه في التربية والسلوك إلى الله أنه يظن أنه على شيء، إذا جاء ذلك في قلبه غادي حل الباب. ولذلك الإنسان يكون دائما على وجل من الله تبارك وتعالى،
7: صحيح، يعرف قيمة، يعرف أنه هكي
8: لا يزكي نفسه، صحيح، ولا تزكوا أنفسكم، وأعلموا بمن اتقى.
7: هذاك علاش شوف نرجع للبداية، قال: أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية.
8: ريتا،
7: يعني أنك ريت تكون في سرك وعلانيتك، هكي التقوى هذيك ظاهرة
8: عجيب
7: على السلوك وعلى الفعل. فهذاك علاش قال: صادق القول، كن صادق القول بريئا من الجهل، واقفا عند الشبهات.
8: اي نعم، واقفا عند الشبهات. ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فائدة التقوى هي هذه: ما استطعت ابتعد عن الشبهات ما استطعت.
7: صحيح.
8: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. تمام، وبعض الناس يجيوا ياخذوك فقط الكلمتين هذو، يقول لك: استفتي قلبك، الحلال بين والحرام. لا، كمل. قال: وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس. طيب، هذه المتشابهات لا يعلمها كثير من الناس، من الذي سيعلمها؟ قبله كثير العلم،
7: أهل
8: هذا علاش هو قال له معناتها نص عليه، فقال له
7: كثير العلم.
8: أيوة، بريء. قال: بريئا من الجهل. وقلنا لأن هذا الذي يجهله باش يقول لك استفتي قلبك، ما عندوش. طيب، ويقول لك الحلال بين الحرام بين. طيب، وبينهما أمور متشابهات.
7: صحيح.
8: من الذي يعلمها؟
7: شكون باش يبين لك المتشابه ويوقف لك انه هذا فيه شبهه وهذا فيه شبهه؟
8: صحيح، هذه المتشابهات تحتاج إلى علم. طيب، إذا لم تكن عالما فسأل عالما،
7: ولذلك فسأل
8: أهل الذكر.
7: وسمحني لهنا، يعني كان قوس نفتحوه: أسأل أهل الذكر. اليوم راه مهم برشا نتحرى ونعرف شكون أهل الذكر، شكون الناس اللي نجم نسألها، شكون الناس اللي تنجم تفيدني. مش أي حد نجم نسأله أو نجم نستفتيه في أمر، ساعات أمور نجم تكون عظيمة وعلى قدر من الأهمية الكبير.
8: ديما نقول لهم حاجه نقول لهم بالله سامحوني. واحد يقول لي يا شيخ انا مشيت سالت امام جامع قال لي بعد ما تسالني يقول لي مشيت سالت امام جامع قال قول له شوف لحظه انت تعبت ولات عندك اللهثه مش تشوف كارديولوج لشكون تمشي. قال لي والله نسال اصحابي شكون يعرف كذا واحد معروف مشهور كذا يقول علي. شفت الانسان لما هيك حاجه تمسه هو ها لما يبدا عنده قضيه يقول لك لي نحب على محامي
7: معروف
8: يسال
7: البنك انا البنك هكا
8: اللي تعطيني
7: تمشي مع مبادئ الاسلاميه
8: يبدا يلوج الانسان. طيب علاش تجي لهنا وتولي كاينك تحب تدز تحب ترفع
7: هوا النفس؟ اي حد يقول لك حاجه تمشي مع هوا نفسك.
8: ايوه شو لذلك انظر لمن عرف بين الناس بعلمه
7: صحيح
8: وزكه أهل زمانه وله مؤلفاته أو له أقواله تدل عليه مش حيا الله واحد يعني يعني أنت لما تقولي مثلا شيخ فلان ولا شيخ علان أقولك لا هذا لبس هذا لبس هذا لبس تلقاني عمري ما قبلته ولا عمري مريته علاش لكن كلامه معروف وكلامه مسموع وفقه متين وإذا تكلم جاء بالكلام المرصوص بأدلته وبأقوال أهل المذهب فيه وكذا. نحن المشكلة الآن التوسعة خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي ناس كل بلاد صغار ولاد صغار أن نسمع فيهم نشوف فيهم يعني ما كاد ينبت شعر لحيته أصلا تمام ويتكلم في قال مالك وقال الشافعي والقول قول الشافعي وأخطأ مالك. يا حبيبي هدي على روحك يا بابا يا وليدي علاش يعني علاش تضر في روحك هدي بشوي بشوي ففتنة عظيمة هذا. ثم تلقى الناس تو نحن قبل كنا نقوله مع جوجل تو فات المزل توليت مع شات جي بي تي فهذا لا يصح هذا لا يصح لا يثبت به علم
7: صحيح
8: هذا لا يثبت به علم
7: واقفا عند الشبهات يعني لهنا انك
8: لقوله صلى الله عليه وسلم من استبرأ لدينه نحن دينا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور كثيرة لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. تمام فالإنسان هذا شوف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم من استبق فقد استبرأ لدينه فقد استبرأ اي من البراءة الشبهة لا يدخل فيها ممكن اي ممكن لا انا ما عنديش القول فيها نبعد وهذا قلنا نحن قبل لا يصح ويجب على المسلم الا يقدم على امر حتى يعلم حكم الله فيه حتى يعلم حكم الله فيه. فواقفا عند الشبهات يعني ما نمشيش نرمي روحي قبل إذا كان جاتني مسألة مشتبهة علي نمشي نسأل ما نقولش يلا الله غالب نستهين بالمسألة لا يعظم المسألة
7: صحيح.
8: لا يقدم على مسألة إلا بعد السؤال وهذا يأتي به إلى باب الورع تمام باب الورع إلى باب الورع والورع هذا فمنهم من يقدر عليه ومنهم من لا يقدر عليه نكون أمناء نحن من الناس وراء الميكرو فمشكون يقدر على الورع فمشكون لا يقدر على الورع كل بحسب إيمانه وكل بحسب دينه وكل بحسب طاقته لا نكلف الناس حاجة أغلى لا يكلف فتخيلنا المستمعين مش الناس الكل تقدر أنها تقوم تقف وتستبرئ لدينها وتذهب إلى مرحلة الورع نحن عطينا نخرج من مرحلة الحرام فهمتني المتفق عليها نقول في هذا الحديث أنه لا يقدم على عمل حتى يسأل عن حكم الله فيه يقول لي ما لقيتش شكون ما تعملش حتى لين تلقى يفتيك وإذا افتاك إذا أفتاك ما تبديش لوج على واحد آخر يفتيك بغير راو مسكين الشيخ برشا يقول لي راو شيخ فلان قال لي راو شوف نصف الإجابة اللي تاخذها من عند الشيخ راي في سؤالك أنت يعني الشيخ هو ما عندوش علاقة بيك ولا بغيرك هو عنده علاقة بكلام تقال له الطريقة اللي تقال له بها الكلام هو بيش يجي سيجيب عن هذا الكلام فهمتني بحالة المستفسي بحالة المستفتي تمام مراعاة حال المستفتي هامة في إطلاق الفتوى اي نعم
7: وصف. قال بعد كثير العطاء شنو الربط ما بيناتهم لهنا
8: بين شنو بشنو
7: يعني بين انه قال واقفا عند الشبهات كثير العطاء
8: العطاء يكون في كل شيء العطاء يكون في كل شيء والإنسان ما زل في زلته إلا برفع يد العناية الإلهية عليه فلم يكن له نور فكانت صولة الشيطان عليه عظيمة وارتفع الإيمان من قلبه فأخطأ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولذلك كثيرا ما أقول أشوف حصن الإنسان ذكره لربه, حصن الإنسان ذكره يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن لسانك رطبا بذكر الله, فليبدأ ديما في طاعة في طاعة في طاعة لن يجد الشيطان إليه من سبيل. متى انقطعت الأنوار الإلهية عن قلبه بالاتصال وجد الثغر الشيطان فزله في معصية. ولذلك لهنا في قوله كثير العطاء والمراد به ماذا؟ يراد به عطاء الإنسان لاستجلاب رضا الرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة برهان, الإيمان نور والصدقة برهان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ غضب الرب,
7: تدفع البلاء,
8: تدفع البلاء. فهذا الكل هذا قضية. طبعا نحن قلنا هذا قد يكون صحيح ما نقوله هو اجتهاد, هو اجتهاد في ربط هذه المسألة في قوله هنا وقافا عند الشبهات. ما الإنسان الذي هذا الذي يقف عن الشبهات وقف عن الشبهة لماذا؟ نحن قلنا حلال بين وحرام بين في معاملاته, هذه فيها شبهة ما نعملش يا شيخ والله الدنيا صعبت. صحيح ولا مش صحيح؟ يلا برك, نحن مش قلنا كلنا على حسب إيماني وديني صحيح. فمش كون يقول لك أنا نعرف عندي أسباب شرعية لاستجلاب الرزق. الصدقة بنقص عبد مال من صدقة والصدقة فيها البركة, ومن تصدق بنيران جعل الله له عشرة من أمثاله. أي أنا يقول لك هذه ما فيها الشبهة كثير العطاء.
7: كثير العطاء,
8: فإذا أعطى رد عليه عطاؤه أضعافا مضاعفة عشرة.
7: شكرا ربي يبارك لك فضيلة الشيخ رمزي بن شيخة. نصلنا لختام حصة اليوم, تحية مريم فجيري حفظكم الله ورعاكم, شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: من معين الحكمة, من معين الحكمة ونفحات أهل الله, ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها, عظيمة في معناها, تهدي القلوب إلى طريق السالكين, تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم,
10: صوت يصاحبك
9: يفيدك ويؤنسك.
10: تراتيل

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب
4: إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من وهو المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يتم كل يوم سبت من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. اليوم هو يوم السبت 9 ربيع الأنور، ربيع الأول، ربيع شهر ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، 1448 الموافق 22 أوت 2026. في بداية هذا البرنامج التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، وكذلك التحية موصولة لكريم عتيق في التنسيق للتواصل معنا 71 130 000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي البغراوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حصة جديدة من برنامج مشاوير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن العزيز وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، أنتم في الاستماع لهذا البرنامج، برنامج مشاوير الذي يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي كل حصة من حصص هذا البرنامج نحن نسير على خطى هذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. خلينا نذكر بالمحاور لهذا اليوم. المحور الأول، دور العقيدة في قوة المسلمين، دور العقيدة في قوة المسلمين. كذلك محور ثاني، الطريقة المحمدية في اتخاذ القرارات الصائبة، الطريقة المحمدية في اتخاذ القرارات الصائبة. كذلك القرآن وصناعة الانتصارات، محور ثالث، القرآن وصناعة الانتصارات. أحبابنا الكرام، هذه هي المحاور إن شاء الله سنتحدث فيها في هذا اليوم. لكن قبل ذلك خلينا نمشي وفاصل لرفع أذان صلاة العصر، ثم نعود لنواصل معكم برنامج مشاوير.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود لبرنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. للتواصل معنا 71 136 000. قبل ما نمر للركن الأول من هذا البرنامج، نعود نذكر بالمحاور: دور العقيدة في قوة المسلمين، كذلك الطريقة المحمدية في اتخاذ القرارات الصائبة، كذلك القرآن وصناعة الانتصارات. هذه المحاور إن شاء الله سنشوفها مع بعضنا اليوم ونتحدث فيها. شيخ، مرحبا بك مرة أخرى. نبدأ في المحور الأول، وهو تفسير وبيان معاني أبيات أو كلمات لبيت من أبيات البردة المديح للمديح الإمام البوصيري رحمه الله، خاصة هذا الإمام الجليل في هذه المتن يمدح في الحبيب عليه الصلاة والسلام، وكأن أنه يقدم لنا سيرة الرسول في أبيات ملخصة. ونحن في هذه الأيام نعيش أيام مباركة، أيام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. جل المساجد في بلادنا هذا الوطن العزيز، الناس كلها يحتفلوا في هذه الأيامات بهذا الميلاد المبارك، وينجدوا هذه الأناشيد، وخاصة هذا المديح البردة للإمام البوصيري. ما ثمث مسجد في بلادنا وما يقراش وما يسردس هذا المديح في هذا اليوم الأغر، اليوم المبارك اللي هو يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله. يجعل ربي مبارك علينا وعلى بلادنا وعلى الأمة المحمدية، ونقول إن شاء الله يا ربي كل ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم تكونوا فرحانين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرح بنا فرحنا به. ماذا بين الناس كلها في هذه الأيامات تفرح بالرسول. ما معناه تفرح بالرسول؟ كثر من الصلاة عليه، هذه هي الفرحة. لو الإنسان اللي يفرح بالرسول، لو لازم يصلي عليه برشا، لازم يتبع السنن تاعه، لازم يتخذ قدوة، وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحبيب هو شفيعنا يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى، هو الطريق المستقيم الذي سيدخلنا الجنة، الذي سيوصلنا إلى رضا ربي سبحانه وتعالى. ماذا بينا في هذه الأيام الناس كلها تشغل قلوبها وتشغل لسانها وذكرتها وروحها الكل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ شيخ، نتوكل على ربي ونبدأ في تفسير هذا البيت الشريف للإمام البوصيري رحمه الله.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عن سؤال أنت طرحته سيد بشير، قلت المساجد انتعنا الكل تحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم ويختاروا قصيدة البردة، ليش هي بالذات؟ الحقيقة راهم العلماء وقت اللي بدأت معناها الاحتفال بهذا معناها هذه الفرصة العظيمة جدا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاعت أن قصيدة البردة للإمام البوصيري رحمه الله أن تحوز يعني قصب السبق، وتكون هي تقريبا المحور الرئيسي في الاحتفالات عبر يعني مئات السنين. علاش؟ راهو مش من فراغ جاء،
1: نعم
2: راهو جاء عن دراسة. شو دراسة؟ لأنك حينما تتلو هذه وتنشد هذه القصيدة بالذات، فكأنك تبلغ للسامع. شو تبلغ له؟ تبلغ له برشا حاجات باهية جدا، أنه فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبتزلة، فيها العقيدة الإسلامية الصافية. ونحن من بعض البرامج يعني من بعض المحاور هي العقيدة الصافية ودورها في صناعة معناها القوة للمسلمين واتحادهم. نعم. فيها أحكام فقهية كثيرة وكثيرة جدا، وشفنا في الحصة الفارطة كيفاش أنه حكم انتع الحلم لا ينتج عنه أحكام شرعية، هذه معناها موجودة تم ينبهك لها. فيها مرامي أخرى وأفهام للقرآن الكريم، القرآن الكريم كيفاش فهموا السلف الصالح وكيفاش قدموهن. فيها مناهج كثيرة لطريقة فهم الدين بصفة عامة. فهذا الكل شيء يعمل هذا يمثل صيانة وحماية عن الانحراف، سواء الانحراف في الفهم أو الانحراف في التدين أو في السلوك أو في المنهج أو في كل شيء، يخليك تسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع حقيقة الفهم القويم، لأنه ثم مشكلة كبيرة ياسر، ثم ناس يقولك أنا أعتمد على عقلي في فهم النص الحديثي أو النص القرآني، راه مش هذا المطلوب منك، راه ثم ناس فطاحلة العلماء وأكبر علماء وشهد بها الداني والقاسي وشهدت بها حتى أعداء الأمة من المفكرين ومن عظماء المنظرين والمفكرين في العالم، أن الأمة هذه تزخر معبية بجهابذة من المفكرين والمنظرين عمرهم ولا واحد خرج أنه اعتمد على عقله 100%، وإنما استنار بالعقل في بعض مواضعه حتى يحصن نفسه. رو أكبر مشكل كبير ياس، حتى في العقاب والجزاء خطأ الفكرة أعظم ذنبا وأعظم يعني وأعظم عقابا عند ربي سبحانه وتعالى. نعم. بينما خطأ السلوك راه ذنبه خفيف، لأن خطأ السلوك الإنسان يفيق به ويقومه عبر الممارسات الفعلية في أرض الواقع، بينما خطأ الفكرة يضلل نفسه ويضلل سامعه ويضلل أتباعه ويظل يحفر في واد ماذا؟ في واد التيه والضلال. خطأ الفكرة كبير ياسر، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفش معناه عندما في غزوة حنين والطائف، عندما جاء زهير بن حرقوس، هذا كي تقرأ سيدي بشير تقرأ سيرته يعني تجد فيه كث اللحية، أذهب كثرة السجود بجبهته، يعني فيه علامات كبيرة من كثرة السجود، قصير الثياب يعني كثير القيام كثير الصيام، ومع ذلك شنو قال؟ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه من مثل هذا أو ضئضئ هذا يخرج أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون في الدين ما ليس فيه. نعم. لأنه أشبيه هذا يا زهير بن حرقوس، هذا صحابي، هذا يصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير الصيام كثير القيام كثير السجود كثير يعني النوافل كل شيء، لكن مشكلته وين؟ هو ما اخطأش، قال كلمة واحدة. نعم. اعدل يا محمد فإن هذه القسمة قسمة ما أريد بها وجه الله. قال كيف يا ويحك يا هذا؟ قال له ويحك عليه؟ قال له ويحك يا هذا، يأتمن الله على وحي السماء ولا تأتمنوني على متاع الدنيا؟ ويحك ويح، هذه راهي كلمة تفيد التنبيه الشديد.
1: نعم.
2: والوعد بالهلاك.
1: نعم.
2: والردع الشديد، رد بالك أنك تغلط الغلطة هذه. ليش؟ لأنه لم يخطأ في سلوكه.
1: نعم.
2: وإنما أخطأ ماذا؟ في فكره، لأنه أخطأ في الفكر، لأنه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطأ في الفكر أراه عاقبته يعني وخيمة جدا.
1: نعم.
2: بينما الذي يخطأ في السلوك مجرد أنه غلط في السلوك هذا ولاذ فربي سبحانه يعفو عنه وتعتبر تلك الأخطاء من اللمم، بينما الخطأ في الفكرة يعتبر من الكبائر العظيمة التي يجب معنا حسب عندما نقرأ راه مش مجرد ننتصر والله وإن ننحاز إلى الإمام البصيري، لا.
1: نعم.
2: عندما تعمل عقلك من أول بيت فيه إلى آخر بيت تلقاه مطابق لشرع الله ولتعاليم الدين ولحقيقة الفهم السديد لدين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين والسلف الصالح، تجد الكل، لا تجد صاحب دين قويم عرف باستقامته يطعن في بيت واحد من من من بيت
1: من أبيات الشريف.
2: من
1: نعم.
2: أبيات القصيدة هذه.
1: نعم.
2: ولذلك رأوا مش معناه نمدحوا فيها، علاش خصوها هم بالاحتفاء؟ لأنها رسائل خفية تمس قلوب السامعين وقلوب الحاضرين والمنشدين وترشدهم إلى الطريق القويم، لأن الإنسان تعترضه في الطريق نتاعه حواجز وتعترضه بعض تحويلات الوجهة ولكنه يحتاج إلى تصويب، فالقصيدة هذه فيها تصويب ضمني.
1: نعم.
2: هي تفعل ريت يقرأ القرآن إيش معناها حتى إذا ما فهم منه حد شيء شنو الفائدة منه؟ جاءوا إلى واحد يقرأ في القرآن ولا يفهم منه شيء ولا يحفظ منه شيء وظل زمنا طويلا وهو يفعل هذا، قالوا له ليش تعمل في هذا كل تتعب بنا؟ قال أعطاها مثال، قالوا ريت قفة مسعف تهزها كانت فيها الفحم وتهزها كل يوم وتدخل بها للبحر وتعبيها بالماء وتخرج ما توصل إلى مكان جلوسك إلا ما بقى حتى شيء من الماء.
1: نعم.
2: لكن بعد مدة إيش تصبح هذه القفة الموجودة من السعف هذه؟ بعد مدة تتطهر هذه القفة وتصبح يعني من كانت سوداء فاحمة بالفحم هذاك تصبح يعني نظيفة نظرة جميلة. فكذلك يفعل القرآن ماذا؟ يفعل القرآن في قلب الإنسان. والقصيدة هذه تخليك حتى ولو أنك لم تفهم منها الكثير فإنها تبعث برسائل خفية إلى قلوب السامعين وتخليهم وحدهم وحدهم يصلحوا بعض الأخطاء التي ألمت بهم. البيت اليوم سيدي بشير وانا
1: نعم.
2: بيت رائع جدا
1: نعم.
2: وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم يحدثنا هذه ذاك هي اسم إشارة للبعيد ويستفاد منها كذلك التبجيل والمكانة العالية والمرموقة للشيء. ربي سبحانه يقول في سورة البقرة ذلك الكتاب وخيوه بعيد عليه لا
1: نعم.
2: هو من الله سبحانه وتعالى ولكن يشير إلى مكانة العالية للقرآن الكريم
1: نعم.
2: والمكانة المرموقة والمكانة العظيمة التي والمنزلة العالية التي يستحقها وهي إشارة إلى الرؤية التي تمثل جزءا من نبوة في حياة الرسالة النبوية وتميزها عن رؤية جميع البشر راهي رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤية الأنبياء ما يقارنهاش أبدا برؤية البشر جميعهم على يعني على مدى الأزمان
1: نعم.
2: بلوغ من بلغ المكان إذا وصله وصل إليه وشارف مثل قوله تعالى فبلغنا أجلهن يعني وصلنا أتممنا الأجل الكامل يتحدث على النساء
1: نعم.
2: محتلم اسم فاعل من حلم ويقال كذلك حالم وقيل كل حيوان يحلم ولا يحتلم إلا الإنسان فإنه يحلم ويحتلم وهي ومن تظهر منها تظهر حقيقة أن حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة لأنه
1: نعم.
2: لا ينام قلبه إذا نامت عينه وإنما تنام عينه فقط فحق لما يراه في المنام أن يكون وحيا لأن سلطان العقل عليه قائم بينما بقية الخلق فلا سلطان لعقولهم على أحلامهم ولذلك لا يعتد بالأحلام في جانب الأحكام الشرعية ولا يترتب عليها سلطان لأن مدار التكليف في الإسلام هو الحق في كلمة واحد
1: نعم.
2: ليش رؤيا الأنبياء حق ووحي بينما رؤيا البشر مهما كان صلاحهم لا ينتج عنها أحكام شرعية ليش؟ لأن
1: نعم.
2: المسألة عندنا ضوابط في القرآن مش كل واحد في الدين عندنا ضوابط
1: نعم.
2: مش كل واحد يفتي من رأسه ويقول الكلام اللي يحب عليه راه الضوابط هو ما؟ هو أن العقل مدار التكليف العقل
1: نعم.
2: هو مدار التكليف فعند النوم ينتهي دور العقل فلذلك لا تكليف ولا ينتج عن ذلك أحكام شرعية لأنها في منام والمنام ليس للعقل سلطان على ما يرى أو على ما يبصر
1: نعم.
2: أو على ما يقول في منامه
1: نعم شيخ خليني نقول ملاحظة هنا مادام تذكرت حكاية الرؤية والمنام لو كما قلت أنت له المنام من حكموش بالشرع لأن ثم إنسان ساعات يرى رؤية وحتى لو تحققت تلك الرؤية هي كرامة من الله سبحانه
2: نعم.
1: وتعالى إذا أنت ريت رؤية وتحققت له كرامة من الله
2: نعم.
1: ذلك بشارة من الله
2: نعم.
1: لكن زاد كي تأخذ بشارة من الله أو كرامة من الله رد بالك لو لازم تحافظ على هذه الكرامات كيفاش
2: نعم.
1: تحافظ على هذه الكرامات وهذه البشارة تحافظ عليها بالشكر بشكر ربي سبحانه وتعالى تحافظ عليها بالطاعة لكن مش إذا نلقاو نحن رؤية نمشي نقوم عليها حكم شرعي أحكام
2: نعم.
1: شرعية الرؤية تقعد رؤية
2: نعم
1: وبس
2: نعم وهي تفتن
1: نعم.
2: إذا كان الإنسان يحس روحه أنه كل حاجة شافها كل حاجة تقع في أرض الواقع وفي الحقيقة وفي اليقظة يشوفه في المنام فهنه سيتسرب إلى نفسه
1: الغرور
2: العجب والغرور
1: نعم
2: وبالتالي
1: يولي
2: روحه
1: نعم.
2: أكثر من اللي ينفع الناس
1: لو هذا شيء خطير
2: يعني الأصل فيه هو أنه يخفيها
1: نعم
2: ولا يظهرها للناس لأن علم الغيب من اختصاص الله وحده
1: نعم.
2: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
1: نعم.
2: يعني ما ثماش لعب هذه في هذه أراه حتى واحد لا يأمن على نفسه
1: نعم.
2: من أمن على نفسه فإنه لا يعرف طريق الغرور
1: نعم.
2: رد بالك
1: نعم.
2: إذن معاني هذا البيت
1: نعم.
2: إن الرؤية مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بداية الوحي يعني بعد بلوغه صلى الله عليه وسلم سن 40 وبلغ من النضج العقلي والوجداني والعاطفي والتحكيمي مبلغا عاليا، عادة ما تغلب فيه الحكمة ومنطق العقل على العواطف والانفعالات. لذلك قال تعالى: ولما بلغ الأربعين قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: نعم.
2: ويسمى هذا السن كذلك سن الكمال العقلي والرشد. فالبلوغ عند الأنبياء بلوغان زوزنواع، بلوغ يشتركون فيه مع بقية الخلق، وهو ظهور العلامات الجسدية لانتقال الإنسان من مرحلة التمييز إلى البلوغ.
1: نعم.
2: وبلوغ خاص بالأنبياء هو ظهور الحكمة في المنطق والقول والفعل والمواقف. ولهنا وقال وأشار القرآن الكريم إلى هذا: ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: نعم.
2: بمعنى رؤية الأشياء على حقيقتها كما هي عليه في الواقع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة حقيقة الأشياء، ومن ذلك حقيقة هذه الدنيا. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه كيف أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدي ميت أسك، معناه مقطوع الأذنين، وهذا عيب عند العرب فلا يأكلون لحمه، وقال لصحابته الكرام: إن الدنيا عند الله أهون من هذا الجدي.
1: نعم.
2: الأسك الميت، حتى يزهدهم فيها وينزلها، يعني الدنيا فيهم منزلتها التي يجب أن تكون فيها.
1: نعم.
2: ويرغبهم في الآخرة ونعيمها ودوام فضلها، وفي المقابل زوال الدنيا وعظيم غرورها الزائف. وقد ميز الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بين الرؤية والحلم. فعن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤية الصادقة من الله والحلم من الشيطان.
1: نعم.
2: فلماذا يدخل الشيطان إلى عالم الأحلام؟ ليش الشيطان يدخل في عالم أحلامنا هذا ويفسد علينا تلك اللحظات الباقية؟
1: نعم.
2: عادة احنا عندما نقول حلم معناها شيء جميل جدا، شيء رائع وشيء خارق للعادة وشيء يبهر الإنسان ويحسسه بماذا؟ بالسعادة. لأنه يريد الشيطان يريد من الإنسان أن يحزن، لأن الحزن طريق للإحجام في العمل الصالح والإكثار منه، باب لسخط الله، لأن الحزن على فوات فرصة أو ضياع مال أو موت عزيز أو فقدان لشيء ثمين يفتح أمام المرء باب عدم الرضا عن الله. وأعلى مراتب الإحسان في الطاعة والعبادة أن يصل الإنسان إلى مرتبة الرضا القلبي وليس الكلامي.
1: نعم.
2: ولذلك مدح الله عباده المحسنين فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالحزن يجرف الإنسان إلى وادي السخط والطرد من الرحمة والعفو. ولذلك حث الله عباده أن يكونوا من أهل الرضا، ففيه الخير الكثير. قال تعالى في سورة التوبة: والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من حظ الشيطان عند حادثة شق الصدر الأولى.
1: نعم.
2: وهنا ينزه البصيري رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأغيار البشرية، وينفي عنه الاحتلام الذي يصيب بني آدم في منامهم.
1: شكرا الشيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، هذه هي معاني وبيان تفسير هذه الكلمات من هذا البيت من أبيات هذا المديح، مديح البردة للإمام البوصيري رحمه الله. خلينا نمشي وفاصل ثم نعود لنواصل معكم برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم.

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير. للتواصل معنا 71-130-000. الأمة المحمدية قلنا في هذه الأيام تحتفل بذكرى مولد الحبيب عليه الصلاة والسلام. ماذا بينا الناس كلها تفرح في هذه الأيام، ما نسمعوش الكلام اللي على اليمين وعلى اليسار، له ربي سبحانه وتعالى ماهوش باش يحسبنا على خاطر نحن فرحنا وعلى خاطر نحن احتفلنا بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. نتذكر دائما أن الطريق اللي باش يوصلنا لربي هو رسول الله. نتذكر دائما أن الشفيع اللي باش يشفع فينا غدوة قدام ربي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا بينا الناس كلها تفرح في هذه الأيام، تفرح كيفاش تفرح؟ تكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي فيها كثير من الفوائد، كثير من الميزات. أهم ميزة أنها تبقى حكر لك عند ربي سبحانه وتعالى، من نجم حتى إنسان ينحيك عند ربي، من نجم حتى إنسان يتصرف فيها. ربي يخليك أجر الصلاة على النبي حتى تلقاها غدوة قدامك أمام الله سبحانه وتعالى. والثانية الحاجة الأخرى، كثرة الصلاة على النبي لا يتفرج الهم الكرب نتاعك ولا يتفرج الهم نتاعك. كل إنسان إذا أصابه هم أو غم فليقرأ القرآن أو ليكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعود للبرنامج وذكر هذه المحاور، دور العقيدة في قوة المسلمين، دور العقيدة في قوة المسلمين، كذلك الطريقة المحمدية في اتخاذ القرارات الصائبة، كذلك القرآن وصناعة الانتصارات، القرآن وصناعة الانتصارات. ونحن أخيرا رينا الانتصارات اللي صارت في غزة وفي فلسطين. كل المجاهدين في تلك البقاع المقدسة كانوا شباب وكانوا كلهم يحملون أو يحفظون القرآن الكريم. تلقى على الثغور هو تلقاه يرتل في القرآن الكريم، تلقاه يقرأ في القرآن الكريم. ورينا كيفاش يصلي التراويح تحت النار وتحت الدبابات وتحت الطائرات. كل الشباب يحفظون القرآن الكريم هناك في فلسطين العزيزة، هناك في غزة، ويحاربوا بالقرآن. لذلك القرآن وصناعة الانتصارات الروحة بإذن الله السميع العليم. خلينا شيخ نبدأ المحور الأول، دور العقيدة في قوة المسلمين. دور العقيدة في قوة المسلمين، دائما المسلم القوي لا يكون قوي إلا بالعقيدة نتاعه. دائما الإنسان لازم يتمسك بالعقيدة نتاعه. تحب تكون قوي في شتى بقاع الأرض، يجب أن تكون متمسكا بعقيدتك، عقيدة الإسلام، هذه العقيدة الصافية الذي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اتفضل شيخ، نواصل معك في هذا الركن الأول أو في هذا المحور الأول من هذا البرنامج. نعم.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، اللهم اجزي عنا سيدنا محمد ما هو أهل له. أنت ذكرت حاجة بس سيد بشير، قلت تراه معناها يلزم واحد يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبقى حكرا لك يا متعطيش. لكن ثم سر آخر، هو أنه ممكن دعاء الإنسان كل يمكن أن يقبل ويمكن أن لا يقبل.
1: نعم.
2: دعاء تسبيح الإنسان كذلك يمكن أن يقبل أو لا يقبل. فعل الطاعات والإحسان لغير ذلك والأعمال، كل أعمال الطاعة يمكن أن تقبل ويمكن أن لا تقبل إذا كانت غير خالصة لله. بينما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمونة الوصول إلى الله.
1: نعم.
2: يعني مضمونة الوصول، يعني كلما صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصلى الله عليك بصلاة واحدة 10 صلوات من الله. الصلاة
1: نعم.
2: يعني من الملائكة ومن عند ربي. إيش معنى الصلاة من عند رب؟ الصلاة من عند ربي هي العفو والمغفرة والتجاوز. والصلاة
1: نعم.
2: من الملائكة هي الدعاء لك. فاعلم علم اليقين أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضمونة القبول، وهي
1: نعم.
2: العمل الوحيد اللي ممكن تضمن فيه 100% أنه سيقبل.
1: نعم.
2: ولا يرد أبدا، يعني
1: نعم.
2: مهما كان. وهذا لا يحتاج منك لا إلى استقبال قبلة ولا إلى وضوء ولا إلى طهارة ولا حتى شيء، ولا إلى نية ولا حتى شيء. يعني مجرد أن تتحرك، يتحرك اللسان والشفتين بالصلاة على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: تفتح له أبواب السماء. وهذا
1: نعم.
2: فضل عظيم من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله الخالق العظيم.
1: إذن الشيخ سامحني نقول ملاحظة ومحلاها في هذه الأيامات يا شيخ، الإنسان صاحب البيت أو رب البيت كلم زوجته ولم صغاره ولم بناته ولم أولاده كل يوم حتى ربع ساعة نصف ساعة بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح يقول ميجيون صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يلم هكا عيلته ويصليوا على النبي حتى نصيف ساعة، محلاها تنزل البركة في الدار وهما يتفرهدوا وينشرحوا وقلوبهم تطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقرأ ورد من القرآن يذكر ربي صلوا على النبي وتوتري البركة اللي تحل في الدار.
2: نعم نعم. فما حاجة أخرى ديما يقولوا لك أعطينا حاجة سيدي ثبتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: أعطينا حاجة عندهم الحق، اللي يقول هكا راهو طالب للحقيقة لا يتهموا، وإنما هذا بالعكس هذا يكرم لأنه يطلب الحقيقة. أعطيني أنت حاجة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وثابتة في السنة ثبوتا قطعية.
1: نعم.
2: مش معناك تقول ثبوت قطع، يعني ثبتت بالتواتر ووردت في الكتب عن الأقل الستة الصحاح.
1: نعم.
2: بداية بصحيحي البخاري ومسلم وبعد النسائي وأحمد وسنن أبي داود ولا غير ذلك.
1: نعم.
2: يكتب الست. هذا مش موضوع أخي، مش جاء واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثر غزوة وقال يا رسول الله أراه عندي من الأولاد إلا واحد.
1: نعم.
2: وأنا بلغت من الكبر عتيا.
1: نعم.
2: وعتيا الاثنين صحيح قراءته.
1: نعم.
2: قالون يقول عتيا.
1: نعم.
2: الحفص يقول عتيا.
1: عتيا نعم.
2: الاثنين صحيح معناها القراءة. وأمه بدأ يشكي قال له أمه راهي كذلك أصابها من الوهن والمرض الكثير ورانا أصبحنا في حاجة معنا ماسة وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
1: نعم.
2: يعني في حاجة ماسة الوليد إيش بيه الوليدات، هذا ثابت في البخاري
1: موجود. نعم.
2: ومسلم كذا راه وقع أسيرا وإحنا ما حدنا حتى حل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه بعين الإشفاق والقلب الرؤوم، القلب المليان الرحمة المهداة، القلب المليان يفيض رحمة ويفيض إشفاقا ويفيض معناه شوف حتى ربي سبحانه يمدح فيه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
1: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم،
2: مش رؤوف برك رؤوف رحيم، وعطى اسمين من اسمائه نظر لأنه يعني الرحمة الموجودة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل أن توجد في قلب إنسان قبله أو بعده إلى قيام الساعة.
1: نعم.
2: يستحيل، يعني رحمة كبيرة ياسر، حتى اللي سبه حتى اللي أساء إليه حتى اللي نكل به حتى الذي عذبه حتى الذي افتكر.
1: نعم.
2: حتى كلهم رحمهم، وثبت عن رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: ذلك. وأكبر دليل أنه أكثر واحد أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته هو يعني عبد الله ابن سلول، ومع ذلك عندما مات أعطاه الولد أعطاه القميص تاعه ليكفن فيه وقام ليصلي عليه لولا أن نزلت آيات محكمات من ربي تنهاه عن ذلك، وقام في الدعاء له، يعني أي رحمة هذا.
1: نعم.
2: يعني ربي قال له راهو انزل في القرآن، قال له راهو هذا قال فيك وفيك وفيك، مش قالها له فلان يمكن فيها جانب.
1: نعم.
2: من الشك يكون فيها جانب من الريب حتى 1% ولا 2%، هذا رب العزة قال له راهو هذا منافق احكم فيه حكمه النهائي وراهو مش يموت على النفاق، واثنين راهو هذا أذاك يا محمد، ومع ذلك اش قال؟ والله لو علمت أنه إذا زدت وقت نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر
1: لهم.
2: أنت استغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم.
1: لا.
2: قال لو علمت أن الله إذا زدت على ماذا؟ على 70 لزدت غفر لهم لزدت.
1: سبحان الله.
2: أي رحمة
1: الرحمة.
2: فنظر إلى هذا الرجل الطاعن في السن وقال له وأعطاه دواء قال له ارجع إلى بيتك أنت وزوجتك، الكلام اللي كنت تقول فيه.
1: نعم.
2: أش تعمل في أنت وبيت؟ صلي العشاء، بعد ما تصلي العشاء صلي ما استطعت أن تصلي من قيام الليل، ثم اجلس أنت وزوجتك في قبالة بعضكم بعض، يعني مقابل بعضكم، مش واحد مثل في التركين وواحد مثل في كذا، دليل على أنكم مش متفاهمين.
1: نعم.
2: أول شيء سحكي تجلس قدام واحد تنظر إليه، فإن ذلك القلوب تتعانق، وأنه دليل على أنك تحترمه، دليل على أنك تحبه، دليل أنك تكن له من الاحترام وإلى غير ذلك. ما يكونش هو في هي في الكوجينة وأنت في بيت مانيش عارف شنو.
1: نعم.
2: وكذا واحد، فهذا يدل على التنافس. فاجلس في قبالة بعضكم بعض، ثم ماذا؟ ابدأ بقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، خذوا شوط فيها ثم أرجعوا اشتعملوا صلوا على رسول الله صلى
1: صلى
2: الله
1: الله
2: عليه
1: عليه
2: وسلم.
1: وسلم.
2: فبدأوا بهذه النصيحة، فعاد إلى زوجته بيقين ثابت أن ربي سيستجيب له، وأن ستحدث المعجزات، وأن القدرة الإلهية ستتدخل، وإذا تدخلت قدرة ربي فلا يعجزها شيء. احنا مشكلتنا أنه لهنا في قلوبنا، أن ما نحطوش قلوبنا 100% أن أمر الله نافذ، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. المشكلة نتاعنا في قلوبنا، وليس المشكلة نتاعنا في الفهم. وش عمل؟ بدأ بلا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تناوب صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل هكذا إلى قبل الفجر بقليل، فأخذت فغلبهما النوم. النوم لا سلطان للإنسان عليه، غلبوا بالسيف عليه، فإذا بهم طول مباشرة يسمعوا طرقا على الباب، فقاموا كأنه يلوم نفسه، ليش أنا ما كملتش الوصية بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح الباب فأذى به يجد ابنه قد عاد. المسافة بينه وبين المكان الذي أسر فيه يستحيل أن تقطع في ليلة، يعني
1: الله.
2: تعسى. فأدخل، لكن الولد بقى في الباب. قال له علاش؟ قال له لأني جئت. ما هي بماذا؟ جئت بقطيع من الغنم لا يكاد يعد، يعني لا يكفي أنه هو تسيب، حتى واحد أسير ومربوط في الأغلال وما أدري شو يسيبوه، أول حاجة يفكر في نجاتي، مش يفكر باش يهز معاه الأغنام. فقال له إيجي ورين، بدأ يستفسر فيه، قال له راهو في الوقت الفلاني من الليلة بدأت الأغلال تتحرك في يدي، يعني الوقت اللي بدأوا فيه الراجل بوه وامه
1: صلوا على النبي،
2: صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش يعمل؟ ويحوكلون لا حول ولا قوة إلا بالله، بدأت الأغلال. قال ففكت الأغلال من يدي، فحاولت أن أتحرك ليفك الأغلال من ساقيه، فبدأت الأغلال تتحرك، يعني تعش معناها سلاسل، راهي سلاسل عظيمة ما ينجمش الإنسان مربطينه بدرجة كبيرة. قال فإذا بالعسس، الناس اللي قاعدين يعسوا عليه ويعسوا على الأغنام هذيك، أصابهم نعاس ثقيل، نوم ثقيل. قال فما أن تحركت حل حتى حلت الأغلال من رجلي، تحلت الأغلال.
1: نعم.
2: يتحرك. قال فوجدت نفسي أمام قطيع من الغنم فأشرت عليه، فشعمل تحرك أمان، وأنا جئت. يعني شوف ربي سبحانه وتعالى، الكلام هذا مش من بابي والله الخيال ومن باب الإسرائيليات، لا، الكلام هذا ثابت، يعني ثبوتا قطعيا عند يعني في الكتب الصحاح تعريف الكل.
1: نعم.
2: علاش؟ باش يبينوا أنه التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعامل مع الحقائق الدينية يكون بيقين. ولذلك من أسباب استجابة الدعاء هو أن تدخل على الله بيقين إجابة.
1: نعم شيخ، نحن عندما نتحدث في هذا الكلام ونتحدث عن الصلاة على النبي، صلاة على النبي هي عندها أسرار، عندها أنوار. نحن مش قاعدين هنا ندروش ولا ندجلو، نحن نجيبو نحبو نطمن الناس، نحبو لأن في الوقت هذا سبحان الله كل واحد عنده كرب، كل واحد عنده ضيق، واحد هو جاي مكتب بيفكر في كيف يشري أدوات أولاده، واحد عنده فاتورات، واحد عنده قرض وماء وضوء، ماذا بي حاجة تريحه. نحن لأن هنا عندما نتحدث عن الصلاة على النبي تحدثوا على الأسرار والأنوار، وأنت قلت الثقة في الله، اليقين في الله. خليني، أنت ذكرت قصة جميلة، خليني أنا نزيد نذكر قصة أخرى واقعية.
2: نعم.
1: وعلى ما أظن هذه القصة وقعت في الجزائر، تحية لكل الشعب الجزائري لأنه يتبع في إذاعة الزيتون القرآن الكريم، كثير من الجزائريين يطلبونا ويقول لنا نتبعوا فيكم في برامجكم، بارك الله فيهم، التحية ليهم هم وإخواتنا. يقول ثم شخص وليد، هكا قصة واقعية يا شيخ، هذه وليد بعثته أمه باش يمشي يقرأ في مدرسة قرآنية أو زاوية قرآنية.
2: نعم.
1: مشى يدق الباب على هذا الزاوية ولا هذه المدرسة، يا أخي يلقى شيخ صاحب هذه المدرسة، قال له لني بعثتني أمي باش نقرأ القرآن. قال له لا هي مليانة توا، ما عنديش مكان أنا باش نقبلك. حاول ما بشيء، ما حبش يقبله. الولد مسكين عنده، أنت قلت يقين، اليقين عندما يكون عندك يقين تكون كالعصفور يخرج من عش وصباح جعان، يمشي يروح كرشه معبي، لأنه عنده يقين في ربي سبحانه وتعالى. أنت كذلك يكون عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. هذا الولد عنده يقين وإخلاص باش يقرأ القرآن لوجه الله، روح راجع للدار وهو مهموم مغموم ماسي، وباش يرجع لأمه والشيخ ما قبلوش سبحان الله، تقول عليها شنو فقد حاجة كبيرة برشا، لأنه الأمل نتاعو كان باش يقرأ القرآن ما تقبلش في القرآن، الأمل نتاعو كأنه ضاع. هو ماشي وصل في طريق القى شجرة تكة تحتها من التعب قد هزت سينة من النوم، وإذا به يجيه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أو في المنام ويقول له ارجع للشيخ الفلاني وقل له قالك رسول الله أقبلني باش نحفظ القرآن. قال له يخي باش يصدقني أنا كنقول له لو رسول الله جاني يقول لي كيفاش وشنو العلامة؟ قال له يقول لك العلامة، قل له قالك زمرا زمرا.
2: نعم،
1: بشارة تكون القصة صحيحة يا ربي باش ما نضيحهاش. رجع هذا التلميذ دق الباب على هذا الشيخ، قال له جيتك باش نحفظ القرآن، والمرة هذه لاني ما جيتكش من عند أمي، المرة هذه لأنه بعثني رسول الله. قال له شنو تخرف انت طفل صغير وتقول يا رسول الله؟ انا نقول لك الزاويه والمدرسه مليانه بالتلاميذ وتقول يا رسول الله؟ كيفاش الحكايه هذه؟ قال له له رسول الله بعثني قال لي امشي لفلان الفلاني قل له لو رسول الله قال قبلني باش نقرا القران. قال له ما علامه ذلك؟
2: اعطيني
1: علامه على هذا الكلام وهذا الحديث تقول فيه. قال له علامه ذلك لو قال لك سيدي رسول الله زمرا زمرا. فبكى هذا الشيخ وقبل هذا الطفل الصغير، قال له تفضل نقبلك اقرأ القرآن. قال له الطفل الصغير قال له مانيش قاري القرآن ما نحفظش إلا بشرط واحد، إلا ما تقول لي ما معنى زمرا زمرا. قال له لاني البارح رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسألته سؤالا كيف يدخلون تدخل أمتك يوم القيامة الجنة. قال له صلى الله عليه وسلم تدخل أمتي يوم القيامة الجنة زمرا زمرا،
2: جماعات جماعات
1: جماعات جماعات. هذا اليقين في الله وشنو يصنع؟ اليقين في الله يصنع المعجزات. ونحن رينا اليقين في فلسطين، رينا هذا الشباب اللي يحمل راية الإسلام، رينا شباب يحمل القرآن كيفاش كان عنده يقين في النصر لقلة العدد والعدة والعتاد، لكن عنده يقين في الله سبحانه وتعالى أنه لأنه هو قبل كل شيء هو صاحب الأرض. وثاني حاجة عنده يقين في الله اللي ربي له باش ينصره. ربي قال له قال واعدوا لهم ما استطعتم. هما ما نجموا يقدروا كان باش يحضروا حاجه بسيطه باش يدافعوا عليها على الوطن نتاعهم وعلى العقيده نتاعهم وعلى الدين نتاعهم، لكن اليقين هو سيد الموقف. ورينا كيفاش في فلسطين كثير من الانتصارات وكثير من الشهادات وكثير من الصور رواها صور جميله، عقيده ناصحه وعقيده صافيه. ولهذا كل انسان يسمع فينا لازم يكون عنده يقين في الله قبل كل شيء. له ربي سبحانه وتعالى هو اللي بيش يرزقك، هو اللي بيش يبكيك، هو اللي بيش يفرحك، وهو
2: بيده الأمر كله.
1: هو بيده الأمر. إذا كان الأمر بيد الله سبحانه وتعالى شو تخمم
2: على غير؟
1: إذا كان الرزق بيد الله المولى سبحانه وتعالى
2: لماذا تلتفت إلى غيرك؟
1: عليك بس اتخذ الأسباب وخلي الباقي على ربي سبحانه وتعالى.
2: ادخل من الباب.
1: نعم صحيح، ادخل من باب اليقين.
2: نعم،
1: وتوتري الاستقبال مع عند ربي سبحانه وتعالى كيف يكون.
2: نعم
1: سيد فضل.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اثنين، أن النصر قلتها أنت تو، يقوم على الشرط القرآني.
1: نعم.
2: شو الشرط القرآني؟ وعدوا لهم ما استطعت.
1: نعم،
2: الإعداد المادي ليس شرطا في النصر وإنما هو مطلب شرعي، مطلب
1: نعم.
2: شرعي مش معناه إذا كانوا عد ما استطاع 100% باش ينتصر، لا، وإنما هو مطلوب شرعيا أن
1: نعم.
2: تعد هذا، وإلا وقعت في في في في في المعصية وفي العصيان.
1: نعم.
2: يستدعي تدخل القدرة الإلهية وهو يدخل في باب الاستجابة. اثنين، إيش عملوا؟ استجابة للأمر الإلهي المؤدي إلى تحقق العون الإلهي. تحب
1: نعم.
2: ربي يعاونك، أعد ما استطعت. تحب ربي ينجحك في الامتحان، أعد ما استطعت. شو معنى؟ اجتهد وافرغ الوسعى في طلب العلم والاجتهاد في تحصيله، والبقية بإذن الله ربي سبحانه يستجيب لك. أما أنت ما تعمل حد شيء وتستنى أنك تقمر، يعني هذه تجي وهذه ما تجيش، وبعد تقول والله الله غالب ربي ما يحبنيش على خطر ما نجحنيش.
1: نعم.
2: رغم أني مصلي ورغم أني أطيع في ربي ورغم كذا، لا، أنت لم تدخل من الباب الصحيح. الباب الصحيح هو أعدوا لهم، وجاءت عامة شاملة في جميع الأشياء الكل وفي جميع مطالب الدنيا والآخر. ولذلك زاد عليه العلماء قالوا أسباب النصر ثلاثة.
1: نعم.
2: وأسباب الهزيمة ثلاثة، يعني عقيدة. شو معنى عقيدة؟ قوية صافية.
1: نعم.
2: نقية مثل ما كان عليها السلف الصالح. بعدها شنو هو اللي بعد؟ قال أعدوا لهم ما استطعتوا. الإعداد المادي معناها هو سلوك الحضاري هذا اللي به. ثلاثة وأهم شيء وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم تشوفها تطبيقات الكل، رفع المعنويات، معنويات مرتفعة،
1: نعم.
2: معنويات عالية. هذوم ثلاثة يصنعوا ماذا؟ هذوم يصنعوا الانتصارات. الثلاثة هذوم مع تحقق الشرط القرآني، الشرط القرآني اللي هو أعدوا لهم ما استطعت. أسباب الهزيمة ثلاثة، يعني عقيدة مهلهلة داخل بعض، سلوك غير قوي، اثنين روح معنوية منهارة، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الهزيمة.
1: نعم.
2: وإحنا شفنا الحروب التي خاضتها الأمة العربية وأسباب الهزائم فيها، خاصة في العقود المتأخرة هذه، كانت السبب نتاعها العقيدة، الله غالب ما ثماش، مشتتة. اثنين السلوك، لكن تبات ساهر على الحاجات معناها تغضب ربي سبحانه وتعالى وكذا، واحد فهذا ما يؤديش. اثنين الروح المعنوية المنهارة، انه احنا ضعفاء واحنا ما نجموش نقف، وانا ما نجموش كذا، ما نجموش نعمل، راهي هذه كلها تخمينات فارغة.
1: نعم.
2: لانه هذه كل حواجز فارغة، لانه هذه كل تخليك توخر، لانه كان المسلمين في عهد الصحابة كانوا ماديا أضعف بكثير مما عليه الأمة الإسلامية الآن.
1: نعم.
2: أضعف بكثير، وهذا بشهادة الخبراء والباحثين في هذا الميدان، أنهم كانوا أضعف بكثير من حيث العتاد، من حيث العدة، من حيث الاستعداد، من حيث الثروات، من حيث كذا. رأي كانت حضارة الفرس وحضارة الروم حضارات معناها ضاربة في القدم وقوية ماديا الوقت ذاكرة، وما ثماش ثروات باطنية في الأمة العربية، مازالت ما اكتشفوش الثروات. الثروة الوحيدة الموجودة هي الإنسان، ولكن استثمروا في هذه الثروة. لو قدر لهم أن هذه الثروات الباطنية وجدت ثم، لظلت حضارة الإسلام يعني مسيطرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. للأسف الشديد هناك يلزم تكون ثم ثروات صحيح، ثم اكتفاء ذاتي، ثم إنسان يعتمد على نفسه في حياته في معيشته، وكذلك ثم ثروات عقلية، لأنه هذيك اللي تصنع. لذلك لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه العودة إلى المدينة المنورة لإحضار العدة، وهم في الطريق تغير، كانوا ماشيين مش يمشوا القافلة، جابوا سلاح نتاع، مش سلاح نتاع نتاع حرب، سلاح نتاع أنه باش يفكوا هكا القافلة. فاش عمل؟ ما عطاهمش الفرصة لإحضار العدة والعودة إلى المدينة والعتاد، وإنما قام باستشارتهم. ونقلت لنا سورة الأنفال أحداث المعركة وحال الفتنة الفئة المؤمنة، يعني غير أنه نقل إلهي لن تقدر على تصويره أعتى المحطات التلفزية في العالم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. ما زالوا 3 أيام وتقريبا ونحتفل بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. مذكر دائما اليوم السبت، ما زال الأحد والاثنين والثلاثاء نحتفل بهذه الذكرى العطرة بهذا الميلاد الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. والشيخ من قبل يتحدث عن الرحمة وعلى اليقين وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر ماذا بينا نفرح الناس الكل، نبدأ من تو نحن فرحانين، علاش ما نبداش من أول الشهر، من أول شهر ربيع الأنور. خلينا اللي مازال ما خلطش واللي مازال ما فرحش ماذا بينا يفرح بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. ورد بالك هذه أيام لك تندم عليها يوم القيامة، أفرح تو لأنك أنت تفرح بهذه الذكرى العطرة بهذا الميلاد لك غدوة. لو ربي سبحانه وتعالى، لو الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعرف اللي أنت فرحت به يقول يا ربي هذا لو فرح به في الدنيا يا ربي أفرح به في هذه الآخرة. كذلك الناس اللي مازالت ما خلطتش على الركب، يجاو نخلطوا الناس كلها على الركب كما قال الشيخ كبيرة، لموا بعضنا ونبدأوا بالحوقلة ونبدأوا بقراءة القرآن ونبدأوا بالصلاة.

0: هذه اللحظات نغتنموا هذه اللحظات ونصليوا على النبي، نكثروا بالصلاة على النبي باش تكون شهد لنا يوم القيامة. نواصل شيخ دور العقيدة في قوة المسلمين، كذلك الطريقة المحمدية في اتخاذ القرارات الصائبة، كذلك القرآن وصناعة الانتصارات. نعم نواصل شيخ.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما دامت السماوات والأرض وما أشرقت شمس وما ناح عن أيك حبل. قلنا أنه ما تقدرش أقوى المحطات التلفزية على نقل يعني أطوار هذه المعركة الحاسمة في تاريخ الإسلام لسبب واحد، كل المحطات تنقل ظاهر الأشياء، أما النقل الإلهي ينقل الظاهر إلى جانب ما يدور داخل النفوس وما يخطر بالبال وما يجول بالفكر حتى يصبح مرئيا وملموسا ومشاهدا، وينقل كذلك التفاعلات الداخلية النفسية التي يحرص الإنسان عادة على إخفائها وعدم إظهارها. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
0: نعم.
1: يعني هذه الفئة المؤمنة امتحنت وأصبحت يعني في داخل فتنة، يعني هما ماشيين باش يفكوا غنائم باش يفكوا أموال، إذا بهم يلقوا أرواح ماشيين باش يدفعوا أرواحهم في سبيل الله. فعلى الإنسان كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يعني طبيعة النفس البشرية تتمسك بالبقاء في هذه الدنيا، كما كنت أنت تذكر قلت راهي العمر كله فرصة، والعمر راه فرصة ثمينة تستغلها ما دام ربي أمهلك وتخطى ملك الموت تخطاك وتعدى إلى غيرك، فهذه منحة من عند ربي سبحانه.
0: نعم.
1: فلا بد للإنسان أن يستغلها أحسن الاستغلال.
0: نعم.
1: وأن يعمرها بما يجب أن يعمر حتى لا يقع في الحسرة.
0: نعم.
1: فيصور فيهم القرآن، يصور فيهم من داخل، يصور في نفوسهم من داخل، اللي ما يستطيعش حتى الإنسان ينجم يشوف ما في قلب محاوره أو مكلمه أو محدثه، بينما القرآن يغوص في أعماق النفس ويظهرها. وهنا ظهر موقفان، زوز مواقف الصحابة تقسموا اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف المقداد بن الأسود قائد المهاجرين قال كلاما خلده التاريخ: لا نقول كما قال قوم موسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هذا المقداد ابن الأسود اللي يمثل يعني فئة المهاجرين، قالوا له احنا ما نقولوش ليك مثل ما قالوا أصحاب موسى اذهب أنت ربك وقاتلا إنها هنا قاعدون، لا ايش نقولون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. يعني ايش معناه؟ والقول لابن مسعود، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم اشرق وجهه وسره ما قال يعني هذا المقداد ابن الاسود اللي هو يمثل المهاجرين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد الانصار. علاش الانصار؟
0: نعم.
1: لانهم هما لسببين، لانهم هما الكثره، هما اكثر ناس مشوا معاه، واثنين ان المعاهده ما بينه وبين الانصار تقضي بأن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم ما دام بينهم بين ظهرانيهم في المدينة، أما إذا خرج خارج المدينة فليس هناك ميثاق أو عهد أو وثيقة تقضي بحمايته. السبب الأول أنهم يمثلون الأغلبية، صح، هم أكثر الجيش الموجودين، ولأن بيعة العقبة الثانية لا تلزمهم بحماية الرسول صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. لذلك تكلم الصحابي الجليل سعد بن معاذ فقال كلاما طويلا، ولكن اختصر منه أهم الكلمات: قد آمنا بك وصدقناك.
0: نعم.
1: وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. اسمع شو الكلمات.
0: نعم.
1: يعني كلمات قوية مزلزلة.

0: يعني سابقة، يعني أصلها في الأرض وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. شوف الكلمات كيفاش تكلم كلام نتاع رجال بالحق، لا
1: نعم
0: نقصد بالرجال الذكور أو الذكور أو الإناث، لا، وإنما نقصد بالمواقف التي ترفع الرجال فوق المقامات العالية وفوق الجبال الراسخة.
1: نعم شكرا شيخ، بارك الله فيك. انت تحدثت على الاغتنام وعلى الفرص، الانسان كي تجي فرصه لازم يغتنمها. الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا كل واحد يترصد وقتاش بيجي فرصه مع النبي او موقف مع النبي باش يغتنم هذه الفرصه وهذا الموقف باش يكون شاهد عليه، وربي قال ونكتب ما قدموا اثارهم، ويكون هذا الموقف وهذا الاثر وهذا الفرصه اللي يغتنمها شاهد عليه. كما هذا الصحابي قدش عنده مئات السنين نحن نذكره في الأثر نتاعه تو، وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أظن الصحابة أعطاهم ربي فرص مع النبي، لكن نحن ما ننسوش إليه وربي أعطانا فرص أخرى زاد يلزمنا نغتنموها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم هذه الأيام، اغتنم هذه الذكرى العطرة، هذه الذكرى ادرس فيها السيرة باش ترجعك لتلك الأيام الخوالي، باش تقوي لك العقيدة نتاعك. العقيدة نتاعك كيفاش تقوى؟ ما يتقوى بالمواقف، ما يتقوى كي انت تدرس سيرة النبي وسيرة الصحابة كيفاش كانوا يدافعوا عن هذا الدين ويدافعوا عن هذه العقيدة الصافية ويدافعوا عن رسول الله، ما بتلك هي العقيدة قوات. كذلك تحب تقوي عقيدتك انت زادة، لازم ترجع تقرأ العقيدة، لازم ترجع تقرأ السيرة النبية، ولازم ترجع تقرأ القرآن وتفهم القرآن وتخلي يقينك في الله أو العقيدة تاعك تقوى، وتغتنم هذه الفرص الطيبة. لأن الحياة الإنسان مش ديما تجيه أيام طيبة، ومش ديما تجيه فرص طيبة، ومش ديما تجيه الأبواب الخير اللي تهزه لرضا ربي. ساعات لو يجيك باب خير انت ما تعطيش حتى اهميه، ولكن هذاك المعروف هذاك اللي باش تقوم به هكا الطريف الصغير احنا نحتقروه، لو هذاك يدخلك للجنه، لو هذاك يهزك رضا ربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله ولو بشق تمره. تمره شنو فيها؟ نص تمره، شيء ما فيها. لكن ثم شكون يستغل هذه الفرصه، يستغل نصف التمره هذه باش يقوده الى رضا ربي سبحانه وتعالى. نعم سيدي.
0: كان الشيخ عثمان الحميم دي الله يرحمه، الله يرحمه، من الناس الصادقين والدعاة المخلصين.
1: هو الشيخ عبد الله، الله يبارك لهم. نعم. وربي يرحمهم يا ربي، ربي يجزيهم ما قدموه لهذه الأمة من خير الجزاء. نعم.
0: وكانوا صادقين وكانوا معناها أهل خير، يقول،
1: وكانوا أصحاب أثر زادة.
0: نعم، يقول إذا هبت رياحك فاغتنمها. نعم. فإن لكل خافقة سكون، إذا درت نياقك فاحتلبها، فلا تدري الفصيل لمن يكون.
1: سبحان الله.
0: إذا هبت رياحك، إذا جاتك الفرصة فاغتنمها، فإن لكل خافقة، كل حاجة تتحرك راهي تنتهي إلى السكون، ومنها الإنسان يسكن عندما يموت.
1: نعم.
0: إذا درت نياقك، جمع نوق الجمال، فاحتلبها، فلا تدري الفصيل لمن يكون. كان
1: نعم.
0: واحد سيدي بشير.
1: نعم سيدي.
0: واحد من الشباب اللي رب إن شاء الله يصلح حال شبابنا الكل، شباب الأمة إناثا أو ذكورا، كان من الناس الضائعين، معناها غارق في الدنيا وغارق في الملذات أخي ربي ساقه إلى عمل صالح. كيف مشى بحذا واحد صاحبه عطار.
1: نعم.
0: إذا به يلقى في امرأة مسكين ظاهر عليها البؤس والشقاء والحالة كل شيء، لقاها تقضي في قضية، يعني ما تجيش معناها تقول له أعطيني، تحاول أنه أعطيني معناها كعبتين أو ثلاثة تاع طماطم، أعطيني معناها، فحز في نفسه، تك على صاحبه وقال له شبيه المرأة هذه، معناها أقل ما يمكن، وبعد تعمل إيش تعمل، ترجع تحسب فلوس، لا نقص هذه، وبعد زي تعاود تحسب وتجيب حاجة أخرى وتقول له لا نقص هذه، أنا ما عنديش الحق نتاعها. فحز في نفسي وأثارت هذه المرأة.
1: نعم.
0: تك على صاحبه وقال له عليه شبيه، قال له المرأة هذه عندها 7 من الأولاد أيتام، وراهي مسكينة مرأة حوالها تعبة على الأخر، وراهي ديما هكا تجي، وعندها معناها عندها كريدي وعندها كذا.
1: نعم.
0: فمسكين هالشاب راهو الخير راهو موجود، راهو يستنى بركة شكون يحركه، راهو موجود. ما تقولش هذا والله هاو ضايع، والله شباب وخاش الخلاوة وما ادري شنيه وما ظهره لا يدل على صلاحه، لا راهو الخير موجود الداخل في قلوب الناس، لكن يستنى في شكون يحركه وشكون يظهره للناس. فاش قال له؟ قال له بالله اعطيها اللي تحب.
1: نعم،
0: اعطاها اللي تحب. وهزتك المرأة بعد هي مشات وقال له هات هات الكراسة تاع الكريدي، ايش فيها؟ كذا كذا كذا كذا، عمل هكا طول خلص عليها الكريدي كامل. ورجعت المرأة من الغدي قال لها اسمع، راهو ما عادش نسالك حتى فرنك. وقال له اسمعني أسيدي، كل شهر، قال المرأة هذه قداش تحتاج؟ قال له تحتاج مبلغ معين، كل شهر يمشي يحط له المبلغ هذا. وظل على ذلك الحال، لا هي تعرفه ولا هو ولا هو يحب أنه باش تشوفه أصلا، وظل لمدة عامين. بعد العامين، بعد العامين أو 3 سنين، قال له راني مش نمشي في صفرة، ولكن تو مش نعطيك يعني مصروفها نتاع 3 شهور أخرين مسبقا.
1: نعم،
0: مش أعطاها الواحد هذيك، أعطاها نتاع 3 شهور مسبقا. قبل ما يمشي في الحالة هذيك، بدأ الشخص هذاك بدأ يتغير، بدأ يتغير في سلوكه، بدأ يتغير في لبسته، بدأ يتغير في الهيئة نتاعه، بدأ يتغير في كلامه، بدأ كان شو العمل الصالح كيفاش يصلح، حتى أصبح مستقيما استقامة شديدة. وقال له على العطار ذاك بالله اجعل هذا العمل خبيئة فلا تفضحني بين خلقي.
1: نعم،
0: بين خلق الله، اجعله خبيئة بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. جعله هكذا، قال له راني مش نمشي في رحلة، توك نجي نحكي لك عليه. تغيرك الوليد من كان ضايع كيما الشباب نتاعنا تو، ربي ان شاء الله يهديهم ويصلح حالنا وحالهم جميعا وحال نعم. شباب الامه الكل. فكتب له ربي سبحانه وتعالى، جاته حجه، هز معاه والدته، هز معاه اخته، وبدا في الخيرات. رجع بعد 3 شهور وكانت المفاجاه. شنو المفاجاه؟ قال له ريتك المراه هذيك بعد ما مشيت انت بشهرين توفيت.
1: سبحان الله،
0: توفت. فاش عمل؟ أكل وليد هذاك الشاب هذاك، يعني داخ أصل معناها باختصار شديد، داخ وحزن حزنا شديد. قال له والله ولادها إلى حزنوا عليها كما حزنت أنت وما جرى فيك يا ودي، شنو ما بينك وبين أخي تعرفها أنت؟ قال له لا ما نعرفها. قال له هذاك باب عظيم من الخير. شنو؟ قال له راهو من نهار اللي بديت أنا نعمل في الخير هذاك واستغليت الفرصة، شعمل افتحها لي ربي. قال كنت ضايع فهداني الله، كنت تايه فربي سبحانه حطني في الطريق الصحيح، راهو ربي معناها سهل لي بعمل، يعني عمل يدر علي أموال كثيرة ما كنتش نحلم بها حتى في الخيال وحتى في الحلم، راهو ربي سبحانه صلح على أختي بأهلي وبأمي وبويا وبأخواتي، وربي سبحانه حال ما بيني وبين أصحاب السوء، واستقمت وحسيت أنه طعم معناها الحقيقي طعم العبادة ولذة العبادة. رأوا مش المشكلة أنك إحنا مشكلتنا أنه نأتي أشكال العبادة ولا نمس جوهر العبادة. لو نمس معناها وندرك ونوصل إلى جوهر العبادة، أي عبادة، الصلاة، الزكاة، أراه لذة عظيمة وسعادة ما بعدها سعادة، لأنه ربي يكشف لك شيعم عندما تذهب إلى لب العبادة، يعطيك ربي شيئا قليل 1 من 1000 من سعادة الآخرة. فتشوفك الركعتين اللي عملتها مذوكة، تشوف الدنيا الكل، الدنيا الكل يعني لا تساوي شيء قدام ركعتين، وغيرك يعمل فيه 20 ركعة ما يحسش بها جملة، وما يحسش بها جملة، ماذا به يخرج منها وكهو، في حين أنه أنت ركعتين ذوقك ربي جزء بسيط ياسر 1 من 1000 أو أقل، أو أقل من 1 من 1000، فتحس بلذة كبيرة وكبيرة جدا، وتشوفها كيفاش أنه تستغرق منك، تستغرق منك العمر كامل. أي حد بحذاه تحدث معاه وقال له أسمعني، قال له عليك بالله، عليك بالله يا ودي شبيه، قال له تبحث لي على وحدة أخرى، امرأة أخرى كذلك أرملة وعندها أيتام، واجعل هذا بيني وبينك سرا إلى يوم القيامة. وظل على ذلك الحال حتى توفى العطار، هو الذي توفاه الله ومشي على روح، وظل يحسن معناها أو إنسان وقتاش، وقت اللي يدرك أنه يحس بقيمة اللحظة وبقيمة الفرصة اللي أعطاها له ربي، مش يحس بها ويقف عند الحد ذاك ويبرك الجمل، لا، يقوم كالرجل الصنديد ويقوم بالحق ويستغلها ويستثمرها ويوجهها الوجهة التي يستفيد منها دنيا ودين. الرسول صلى الله عليه وسلم شعمل أرسى أمام هذا، أرسى مبادئ السياسة الشرعية التي تقوم على 4 مبادئ، شنو هم الأربع مبادئ؟ الشورى، اثنين المبدأ الثاني نظر في الآراء، مبدأ الثالث استشارة القائد، المبدأ الرابع تبشير النبي أصحابه. نرجع لهم بالواحد، مبدأ الشورى إيش معناه؟
1: نعم،
0: يعني ما عملش حاجة إلا واستشار أصحابه، ما قالش أنا النبي المؤيد بالوحي، لا استشار. بعد نرجعوا لها كيفاش، وخذاب أضعف جندي ولكن الجندي هذاك كان مخلصا فسجل الله معناها، يعني خلد الله ذكره واسمه. كم من صحابي 124 ألف، هل نعرف أسماءهم كلهم؟ لا. شكون نعرف أسماء؟ أسماء محطات معينة اللي كشفهم لنا ربي سبحانه وتعالى بمواقفهم المخلصة لله. المبدأ الثاني النظر في الأراء متفقة ومختلفة،
1: نعم.
0: يخسر في الرأي الذي يوافقه والرأي الذي يخالفه، الاثنين يعطيهم قيمة ويصغي إليه. استشارة القائد للجنود، تشريك لهم في القرار ورفع المعنوياتهم وتحميلهم المسؤولية، ولم يكن القرار فرضا علويا، وهذه من عوامل النصر. تبشير النبي أصحابه وإعلان النتيجة قبل الدخول الفعلي في المعركة، قبل ما يدخلوا بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالهم راهو إحدى يعني ذات إحدى الحسنين، إما الشهادة وإما النصر والغنيمة. وهذا من باب ماذا؟ النبوة. سيروا وأبشروا، وخصوش يقول سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين،
1: نعم.
0: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. شوف كيفاش تجي التأييد من عند ربي سبحانه عندما صدقت النوايا. كل ما تصدق في طلب شيء، يقول لك علاش تفشل في طلبي، علاش أي واحد يفشل في تحقيق الهدف ذاك، مش على خاطر ربي مش كاتبه لك، لا أخليها هذيك، هذه مسألة غيبية،
1: نعم.
0: لأن الإنسان أولا لم يعد العدة كما طلب منه ربي سبحانه وتعالى، واثنين لم يصدق. ولذلك شو الصحابة؟ إن لصدق عند اللقاء. شو معنى الصدق؟ هكا الصحابي اللي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، جاءوا قالوا له إيش هاي الغنيمة نتاعك، هو جزء من سهمك من الغنيمة. قال والله ما اتبعتك على هذا، خين اتبعتك باش تعطيني الغنائم، مل على شنو؟ قال أن أرمها هنا، وأشار ببناني إلى تحت أذنه، تحت أذني في مكان محدد. اسمع شنو معناه، يعني دقة عجيبة وتعامل مع الغيب، فكأنه يقرأه صفحات ظاهرة أمامه. إيش يقول؟ يقول له ما اتبعتك على هذا، ولكن أن أرمها هنا، وأشار ببنانه إلى نقطة محددة تحت أذنه وفوق الترقوة، يعني في مكان دقيق جدا، فأقتل فأكون شهيد. وفعلا يدخلون الحرب ويرمى هذا الصحابي بيبلي بلاء حسنة، ويرمى هذا الصحابي في تلك البقعة التي حددها ببنانه قبل دخوله للحرب، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نعود نذكر المحاور: دور العقيدة في قوة المسلمين، كذلك الطريقة المحمدية في اتخاذ القرارات الصائبة، كذلك القرآن وصناعة الانتصارات. خليني في هذا الشهر الكريم، في هذه الذكرى العطرة، نوجه تحية إجلال وكبار وتقدير للناس اللي قاعدين يجيبون في الهدايا اللي تمثل في كتاب السيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلينا نقولهم لكم، أنتم تركتم أثرا كبيرا في هذا البرنامج، ونقولهم لو نحن من خلالكم أنتم لنا وصلنا حببنا الناس في رسول الله. خلينا نقولهم لم كثير من البيوت وكثير من العائلات لو وصلهم كتاب السيرة، والناس قرأوا صمش كون وصلوا كتاب بتاع السيرة، وقال لي لني أنا قريت الكتاب بتاع السيرة، كملته وعودته وعطيته الجاري باش يعاود يقرأ. نقولهم بارك الله فيكم، لكن أنتم خليتوا كثير من الناس متعلقين بهذا النبي الكريم، مشتاقين عنا، ناس مشتاقين للبرنامج، يقعدوا يستنوا فيه بالجمعة باش يجي هذا البرنامج باش يسمعوه. ليش؟ يحب في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ناس مشتاقين لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا نفرح لو نهار واحد يهز هكا التليفون يقول لي نحب نهدي عمرة للبرنامج. خليني نشوف الناس المشتاقين للرسول صلى الله عليه وسلم، نهدو لهم عمرة في يوم من الأيام، وعلاش لا برنامج مشاوير يهدي عمرة لمحبي النبي صلى الله عليه وسلم. كما نحن
1: كما نحن
0: يا شيخ
1: بشير شبيك تو تهيش الأشواق
0: يا شيخ، كما نحن وصلنا من الأول بدينا بهذه الجوائز منذ سنوات، وقلنا بدينا
1: والله قادرين على هذا. وثم شكون ناس لا يعرفهم إلا ربي سبحانه وتعالى، ولا يعلم مدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى حبهم لهذا المنهج القويم للدين الحنيف إلا الرب سبحانه وتعالى، وقادرين على هذا أنه يهدي كثير من العمرات، ومش عمرة واحدة، ولكن عندما تتوفر يعني العزيمة الصادقة
0: إن شاء الله
1: والإخلاص في رب سبحانه، ويحتسب أنه هذاك اللي مش تهدي له عمرة مثلا أرملة ولا مسكينة. ثم ناس وقت تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، نعم، وتسبقه الدموع ويختنق العبرات وما عادش نجم يتكلم جمل.
0: نعم.
1: فهذا عندما تبعث تهدي له عمرة والله تستفيد منها، ربما ربي يفتح عليك قد العمرة هذيك. وبالتجربة كم من واحد، أنا ربي أكرمني وشفت كم من واحد يهدي عمرة تأتيه من الأرزاق، والله العظيم رب العرش العظيم قد هذيك بتصريحي هو بعظمة لسانه يقول هديت عمرة فأتاتني، معناها من الأرزاق قد العمرة 1000 مرة في وقت وجيز. وما تنفقوا من شيء
0: فإن الله يخلفه،
1: زي
0: والله شيخ،
1: وأن يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له. وفي التفسير هذا يقول يضاعفه، المضاعفة ليس معناها تضرب في 2، وإنما المضاعفة في منطق الكريم المنان العظيم الذي يملك خزائن السماوات والأرض ليس لها حد، يضاعفه في الرزق، يضاعفه في البركة، يضاعفه في الذرية، يضاعفه في صلاح الأبناء، يضاعفه في قرة عين في الزوجة، يضاعفه في رضاءك الناس اللي كانوا خاصمينك وكل حاسدينك، ربي يكفيكهما ويكفيك شرهم كل، ويولوا يسعوا إلى مساعدتك. وتقول سبحان الله مغير، ثم شكون قال لي هديت عمرة وعندي قضايا مع أشخاص، قضايا دامت لسنوات، قال والله جاوني هما بيدهم واقترحوا علي صلح، وصلحا لفائدتي وليس لفائدتهم. فقلت سبحان الله من أين أتى هذا، يعني من شكون اللي هيئ القلوب هذه وخلاها تجي؟ قال سنوات وإحنا ما بيناتنا قضايا بين الابتدائي وبين الاستناف وبين التعقيب وبين محامين وبين مصاريف وبين معناها يعني خبراء ودنيا وهات واحد. وقال في الأخر جاءوا هم اقترحوا علي صلح لفائدتي وليس لفائدتي.
0: شيخ، لأجل عين 1000 عين تكرم، لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربي سبحانه وتعالى يحرك البحار والصحاري والجبال والسماوات والأرض كلها تتحرك لأجل رسول الله. أنا لو في هذا البرنامج نهدي عمرة الشخص والله العظيم نفرح كأني أنا وانت مشينا العمرة. نحن كنا نحلم يا شيخ باش نهدو مصحف وإلا باش نهدو كتاب للمشاركين في هذا البرنامج واللي تبعوا في هذا البرنامج والفرحانين بالصلاة على النبي. لكن وصلنا والحمد لله هدينا كثير مئات من المصاحف وهدينا كثير من المئات من الجوائز تمثل في كتاب السيرة. علاش لا؟
1: وليس هذا من باب المني.
0: لا مش من باب المني شيخ.
1: نحن لا بنعمة ربك
0: فحدث. نحن يا شيخ دائما نقول نحن لنا واسطة. نحن لنا نتكلم ونتحدث باش نقرب معنا حتى نحن لو معنا حتى مزيان لحد. نحن قاعدين نتحدث وقاعدين نوصلوا على رسول الله. قاعدين نحبوا في الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفاش نحبوا؟ أنا نحن الناس يجيبون كتاب السيرة ونكتب السيرة غا نهدوه الناس نطرحوا سؤال يجيب على السؤال نهدوه للناس باش يقرأوا الفائدة له باش نحبوا الناس في رسول الله وباش نعرفوا الناس على هذه السيرة وكذلك زاد الناس تتعلم الدين نتاعها وتتعلم المبادئ نتاعها وتتعلم الأخلاق نتاعها. ونحن تو نعيش في أزمة أخلاقية في
1: وقيمية
0: في المجتمع نتاعنا وغير المجتمعات. وشنو اللي نصلحوا به هذه الأزمات وهذه المشاكل؟ يلزمنا نرجع لكتاب الله ونرجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. علاش لا؟ كما هدينا كتاب ناطق وهدينا مصاحف وهدينا الجوائز تمثل في كتاب السيرة، علاش لا مش نهار ونهديه وعمره للناش المشتاقين لرسول الله؟ ولكن تقطعت بهم السبل، لا حول ولا قوة إلا هم إلا بالله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يا ربي هذه أمنيتي. أنا أتمنى أنا أرجو من الله وما ذلك على الله بعزيز. نعم تفضل واصل شيخ. تضحك علي يا شيخ إذا تقول بي الشيخ الدروشة لكن أنا ثقتي في ربي كبيرة
1: إن شاء الله بيجي
0: بيجي نهار يا شيخ في هذا البرنامج ويكلمنا شكور يقول يحب نهدي عمره للبرنامج.
1: أخي الأحلام تبدأ بماذا؟ هي المشاريع الكبيرة باش تبدأ. نعم. بحلم
0: حلو.
1: ثم ربي سبحانه يجعل لها طريق. فأراو دراسة السيرة
0: نكتب في اللحظة دي حلم نحلم
1: حلم
0: إن شاء الله.
1: ولكن
0: تحقق.
1: البقية على رب سبحانه،
0: على ربي سبحانه وتعالى. نعم.
1: وعلى عباده الذين يسخرهم. ربي إذا أراد شيء سخر له خلقه.
0: الشيخ خاصة هذا الحلم في هذه الأيام المباركة في الذكر العطرة يا رب.
1: والله نقول صح عليه اللي مش يقوم بهذه ويبادر هو ويعملها سنة.
0: نعم.
1: راه اللي مش يجي بعده ومش يهدي عمره أو حجة أو غير ذلك وكلها راي تكتب في الذي أول واحد أهدى.
0: كم واحد أهدى؟ أهدى مصحف من لولو ولا أهدى جائزة؟
1: الأهدى أول واحد أهدى كتاب من كتاب السيرة النبوية. أي هدية تأتي بعدها الله أعلم كم سيدوم هذا البرنامج، لا يعلمه إلا ربي
0: إلا
1: سبحانه
0: ربي
1: وتعالى. ما يعلمك ربي والوحيد هو اللي يعلم.
0: نعم.
1: فكلها تراي في ميزان حسناتي ولا ينقص من ميزان المتبرعين شيئا.
0: نعم.
1: بعده.
0: نعم.
1: ولكن هو فاز بقصب السبق، هو ربي سبحانه أكرمه أنه كان سببا ولهداء أول مصحف ناطق. ربي إن شاء الله يجعله في ميزان حسنات، كل حرف يتقرأ يبقى في ميزان حسنات، وكل واحد يهدي من بعده الله إلى أجل لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض راه في ميزان. رأي الناس مرات كتبين لها حقيقة هذا العمل راهي خيري والحقيقة راهي في بلادنا والله العظيم. لا نقول
0: شيخ.
1: من باب المجاملة والله يبهروك بالعطايا نتاعهم وبالكمية الخير الموجودة في قلوب الناس.
0: أتسأل شيخ هدية كما هذه الهدايا عمرة ولا مصحف ولا هدا كتاب ناطق وإلا في اسمه كتاب سيرة، شتجي قدام عشق النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: شيء
0: قدام إنسان أنك أنت وصلت باش حببته في الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ناس أنا أوصل البرنامج يا شيخ ويقول لك لاني أنا قاعد نستنى باش يجي هذا البرنامج من الأسبوع لأسبوع باش نغذي روحي باش نتعلم منه رسائل باش نتعلم. ثم ناس يقول لي انا نحب نشارك مش على خاطر انا نحب نشارك على خاطر الجائزه، يقول لي لا والله لا. ثم شكون ربحها الجائزه يا شيخ؟ وقال لي اعطيها لشخص اخر. قال لي انا نحب نتعلم.
1: والله ثم واقولها ثم امراه يعني بعيده معناها في المسافه نتاعها تسكن في مكان بعيد على العاصمه بدرجه كبيره يتلاحظ ملاحظات مبكيه تبكيك، يعني تحس انه قلبها قاعد ينطق يعني بمشاعر عالية وعالية جدا لأنه تتبع في كل كلمة. ثم شكون قد منا صورة قال والله سو سبحان الله كيفاش ربي يلهم هذه. يا راني امرأة قالت راني ما عنديش معرفة كبيرة ولكن ربي مرات يعطينا عشان شنو. قال تراه دراسة السيرة عبارة على إنسان بيده سراج في مكان مظلم والمكان هذا فيه كنوز كثيرة لا تستطيع الاهتداء إليها إلا عن طريق أنك تمر بها وأنت ميت بالشر وما عندك حتى فرنك وأنت تمشي في مكان بكل كنوز. أخي القرآن مش كنز، الفقه مش كنز، وصول الفقه مش كنز، الحديث مش كنز، دراسة الرجال حياة الصحابة مش كنز. قالت السيرة تمثل ذلك المصباح الذي يدلك على مكان اللي موجود فيه بكل كنوز كثيرة. قالت فردوا بالكم تطفئون هذا المصباح وما تخلوناش في الظلمة.
0: سبحان الله،
1: أسألكم يوم القيامة.
0: سبحان الله،
1: يعني كلام
0: أثر هذا البرنامج معنا بالحق. أثر هذا البرنامج،
1: وردوا بالكم تطفو وتعرف كل شيء، حيثيات البرنامج كله، وتعطيك بالضبط. حتى كان عاودوه مرة في مساعة تعليق وقلت استناه باش تعاود تسمعه.
0: سبحان الله،
1: يعني سبحان الله. ربي إن شاء الله يكرم هؤلاء ويكرم أمثالهم ويهدي الناس اللي مازال ما فاقوش إن شاء الله كذلك. هذا راه
0: قيمة البرنامج
1: ليس في الأشخاص الذين
0: نعم
1: يقدمون.
0: نعم نعم، واضح واضح.
1: قيمة البرنامج في شرف الموضوع.
0: نعم،
1: شرف الموضوع، لأنك أنت تطرق يعني تتحدث عن شريف من أشرف ومن أسعد من صار على وجه الأرض. يستحيل أن واحد يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يطبقها ويعيش تعيسا، هذا يستحيل. لا يلتقيان أبدا، دراسة السيرة مع التعاسة لا تلتقي أبدا.
0: نعم،
1: لا يدرس السيرة إلا سعيد، وإلا كان تعيس وربي سبحانه جابه لهنا ليسعده. رأي مش قيمة الأشخاص، ما هوش قيمة أي شخص يقدم في البرنامج هذا، هذا لا عنده حتى قيمة في هذا. رأي قيمته من شرف الموضوع الذي يطرق.
0: شكرا شيخ. أنا دائما نقول يا ربي اجعل هذا العمل خالص لوجهك الكريم.
1: نعم،
0: لا نريد من ذلك سمعة ولا رياء.
1: نعم،
0: يا رب إن شاء الله هذا العمل وهذا البرنامج اللي قدموا فيه في هذا البرنامج في سيرة النبي نبتغوا من وراء هذا البرنامج إلا رضا ربي ورضا رسول الله.
1: إن
0: شاء الله ربي يجعل عملنا خالص لوجه الله.
1: إن شاء الله.
0: تفضل شيخ نواصل. نعم
1: نعم، إذا نشوفوا تو كيفاش العقيدة غيرت الناس وغيرت هالصحابة اللي كانوا معناها أعداء للدين وكانوا أعداء لبعضهم بعض، جعلت منهم قلوب متآلفة وقلوب تضحي كل ما عندها الكل وتضحي بأرواحها وتضحي بأغلى ما عندها. شو السر في هذا؟ كانت معنويات الصحابة مرتفعة، كانوا مقبلين غير مدبرين. فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء الأبيض وسلمه إلى مصعب بن عمير. شكون هذا مصعب بن عمير؟ الشخصية الفذة هذا كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدق فيه بكى. بكى ماذا؟ إشفاقا عليه، بكى إشفاقا عليه، لأنه كان إذا مر بمكان عرف الماشون بعده أن مصعب بن عمير قد مر من هذا المكان. مناش من أثر العطر الذي كان يتركه بالمكان. يعني تصور واحد يمر بنهج، تعرف النهج هذا مر منه سيدي بشير. علاش؟ لأنه عنده عطر مميز من نجم. حتى كان من عائلة ثرية جدا.
0: نعم،
1: كان يعني مدلل. كانوا نهار اللي مشاو في في في الهجرة الأولى مشى معاهم بعض النساء، فلم يستطع مصعب بن عمير أن يمشي مع النساء. علاش؟
0: نعم،
1: وراه لأنه دميت قدماه. علاش؟ لأن كانت قدماه منعمتين، أقدام تاع واحد منعم لم يعرف البؤس أبدا ولا الشقاء. فكانت النساء أصبروا منه على المشي، لأنه مشوا برشا للهجرة الأولى للهجرة. كيف يتحول هذا الشخص إلى شخص شديد وإلى شخص معناها يلبس أدمه، يلبس جلد من الفوق يستر به عورته وجلد يستر به عورته السفلى. يعني ما بيناتهم كل يترك كل ماله وكل دنيته وكل جاه وكل مكانه وكل نعيم يخليه الكل وراء ظهره ثم يدخل في هذا الدين، لأنه ربي سبحانه ذوق سر من أسرار هذا الدين العظيم لامست قلبه فطبع على ماذا؟ على حب الله ورسوله.
0: نعم،
1: أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء الأبيض، وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذ وعلي بن أبي طالب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تولى مهمة الاستخبارات العامة، صحبة الصديق، وهي أصعب مهمة قام بها. أخسر إيش معناها القائد؟ القائد مش موجود معناها في العريش نتاعه، وتأتيه أعز معناها الأطعمة وأحسن ومنعما، لا، هو تولى مهمة الاستخبارات العام اللي هي أصعب حاجة موجودة في ذلك المكان وفي ذلك الزمان. فقد التقي، يعني هو ياهم شاه يلوجوا أنه يلتقتان معناها أخبار الجيش العدو، فالتقي بشيخ من العرب فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جيش قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه من أخبارهم. سألوا على اثنين، هو ما يعرفش الشيخ هذا، لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الصديق ولا يعرف كذلك الجيش، ولكنه رجل حكيم. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون مشى، وكان يجلس قرب الماء، والماء هو مورد الناس جميعا لأنهم يجوه. وتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بماذا؟ بفطنته وبحكمته وبنظره البعيد من معرفة مكان جيش قريش، زال ما وصلوش هما البدر. ثم قال لهما هذا الشيخ هذا، فأخبراني من أنتما؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جاءوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق عن الشيخ، وبقي هذا الشيخ يقول ما من ماء، شنو معناه من ماء؟ أي ماء؟ أمن ماء العراق؟ لأنه ثم بلاصة اسمها في العراق اسمها الماء،
0: نعم.
1: اسمها مكان في العراق، بلاد في العراق في ذلك الزمان اسمها ماء. وهنا تظهر القدرة الفائقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلص من المواقف الحرجة،
0: نعم.
1: المحرجة، دون أن يبوح بشيء عن الجيش لأن الحرب مكيد. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان ذكي، يعني سأله سؤال ما حبش يجرح هذا الشخص، ما حبش يعطيه حتى معلومة، فقال له نحن من ماء. القصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء الرجل، لأن الإنسان أي إنسان وأي بشر يخلق من ماء الرجل أول، ثم يوضع ويقذف في رحم المرأة. والرجل هذا الشيخ فهم أنه مكان بالعراق، وبالتالي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الجيش لأن الحرب مكيدة. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال عيونه، عيون لهنا هم الناس اللي بعثهم، عدد جيش المشركين، فقد
0: نعم.
1: اعتمد على جمع أكثر ما يمكن من المعلومات بنفسه أو عن طريق أعوانه حتى يعد الخطط الحربية المناسبة. مش هكاك رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل هذه سيدي بشير،
0: نعم.
1: ثم ماذا؟ ثم تعليمات مستندا إلى تعليمات القرآن، ما كيرش أن النبي وكفى وانتهى من رأس حدث، لا، ارجع للقرآن حيث يقول تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمتهم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. سورة النساء الآية 83. شوف كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل العقل نتاعه، يستعمل الموجود ثم اللي هم الأعوان نتاعه الصحابة، يستعمل القدرات المتاحة، يستغل الفرص المتاحة كذلك، ثم ماذا؟ يعود إلى القرآن كقاعدة أساسية. يعني العقيدة تبنى أولا على ماذا؟ على القرآن، ثم تأتي التطعيمات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حياة الصحابة ومن ترجمة حياة الصحابة وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ترجمة فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للآيات القرآنية.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نوقف عند هذا الكلام، نحن من قبيلة ونتحدث عن ميلاد النبي وعن فرحنا بالنبي وعن الصلاة على النبي وعن هذه الأيام المباركة، ولكن أنا نقرأ هذا التعليق الجميل جدا للزميل ماهر فتحلي قدامي في هذه الأيام المباركة، كاتب زميل ماهر، ربي يحفظه، كاتب
1: ربي إن شاء الله يكرمك صاحب الصوت الجميل،
0: نعم. كاتب لازلت أشتم مسك يديك أبي وهما تشعي لاني عيدان الند وأنت تتلو علينا بردة المديح ليلة المولد. تحية للزميل الماهر فتح لي، ربي يرحم والده ويرحم كل ميت. شكرا.
1: شكون معناها؟ شكون يعمل؟ شو الذكرى اللي خلاها أنه أبوه شعل بالند وباش شنو
0: كان يمدح
1: يمدح واكل الجو الرومانسي هذاك اللي مش يعيش مش جو رومانسي بعد يتناولون ما يغضب الله، بل هذا جو رومانسي باش يدخلوا على رسول الله
0: صلى من باب
1: الله
0: الكبير. شكرا الشيخ عبد الباقي، بارك الله فيك. احبابنا الكرام نتوقف عند هذا الكلام وعند هذا الحد الى ان نلتقي في حصه جديده من برنامج مشاوير. التحيه موصول لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحيه موصول الكريم عليك في التنسيق. الى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: الغيبة. برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل في هذه الحلقة من البرنامج الوثائقي طيبة الحديث عن المعالم التاريخية والدينية في المسجد النبوي الشريف، إذ توقفنا في الحلقة الماضية عند أشهر أسطوانات المسجد وقصصها التاريخية، فهل لا تكمل حديثك عنها أستاذنا المؤرخ؟

تحدثنا في الحلقة الماضية عن أسطوانة السيدة عائشة وأسطوانة أبي لبابة والأسطوانة المطيبة أو المخلقة وأسطوانة مربعة القبر وأسطوانة الوفود وأسطوانة التهجد، وسنتحدث اليوم عن باقي الأسطوانات. فهناك أسطوانة في المسجد النبوي الشريف تسمى أسطوانة السرير، ولا يمكن الصلاة عند هذه الأسطوانة اليوم لأن جزءا منها داخل الحجرة النبوية الشريفة والجزء الآخر في الروضة. وتشير المصادر التاريخية إلى أن هذه الأسطوانة كان يوضع عندها سرير للنبي عليه الصلاة والسلام من جريد وخصف، ويقال إن عند هذه الأسطوانة كان يعتكف النبي. أما الأسطوانة الأخرى فهي أسطوانة الحرس أو أسطوانة الإمام علي رضي الله عنه كما تسمى. وسبب تسمية جذع النخلة ذاك بأسطوانة الحرس هو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقابل الناس كان يقف خلفه عند هذه الأسطوانة الصحابة رضوان الله عليهم، وأكثر من كان يقف عندها الإمام علي، ولذلك سميت بهذا الاسم، كما أنها تسمى كما تشير بعض المصادر أسطوانة بني هاشم، كون وجهاء بني هاشم كانوا يجلسون عندها. طيب.

من أهم المعالم الموجودة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محرابه الشريف، أي المكان الذي كان يصلي فيه النبي، حيث كان يؤم الصحابة رضوان الله عليهم وهو داخل الروضة الشريفة، وفي الغالب يتزاحم الناس في الصلاة عنده، وهو محراب مجوف مزخرف بالفسيفساء البيضاء والسوداء، ومكتوب في أعلاه هذا مصلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المحراب كما كل مكونات المسجد النبوي الشريف طاله التطوير والتحديث، ولم يكن على تلك الهيئة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المحراب كما تشير المصادر التاريخية لم يصلي أحد فيه طيلة حياة النبي في المدينة الصلوات المكتوبة إلا الصديق رضوان الله عليه. ففي إحدى المرات كان النبي خارج المسجد في أمر له وحانت الصلاة وصلى الصديق بالناس، وأثناء الصلاة حضر النبي فتراجع الصديق إلى الخلف ليتقدم النبي للإمامة رغم إشارته عليه الصلاة والسلام إليه بإكمال الصلاة. وبعد الفراغ منها سأله النبي: لماذا لم تكمل؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله. أما المرة الثانية التي صلى فيها الصديق في محراب النبي فكانت إبان مرضه عليه الصلاة والسلام، وأمره بأن يصلي بالناس. وفي هذا المنبر طعن أبو لؤلؤة المجوسي الخليفة عمر بن الخطاب عندما كان يؤم الناس فترة خلافته رضي الله عنه. وهناك محراب آخر اليوم في المسجد النبوي الشريف، وهو الذي يصلي فيه أئمة الحرم الآن، ويسمى المحراب العثماني نسبة إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان الذي كان يصلي عنده بعدما وسع المسجد الشريف في عهده. وهناك محراب ثالث يسمى محراب الأحناف نسبة إلى السادة الحنفية، وبناه السلطان العثماني سليمان القانوني في عهده، وموضعه اليوم على يمين محراب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه خارج الروضة الشريفة.

منبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف له قصة عجيبة. ففي بداية الأمر كان النبي عليه السلام يخطب وهو يتكئ على جذع نخلة صغيرة، وبعد فترة من الزمن اشتكى عليه الصلاة والسلام من ألم في قدميه. وتقول بعض الروايات إن امرأة مسلمة كان لديها نجار اقترحت على النبي أن تعمل له منبرا يصعد عليه، وعمل المنبر وكان ذا 3 درجات. فكان عليه الصلاة والسلام عندما يخطب يقوم عليه ويجلس عليه. وتشير روايات أخرى إلى أن رجلا هو الذي اقترح عمل المنبر، فلما سمع النبي الاقتراح وافق عليه ووجد فيه راحة كبيرة. وبعد أن أصبح عليه الصلاة والسلام يخطب عليه سمع حنين الجذع الصغير الذي كان يخطب عنده النبي، فوضع يده الشريفة عليه حتى سكن. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام يخطب من على المنبر حتى وفاته. ولما جاءت خلافة الصديق كان يخطب على الدرجة الأولى من المنبر ولم يصعد إلى الدرجة الثانية التي كان يخطب عندها النبي. فلما جاءت خلافة الفاروق تشير المصادر إلى أنه رضوان الله عليه لم يصعد حتى إلى الدرجة الأولى، فكان يخطب على الأرض دون الصعود على المنبر. ويروى عن الفاروق أنه قال إنه يستحي أن يقف عند درجة واحدة مع الصديق، وهذا من تواضع عمر ومعرفته العميقة بفضل أبي بكر الصديق وأنه لا يقارن نفسه به. وفي أثناء خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أضحى يخطب الناس وهو صاعد على الدرجة 3، حتى عمل الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أول تغيير جذري في المنبر، إذ جعله 9 درجات بدلا من 3. ويبدو أن ذلك مرده إلى كثرة المصلين واتساع المسجد، فكان هذا الارتفاع مناسبا ليشاهد الخطيب المصلين ويشاهدوه.

تحدثت أستاذنا المؤرخ عن أسطوانات المسجد النبوي الشريف ومحاريبه ومنبره، فهل لا تكمل بقية المعالم التاريخية في المسجد؟

لو تحدثنا عن أبواب المسجد النبوي سنجد في البداية أمرا لطيفا، ألا وهو أن أشهر أبواب المسجد حاليا ومنذ قرون عدة ماضية هو باب السلام، وهذا الباب لم يكن موجودا على عهد النبي ولا الخلفاء الراشدين، ذلك أنه فتح على المسجد في بدايات الدولة العثمانية. لكن هناك أبوابا كانت معروفة على زمن النبي، مثل الباب المسمى اليوم باب الصديق، وهو في الأصل خوخة أبي بكر كما تسمى قديما، والنبي كان أمر في حياته أن تسد جميع الخوخات إلا خوخة الصديق، بعدما فتح بعض الصحابة الملاصقة بيوتهم المسجد خوخات صغيرة يدخلون منها ولا يدخلون من الأبواب. وهناك باب مشهور في المسجد يسمى باب الرحمة، وقصة تسميته أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب واشتكى من القحط وموت الماشية، فدعا النبي من حينه الله عز وجل رحمته بإنزال الغيث والمطر، وسريعا حتى نزل المطر، حتى أن بعض المصادر تشير إلى أن الأعرابي نفسه أتى بعدها بأيام عدة يشكو أن المطر جاء على الماشية والدور. ويوجد أيضا في المسجد النبوي باب يسمى باب عمر، لأن الخليفة الراشد كان بيته مواجها لذلك الباب، كما يوجد في المسجد باب يسمى

على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض المصادر تشير إلى أن جبريل عليه السلام عندما كان ينزل على النبي كان يدخل من ذلك الباب، وهناك رواية أخرى تقول إن أمين السماء بعد انتهاء غزوة الأحزاب وعودة النبي إلى منزله دخل عليه جبريل من هذا الباب وقال له: هل وضعتم السلاح؟ في إشارة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن اذهب إلى بني قريظة وحاربهم نظير خيانتهم وعدم وفائهم بما وقعوا عليه في وثيقة المدينة.

ويوجد في المسجد النبوي الشريف أيضا موضع مشهور، ألا وهو مكان أهل الصفة، فما هي قصته يا أستاذ؟

الصفة أو الظلة موضع في الركن الشمالي الشرقي من المسجد النبوي، كان على عهد النبي في مؤخرة المسجد، لكنه اليوم ليس كذلك مع التوسعات الهائلة فيه. وهذا المكان كان يجلس فيه فقراء الصحابة يصلون الصلاة تلو الصلاة ولا يخرجون لزراعة أو صناعة أو تجارة. ومن أشهر سكان الصفة أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يتكفلون بإطعامهم كلما توفر ذلك، وعند موضعهم كانت تعلق عناقيد التمر ليأكلوا منها. وتغير اسم موضع أهل الصفة إلى دكة الأغوات، ويبدو أن ذلك حدث إبان الدولة العثمانية، والآغا هم رجال من الحبشة كانوا يتولون أمور المسجد النبوي الشريف، وكانوا منقطعين لذلك العمل تماما، يلبسون ثيابا بيضا فضفاضة وتعلوهم عمامة خضراء، ولم يتبق منهم اليوم إلا القليل القليل.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ. فقد انتهت حلقة هذا اليوم من البرنامج الوثائقي طيبة، والشكر موصول للسيدات والسادة المستمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إعداد وكتابة مجدي وعدو، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج مجدي.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الحاقة بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد

0: الصمد رحمه الله برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الحاقة بصوت فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، برواية الإمام حفص عن عاصم الكوفي.

0: مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 519 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 52 إلى الآية 56 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: ليث النويسر
3: فهد النويسر.
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين، ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.

0: هل ينظرون إلا تأويله
1: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل
0: يوم

0: فنعمل غير الذي كنا نعمل.
1: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
0: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
1: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره.

0: وطمعا
1: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا
0: إن رحمة الله قريب من المحسنين
1: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا ليث، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
2: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل فهد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي

0: قل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 47 من شرح متن الجزرية، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: وحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب ما ضللنا. هنا أمر بالحرص على تبيين الحرف الساكن وإعطائه حقه من النطق من غير إسراع يخل بالحرف أو تلبث يزيد على ما يقتضيه النطق به، وخص لام جعلنا مثال في البقرة، وكذلك نون أنعمت وغين المغضوب في الفاتحة، وكذلك اللام الثانية من ضللنا في سورة السجدة بالذكر، حتى يحترز من تحريكها كما يفعله أحيانا بعض القراء. فهذا لحن. واختصر المصنف على ذكر هذه الكلمات الأربعة لعدم اتساع المجال في القول، ويحمل عليها ما كان من بابها أو ما أشبهها، فيجب تسكين الساكن وتحريك المتحرك مع التلطف وترك التكلف. مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.

0: مؤمنون.
1: هل ينظرون إلا تأويله؟
0: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل.
1: يوم

0: فنعمل غير الذي كنا نعمل.
1: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
0: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
1: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

0: خوفا وطمعا
1: إن رحمة الله قريب من المحسنين
0: إن رحمة الله قريب من المحسنين.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلث

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبا.

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور

فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
3: ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
2: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
3: ألو.
4: ألو،
3: السلام عليكم.
4: السلام يا شيخ،
3: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
4: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
2: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
3: مارك الله ومارك الله،
5: ربي ينفعك وينفع بيك ان شاء الله،
3: بحمد الله دمت. السلام عليكم يا سيدي.
2: ووفاء منا لجليل ما تقلده من امانه استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
3: انا اشكرك شكرا جزيلا،
4: والحمد
3: على الاجتهاد وعلى الجديه والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
2: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
6: تعليم القرآن الكريم.
0: تعليم القرآن الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
8: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم باسمك الأعظم، اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية من قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية 228 من سورة البقرة إلى قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية 232 من نفس السورة. نبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتقرؤ.
1: لا نقول يتربى بل نقول يتربى، فرق بين با وبين با في اللغة العربية با، أما في اللغات الأخرى كما في الحقيقة في الحصص الماضية بينا أن العربية هي أمهات اللغات وأن العربية هي الأساس. لماذا؟ لأنها ليست فيها لكنة ولا لفظة، وهي لغة أهل الجنة من قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بينما إذا قارنا بين حرف الباء في اللغة العربية نقول با با با أبا، ما هي الأشياء أو الأحيز التي استجابت؟ استجابت إلا ماذا؟ إيه؟ ماذا ماذا ماذا استجابت؟ الخلايا العصبية والعضلية في الشفتين، وقع انطباق في الشفتين فقط، با بي أب. لو كان قلها في غيرها من اللغات أي إيش نقوله با وإلا با، قول با
2: با
1: با ماذا وقع؟ أي
2: اتفاق.
1: لا نقول نحن نقول با وقع أي نقول الخلايا العصبية في الشفتين ثم انتفاخ في الحنكين ثم تقعر في الفم، با با با. كذلك وقع اهتزاز في الخلايا العصبية والعضلية في اللسان، بينما اللسان في اللغة في الحرف الباء العربي لا يستجيب. والتي الحيز الواحد معناها إذا كان تعدد الأحيزة يتولد عندها اللثقة يعني اللكنة، لأن العربية لها حيز واحد في كل حرف تقريبا. هذه في باب الصوتيات إن شاء الله كل مرة نعطيكم فيها دلالة ما الفرق بين اللغة العربية وبينها وبين غيرها من اللغات، أن اللغة العربية ليست فيها لكنة وهي تحمل حيز واحد، بينما اللغات الأخرى تجد فيها سبب اللكنة هي تعدد الأحيزة معناها المكان المولد الحرف. وإن شاء الله هذه في بابها إن بقينا على وجه الحياة وفي العمر بقية نشرح لكم شيئا فشيئا إن شاء الله. ما نقول يتربى ما نقوله يتربى يتربى يتربى، اسمعوها جيدا. والمطلقات يتربصن

0: من الآخر.
1: لا لا قل أرحامي. هنا علاش توا في الحصة الجماعية ماذا بيا بدينا نكبسوا شوية؟ توا ما شاء الله عليكم أنتم توا دخلتوا في الحزب الرابع معناها الجزء الثاني، ردوا بالنا نقولوا أرحامي هنا حاء ويلا حاء. إذن هو مرقق، لما تقولي أرحامي هنا يجي حاء وهي حاء الصواب حاء. في أرحامهن كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا. ما لا أعيدوها
0: ولا

0: الآخر.
1: الآخر رقق الراء.
2: الآخر.
1: لا يقول إر إر الآخر.
2: الآخر.
1: أيوة رد بالك، أعيدوها مرة أخرى وانتبهوا من لفظ أرحامهن، لا نقول أرحامهن لأن دللناها، الصواب هو أرحى، قولوا حا أرحامهن.
0: أرحامهن.
1: أعيدوها.

0: إصلاحا.
1: باقي حا فيها عشان شوية. إصلاحا قولوا حا
0: حا.
1: إيوا تو نبينو إن شاء الله المخرج والصفة وإن شاء الله إذا بقينا ونحن الحياة. تفضل عاود.

0: درجة.
1: انتبه، هو للري لا وللري. هنا قال الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. هو باش على القراءة الجماعية ماذا بينا تمشي سليمة مليح. أعيدوها.

0: بإحسان.
1: الطلاق مرتان، فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان.

0: بمعروف أو تسريح بإحسان.
1: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان.
0: ولا يحل لكم أن

يخافا، خد بالك مد الفاء هنا إلا أن يخافا، ألا مقولش ألا يخاف ألا، لابد من مد الطبيعي في الفاء، انتبهوها اسمعوها جيدا ولا

0: الله.
1: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
0: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
1: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
0: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
1: نقص به أعيدوها
2: به.
1: لابد من الحاء، لابد من سماع صوتها. نقول به أي أعيدها.
0: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
1: تلك حدود

0: بعد حتى تنكح زوجا غيره،
1: فإن
0: فإن
1: طلقها
0: طلقها
1: فلا
0: فلا
1: تحل
0: تحل
1: له
0: له
1: من
0: من
1: بعد
0: بعد
1: حتى
0: حتى
1: تنكح
0: تنكح
1: زوجا
0: زوجا
1: غيره.
0: غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
1: فإن

0: زوجا غيره
1: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

0: زوجا غيره.
1: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
0: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

0: الله.
1: انتبه، هو الطال لا مرقق بين مفخمين، الطاء مفخم والقاف مفخم واللام بينهما مرقق. أنا قلت الله طلا طلا طلقها. أعيدوها.

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف

0: معروف.
1: هنا في لفظ النساء تقول النساء فبلغنا، لا مد في الهمزة، الصواب النساء فبلغنا. سمعتها تقولون، سمعتكم تقولون النساء فبلغنا، انتبهوا جيدا، اسمعوها جيدا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف.

0: لتعتدوا
1: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا.
0: لا نقول ذي ضرارا ضي ضرارا أعدوها.
1: ولا تمسكوهن
0: أعدوها.

0: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
0: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
0: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
0: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
0: أعيدها
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
0: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
1: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
0: ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به
1: ولا تتخذوا آيات الله هزؤا

0: والحكمة يعظكم به.
1: كذلك الذال في لفظ واذكروا لابد من الرخاء وجريان الصوت في المخرج، سمعتها قلتموها واذكروا، هذا غياب الرخاوة. أعيدوها، نحن كما قلنا ما شاء الله مشينا خطوة طيبة، قلنا نحن في بداية معناها أو قاربنا على نصف الحزب الرابع، ردوا بالنا مليح ما عادش توا الغلطة تتعدى. وذ لابد أن يستغرق زمنا معين نوعا ما، ونقول وذكر وذ سمعت صوت جريان الصوت في المخرج، عيدوها وانتبهوا. واذكروا نعم ولا تتخذوا، رأس الوقف
0: ولا

0: والحكمة يعظكم به.
1: ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم

0: به.
1: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة.

0: فانكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.
1: لا نقول أن ينكحن، لابد من تخليص الحركة أينكي بكسر الكاء. ونحن بينت لكم سابقا أن الحركات ثلاث: حركة الفتح، حركة أمامية فوقية تصاعدية. كاء، قل كاء.
0: كاء
1: كاء
0: كاء
1: كاء.
0: كا.
1: نجد أن بعض الخلايا العصبية والعضلية في اللسان اهتزت إلى فوق دلالة على ارتفاعها. قولوا كاء قاء.
0: كاء قاء.
1: أيوة. وحركة الضم حركة أمامية: قو مو كو. معنى الخلايا العصبية والعضلية في الشفتين
0: ضم
1: إلى الأمام. لو نشد الإنسان يمسك شفتيه وإحدى شفتيه إلى الخلف، هل يستطيع النطق بالحرف المضموم؟
0: لا،
1: لأنها حركة أمامية. وحركة الكسر حركة تسافلية إلى أسفل. قي مي. تجد أن الحيز المولد لذات الحرف أو الخلايا العصبية والعضلية في اللسان، لكن هو المسؤول، نجدها نوعا ما كأن اللسان رقد في مرقده.

حركات بالنسبة للفظ كما البيت، السواري للبيت إذا كانت مبنية على أكمل وجه وعلى أصولها، استقام السقف فوقها وهو في مأمن. وإذا كانت هي أمورها خايخة وما هي مبنية على قاعدة، بطبيعة باش ينهار السقف. كذلك الحركات إذا كان أخرجناها من حيزها المولد لذاتها استقام اللفظ، وإذا كان ما هيش في مكان بطبيعة اللفظ باش يختل ويولي فيه معناها نقص. وهذا الرد بان عيد الآية، انتبهوها اسمعوها جيدا، اسمعوها وانتبهوا إلى تخليص الحركات. وإذا

0: الأخير.
1: الأخير بين كسرة الخاء ورقق الراء. الآخي الآخر. أعيدوها.
2: ذلك يوعظ به
1: يوعى يوعى. انتبهوا أنتم ما شاء الله السادة المستمعين والمستمعات ربي يبارك فيهم جميعا. ماذا بينا توراك ما شاء الله يسموها دربتوا تدريب طيب إن شاء الله. تقول يوعظوا، نحن قلنا سابقا، نحن قلنا الحروف المفخمة حروف الاستعلاء قداش؟ أي قداش هما؟ سبعة. خص ضغط قضية الخاء والصاد والضغط والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. خص ضغط قال ابن جزري. إيش قال؟ ترى من يذكرني بها؟ أش يقول؟ وحرف الاستعلاء فخم واخصص الأطباق لأنها فيها درجات. ماذا بينا ردوا بالنا منها. وباقي حروف الهجاء العين هي من حروف الاستفهال ولا من الاستفهال؟ من حروف الاستعلاء، من المستفلة. كيفاش تقول لي عا؟ ذلك يوعى يوعى. كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا. ردوا بالنا. ذلك يوعظ عاظ. رد بالك ما نقولوش يوعظ جعاء، وهي عا يوعظ يوعظ. أعيدوها.
2: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر.

0: لكم وأطهر.
1: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
2: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
1: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
0: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
1: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
0: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
1: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
0: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
1: ذلكم أزكى لكم وأطهر.
0: نقرشها.

0: طه وأطهر، ذلكم أزكى لكم وأطهر.
1: ذلكم أزكى لكم وأطهر.

0: الإخوة السادة المستمعين والمستمعات، ننتقل إلى القراءة الفردية، وعلينا أن نطبق ما جاء فيها من الأحكام. طبعا الأحكام اللي خذيناها اللي هي أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة، أحكام الراء، أحكام اللام، أحكام الميم والنون المشددتان، وهذوما قدر الإمكان باش ما ندخلوش المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات، ربي يحفظهم جميعا وعلى القائمين بهذا العمل الطيب إن شاء الله، ومن كان سببا فيه اللهم أعطيه ما يرجو من خيري الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ملا إخواني أخواتي، إن شاء الله انتبهوا جيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: باقي محلول شوية متى إن شاء الله تعلم واصل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات،
0: توا نحن في الحقيقة قولي والمطلقات، راه وزن اللي وزن الحرف، جت ما والمطلقات جت و ما ما والمو ط هي والمو ما نو والمطلقات أعدها
1: والمطلقات
0: ذات نشأز والمطا
1: والمطا
0: أيوة
1: والمطلقات
0: لا لا افتح الفوق عشانك مس عليك شوية
1: عاد
0: احنا مازال راهو ما تنساش باب التحليل والتعليل في الحرف إن شاء الله إن شاء الله ربي وفقنا جميعا إن شاء الله ونوصلها. أي
1: والمطلقات يتربصن
0: يترى يا ودي مفخم الراء يا شيخ
1: يتربصن
0: با ولا طبا ما ورد بالك المفخم بين مرققين أو المرقق بين مفخمين، الباء مرقة وقعت بين مفخمين، الراء مفخمة والصاد مفخم. يترى يتربصن يتربصن
1: يتربصن
0: باقي فيها ما ليست مضبوطة. أي رد بالك منه
1: يتربصن
0: شوية مش عود نشد.
1: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
0: هل يوجد أحكام هنا؟
1: موجود سيدي.
0: ما هي؟
1: أنفسهن.
0: لا سعر را يا شيخ.
1: يترى را مفخمة سيدي.
0: لماذا؟
1: على خطر فوق منها فتحة.
0: لأنها متحركة بالفتحة.
1: متحركة بالفتحة.
0: ونحن قرأناها متى ترقق الراء؟ إذا كانت مكسورة.
1: إذا ما كانت مكسورة.
0: إذا كانت مكسورة. وتفخم فيما عدا ذلك.
1: كسرت.
0: وتفخم فيما عدا ذلك مع المفتوحة والمضمومة.
1: مفتوحة مضمومة.
0: إلا عند ورش بشروط. نحن تكلمنا عليها سابقا. ما لم قروش يترى يترى يترى يتربصن
1: يتربصن
0: هاي رد بركي بعد
1: بأنفسهن. عندي إخفاء بغنة سيدي.
0: النون عند الفاء
1: إخفاء بغنة.
0: النون مجردة من السكون.
1: السكون
0: يعني فوقها السكون بعد الفاء معروفة حكم الإخفاء مع الغنة.
1: بأنفسهن
0: هن هي
1: هن سيدي إظهار
0: لا إظهار الغنة
1: غنة.
0: فيها
1: إظهار الغنة
0: إظهار فيها. الغنة بالطبيعة باش نشدها ونظهروا لها الغنة إظهار الغنة فيها وبارك
1: ورو
0: الله
1: رو رو سيد المفخم
0: أي أحسنت. الراء هنا من لفظ قرو مفخمة لأنها متحركة
1: بالضمة.
0: بارك الله تفضل سي عمار بعد بعجالة لأن الوقت دهمنا في الحقيقة.
1: ولا يحل لهن أن يكتمن
0: أي زيدها شوية
1: أن
0: غن
1: أن يكتمن ما خلق الله
0: خلق
1: ما خلق الله في أرحامهن
0: أرحامهن الحام بعد ما الطبيعي مدله شوية
1: أرحامهن
0: ما تخف شيء واصل
1: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر
0: لا رقق الراء الآخر
1: الآخر
0: ومش قالك ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت استخرج الأحكام بعجالة.
1: ولا يحل لهن سيدي التنوين
0: لا نون مشددة
1: يلزمنا
0: إظهار الغنة فيها
2: وأن يكون الغنى سيدي
0: أي يكتمنا،
2: أن يكتمنا.
0: أي شنو هو حكمه؟
2: حكم
0: إدغام بغنى،
2: إدغام بغنى من يومن،
0: أي النون ساكنة بعد حرف الياء
2: من
0: حروف يومن. نعم،
2: ما خلق الله، الله سيدي التضخيم تاع الله. لأن
0: أحسن، ما شاء الله، أوجانا الحكم اليوم لقيناه بحل قبل حصة ولا اثنين. لفظ الجلالة سبق بفتح، أش قالوا؟ وقال ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، عن فتح أو ضم كعبد الله. ما خلق الله، أي ردبنا مع بعضنا معناها. لماذا فخم لفظ الجلالة؟ قولوا
2: فخم لأنه قبل،
0: لأنه سبق
2: بفتح،
0: بفتح يقرأ هكذا ما خلق الله.
2: في أرحامهن سيدي الراء ننفخموها.
0: أحسنت، لماذا؟
2: لأن فوق،
0: لأن ليس قبلها كسر،
2: كسر وكا.
0: أي بارك الله فيك، أي لأنه اختل الشرط من شروطها. أي حامهن
2: نون،
0: نون شنو؟
2: نون
0: إظهار الغنة فيها،
2: الغنة فيها.
0: قال المجدد وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما سكي، إذا ما شدد. نعم،
2: إن يكون الإخفاء بالغنة لأن الكيف من كم سيدي.
0: أي أي إن كنا أحسن إخفاء بغن بعد
2: يؤمن،
0: إن كنا كذلك
2: كنا. إيه كنا كيف
0: إظهار
2: كيف
0: الغنة فيها في، قال الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد.
2: يؤمن
0: كذلك إظهار الغنة فيها. حكمه ماذا؟
2: حكمه ترقيق سيدي،
0: الترقيق
2: خاطر فما حرجر.
0: لماذا؟ لأنه سبق
2: بحرجر
0: بكسر،
2: بكسر
0: لأنه سبق بكسر،
2: بكسر
0: لأنه سبق بكسر. هاي مقال
2: واليوم
0: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، معناها هو البقية، معناها دلالة على أن ما بقي مرقبة هو الكسر. قال المجدري وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل، إلى أن يقول كم مد إلى آخر ما جاء في هذا السياق. إن شاء الله كمل القرآن إن شاء الله بمشيئة الله، قريكم القراءات وقريكم الدلالة اللغوية والإعجاز القرآني وصول بنا إلى الإعجاز العلمي إن كان في العمر بقية إن شاء الله. أي انتبهوا مع بعضنا وردوا بنا. أي الآخر حكمها الترقيق، لماذا رققت؟ لأنها مسبوقة بكسر، لا مفي شروط، بكسر الراء ساكنة سكون عرضي. قداش عندها من شرط؟ هاي ولا من حالة؟ أربعة ولا قولوا خمس. إذا كان سبقت بكسر أي أصلي متصل بها،
2: متصل
0: بها، ما يسألش بعد. إذا فصل بينها، الشرط الثاني يقول إذا فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل، مثل الشعر والسحر. ثالثا إذا سبقت بياء ساكن سكون حي أميت، مثل خير، مثل خبير إلى آخره. الأخير
2: ممل،
0: إذا سبقت بحرف ممال، مال هذه الراء ساكنة سكون عرضي، وبينا العرضي شنو هو؟ ما كان متحركا في الوسط وساكن في الوقف، وهذه قبل كسرة أصلية متصلة. الأخير قولوا إلى آخر ما جاء في هذا السياق إن شاء الله في باب القراءات ونأتي عليها. ما نتفضل سينابيل واصل بعده بعجالة
3: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
0: يقول أرادوا جدا، أرادوا دادوا إصلاحا،
3: إن أرادوا إصلاحا.
0: بالك في الدال مستقبلا، استخرج الأحكام بسرعة.
4: وبعولتهن عن نون،
0: وبعولتهن النون مشددة،
4: مشددة. إظهار الغنة فيها،
0: إظهار الغنة فيها، أي إظهار الغنة فيها. قول الجزري وهذه الغنة من نون من ميم إذا ما شدد. أحسن،
4: براء را سيدي عنا را بردهن، را مرققة لأنها
0: لا لا لا
4: بمفخمة،
0: مفخمة لأنها متحركة، نظر إلى حالتها.
4: نعم،
0: متحركة ولا ساكن سكون أصلي ولا ساكن سكون عربي،
4: متحركة،
0: هذه متحركة. وإذن المتحركة بالفتح هي حكمها التفخيم،
4: التفخيم سيدي.
0: أي
4: بردهن كذلك أي سبق الحكم.
0: أي نعم،
4: مشددة يعني
0: إظهار الغنة فيها،
4: إظهار
0: الغنة فيها، أي ما يشاش به
4: في ذلك إن أرادوا عن
0: نعم
4: إن سيدي نون
0: نون ساكنة
4: نون ساكنة الإظهار
0: نون ساكنة لا تتعجل خليه وحده يتكلم أي. إن أرادوا توجيك الحصة
4: إن
0: بتاعك
4: إن أرادوا
0: إن نون ساكنة هي غير مجردة من السكون معناها فوق منها سكون
4: نعم.
0: بعدها حرف
4: حرف من حروف الحلق
0: الحلق
4: نعم.
0: إذن حكمها
4: الإخفاء
0: لا الإظهار
4: مع الغنس
0: فعند حرف الحلق قلب جزري
4: أظهر.
0: عند حرف الحلق
4: أظهر
0: نعم. عند حرف الحلق أظهر نعم
4: ثم عندنا حكم الراء مفخمة
0: نعم أحسن
4: أرادوا
0: لأنها متحركة بالفتح بارك نعم. الله فيكم ننتقل إخواني أخواتي كما قلنا اللي هو حقيقة سورة الفاتحة الحديث الاستئناس فضل سورة الفاتحة وأنا لما أقول في الحقيقة لأني رأيت فيها في حقيقة رأيت في كتاب الله عجب العجاب والله على ما أقول شهيد رأيتها رأيت فيه رأي العين هذه أمانة نقولها معنى لكن بشرط معناها نقول نحن النية الخالصة لله وخاصة في جوف الليل الأخير في ساعة الوغر لما يشتد الظلام وتوصد الأبواب وتكون أنت بينك وبين خالقك معنى ردبان وتخلص النية لله تو إن شاء الله جبها في باب الدلالة إذا بقينا من أهل الحياة نسمع الحديث مع بعضنا إخواني أخواتي نسأل الله أن يحفظ الجميع الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل هذه شوف نخضعها باش تعرف أنت وهذه قياس أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ردبان قدرت تكون أنت قريب من العظيم إذا كنت ساجد إيه ردبان هذه وإن شاء الله تو نختمها بصورة الفاتحة اسمعوها جيد كما قلنا دائما آباؤنا وأمهاتنا معناها اللي هما ومن هو على شكلتهم يعاودها معانا أعوذ

0: العظيم.
1: وإلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزلتها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، وهي يجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟
3: بسطت يدي من لي أعود به إلا كسندي.
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

أما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 54 من الآية الأولى من سورة الرحمن إلى الآية 29 من سورة الحديد بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: من رياض السنة النبوية،
3: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
2: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
3: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
2: من رياض السنة النبوية.
4: يا رب صل على

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
2: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهدوا القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهدوا القرآن
3: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المبجل المعظم المفضل المكرم المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الكرام، مشاهدين الأوفياء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة ولقاء متجدد من برنامج تعاهد القرآن. نسعد ككل أسبوع باستقبال اتصالاتكم على رقم الإذاعة 71136 ألف، وكذلك نسعد بمتابعتكم وتفاعلكم على صفحة إذاعة الزيتونة على موقع التواصل الاجتماعي. يرافقني في هذه الحصة

0: سلام.
1: وبالتالي فإشارته معلومة مخصوصة أخي الفاضل الأستاذ هيكل آش سالم الشعري، عفوا سالم الشعري، تحية لك يا أخي سالم في مستهل هذه الحصة، كذلك أخي العزيز أحمد الطبابي. يؤملننا البث الرقمي على صفحة الإذاعة على موقع التواصل الاجتماعي، فتحية لهما طيبة. إذن مستمعينا مشاهدينا، كالعادة نشرع في أو نواصل توجيه وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، شآبيب رحمات الله تنزل على قبره، وتوجيهنا لهذا الأسبوع من الآية 13 من سورة المائدة، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية، صدق الله مولانا العظيم. ضبطت أغلب أو بعض المصاحف بوصل لفظ معكم بقوله تعالى: لئن أقمتم الصلاة. الآية، على اعتبار أن قوله تعالى لئن أقمتم الصلاة وما عطف عليه من إيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعظيمهم وتوقيرهم ونصرتهم والتصدق هو شرط لقوله إني معكم، يعني إني معكم إن فعلتم كذا وكذا، أي أن المعية، أي أن معية الله عز وجل معلقة على الأعمال الصالحة. هذا معنى وصل وقال الله إني معكم بما بعدها. لكن الشيخ رحمة الله عليه جعل الوقوف على قوله تعالى معكم والابتداء بلئن أقمتم الصلاة على الاستئناف المحض المنقطع عما قبله، فتكون لام لئن موطئة للقسم، ولام لأكفرن جوابه، أي وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، فلم يعلق معية الله على الأعمال الصالحة التي تضمنها قوله تعالى لئن أقمتم الصلاة وما عطف عليه، بل جعلها مطلقة، وجعل الأعمال الصالحة شرطا للجزاء المرتب عليها. وفي هذا حث على ضم الأعمال الصالحة للإيمان، أي لئن طبقتم الشرائع العملية التي يقتضيها الإيمان لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومعلوم أن المعية نوعان: معية بالعلم ومعية بالحفظ والنصرة. أما معية العلم فهي معية الإحاطة والإدراك، وهي عامة، ومنه قوله تعالى هو معهم أينما كانوا، ويتفرع عنها أي هذه المعية، يتفرع عنها أي هذه المعية الوعيد والترهيب والخوف، أي احذروا مخالفة الأوامر فإني معكم محيط بكم. وأما معية الحفظ والنصرة فهي خاصة، ومنه قوله تعالى لا تخافا إني معكما أسمع وأرى، ويتفرع عنها الوعد والترغيب والرجاء، أي لا أريد بكم إلا الخير، وهي مقدمة في الحث على الامتثال للأوامر. فالشيخ الهبطي رحمة الله عليه قصد بوقوفه على معكم في قوله تعالى وقال الله إني معكم، وهو وقف تام، قصد أن يجمع معاني المعية في الآية وما يتفرع عنها من وعد ووعيد وترغيب وترهيب ورجاء وخوف، بخلاف الوصل الذي يقيد الوعد بحصول الحفظ على الامتثال للأوامر. فالوقوف يفيد معنيين والوصل يفيد معنى واحد. لذلك فإن وقفك أيها القارئ على قوله تعالى وقال الله إني معكم يجمع معاني المعية، ووصلك يفيد معنى واحد، ووقف الشيخ أعم وأشمل في جمع معاني المعية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم توجيه وقف الشيخ الهبطي في الآية 13 من سورة المائدة، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا مشاهدينا، نشرع على بركة الله في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة، فنقول وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا يا مرحبا، من معنا؟
0: شيماء من دوار هيش.
1: شيماء من دوار هيش، ولاية منوب، هكا؟
0: أيه
1: ما شاء الله. يا شيماء على بركة الله تفضلي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن

0: وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله.
1: شيماء دي معنا بعض الأخطاء الدقيقة، بعض الشيء لا نقول لا نفرق، اسمعي جيدا، لا نفرق، هي لا نفرق وليست لا نفرق، لك وللسادة المستمعين والمستمعات، هذا نسميه التوليد، توليد شبه، أقول شبه حرف مد، لا نفرق بين، لا نفرق بين أحد من رسله. يلا تفضلي.
0: لا نفرق بين أحد من رسله.
1: لا تقول من رسله، من رسله، من رسله، فقمي صوت الراء.
0: من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: لا المصير، رققي صوت الراء.
0: المصير لا يكلف،
1: مرقق الراء، المصير وإليك المصير، رققي صوت الراء،
0: وإليك المصير.
1: لا نقول المصير، شوف اسمعي مصير. جيدا وإليك الماء، الماء، المصير، المصير،
0: المصير.
1: طيب تدربي عليها، واصلي.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
1: ما رأيك لو تقفي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لأن كسبت متعلقة بلها واكتسبت متعلقة بعليها، أو عليها متعلقة باكتسبت، أفضل في المعنى. نعم،
0: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
1: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
0: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
1: نعم.
0: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا

0: انصرنا على القوم
1: اللهم
0: الكافرين.
1: آمين يا رب العالمين، جزاك الله كل خير يا أختي شيماء. في الغالب في العموم القراءة جيدة، الأحكام الأساسية موجودة، فقط بعض تفخيم المرقق وترقيم المفخم، مثل قوله تعالى أخطأنا، أخطأنا، وحرف الراء، خاصة حرف الراء، والباقي فتح الله عليك يا شيماء. أي نعم، أي وكلنا نتعلم، بارك الله فيك وجزاك خيرا يا شيماء. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، الاسم؟
2: عمر الجابسي.
1: عمر الجابسي، أين أنت يا عمر؟ من قليبيا؟
2: أي
1: أي، مرحبا يا مرحبا يا عمر، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله، غيبة طويلة يا سي عمر. هاي تفضل على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتح

0: كل شيء يبدأون فضلا من الله ورضوانا بما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: أحسن الله لك يا سي عمر على هذه القراءة، ما شاء الله ما شاء الله، قراءة جيدة أداء ويعني صوتا وكذلك الأحكام ما شاء الله، وقوة حروف خاصة، ولك مستقبل بسم الله ما شاء الله. واصل يا سي عمر في طلب العلم وفي تعلم القرآن وإتقانه، وواصل واصل في هذا الطريق، وخذه بقوة حتى يفتح الله عليك يا سي عمر، عندك مستقبل يا سي عمر. ها اتفقنا ان شاء الله، هيا ربي يفتح عليك ان شاء الله وزادك توفيقا، قراءة ممتازة ممتازة، شكرا لك. الاتصال الجاهز، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا، من معنا؟
2: آمنة.
1: من أي ولاية يا آمنة؟
2: من منوبة.
1: من منوبة يا آمنة، تفضلي. يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن

كالمحرم ربا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

0: دعاء ربنا
1: ربي اجعلني
0: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: جزاك الله خيرا يا آمينة على هذه القراءة، نشجعك عليها. فقط ملاحظة، أنا تركتك تقرأين لأنها ملاحظة عامة يعني في قراءتك، وأنت دائمة الاتصال بنا، وعندي أنك تتصلين دوما ببرنامج تعهد القرآن. ما شاء الله لبنتي، أشجعك على المواصلة. فقط هي رسالة لوالديك أو لوالدتك أو لمن يعلمك، يعني ما شاء الله هذه الهمة ينبغي أن يحسن يعني صقلها جيدا. الآن إحنا عندنا هذه السن الصغيرة، هذه السن يعني الأفضل أن تكون الآيات قصيرة، مقاطع قصيرة حتى لا نتنفس أثناء التلاوة، هذه الملاحظة الأولى، وحتى لا تتلبس بنا أخطاء بعد ذلك نعاني منها، خاصة قلقلة الهمزة في الوقف، خاصة يعني بعض الأخطاء الأخرى التي يعني بتر المدود مثلا بحكم أن النفس يعني لا يكفي لإتمام الآية والمقطع.

0: آمنة ما شاء الله عليها دائما تقرأ الآيات والسور الطويلة، فالأفضل أنا في نظري الأفضل أن تسقى هذه الموهبة في الحفظ والأداء، لأن الأداء جيد ما شاء الله، قلقلة موجودة، أحكام أساسية موجودة، فقط عاقها طول الآيات وقلة النفس بحسب سنها. لذلك الأفضل أن يتقن القرآن بالآيات القصيرة بالسور القصيرة، ثم بعد ذلك يعني نحفظ الآيات الأخرى، هكذا المنهجية السليمة. يعني أنا باختصار وددت لو أن أسمع آمنة في آيات قصيرة حتى أقف يعني عن أقف على مستواها يعني في الأداء، ونصلح في كل مرة شيئا فشيئا. الآيات الطويلة هي معذورة، لا تستطيع أن تكمل الآية، وبالتالي لا أستطيع أن أعلق على أخطائها، لكن في الغالب في الغالب أشجعها وأحثها على المواصلة، وفتح الله عليها وجزاها الله كل خير. إذا الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك
0: مرحبا،
1: الله يبارك
0: الاسم
1: لك. حي
0: الكريم.
1: أم نور من رأس الجبل.
0: أم نور من رأس الجبل. أيا يا أم نور تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة
0: يا أم نور، أم نور،
1: نعم
0: أولا
1: نعم
0: سأغلقي هذه الوسائل التي بجانبك، يعني وسائل يعني المواقع للتواصل، حتى يكون الصوت واضح، ثم اشرعي في القراءة. يلا تفضلي تفضلي يا أم نور.
1: قل إن كانت لكم الدار

0: كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
1: ديما اطلع بالألف إلى الأعلى والفتحة إلى الأعلى. بما بما بما بما يعملون
0: بما يعملون.

مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

0: الكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها
1: وما مي
0: وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا
1: جزاك
0: يؤمنون.
1: الله خيرا يا أم نور على هذه القراءة الجيدة، وأنت ما شاء الله متابعة وفية ومستمعة وفية لبرنامج تعاهد القرآن، وقفاتك جيدة ممتازة. فقط عندي ملاحظة واحدة يا أم نور. أولا، ملاحظة فتح الفم جيدا في الألف وفي الفتحة، هذه ينبغي أن تراعيها في تلاوتك وفي تعلمك مستقبلا. احرصي على فتح الفم، واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل اللهجة تؤثر على قراءتك. الملاحظة الثانية، ليفضل ويستحسن أن لا يبتدأ بقوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. أنت تتوجهين بالكلام لمن؟ يعني هذا الابتداء الحقيقة هو متعلق بكلام متقدم. كان الأولى أن تبدأي من قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور مثلا، أن تقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة، وأنت تتوجهي بك هذا الكلام لمن؟ المستمع يستمع إليك يقول من الكلام موجه لمن؟ إذن هو موجه لي. لا، الكلام هو متقدم متعلق بما قبله. وهذا يا أم نور وأنت حريصة على الوقوفات والابتداءات الجيدة، هذا كذلك مما يطلب من القارئ الابتداء به. فهمتني يا أم نور؟
0: إن شاء الله.
1: جزاك الله خيرا.
0: رفيف تقرأ شوية.
1: رفيف؟
0: نعم.
1: طيب يلا تفضلي. يلا رفيف.

ألف لام ذلك الكتاب لا ريب.

0: ربهم وأولئك هم
1: جزاك
0: المفلحون.
1: الله خيرا يا رفيف، هل شاركتي في المسابقة يوم القرآن، المسابقة المحلية يا رفيف؟ ما
0: سيدي
1: شاء الله، وكيف كانت النتيجة وكان مستواك؟
0: سيدي
1: أي نعم.
0: فاطمة بحذيك.
1: لا، ها أنت، مستواك كيف كانت النتيجة في المسابقة، جيدة؟
0: لاباس.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ربي يفتح عليك ويزيدك توفيقا، ما شاء الله عليك، عندك مستقبل يا رفيف، ربي إن شاء الله يزيدك توفيقا وسدادا، وبارك الله في أمك. شكرا جزيلا يا رفيف، شكرا، ما شاء الله عليهم، أم نور ورفيف كذلك، ما شاء الله عليهم، ربي يزيدهم توفيقا وسدادا. الاتصال الموالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: أنا يعقوب النسر.
1: أنت يعقوب من أي ولاية؟
2: من منوبة.
1: من منوبة، ما شاء الله. آيس يعقوب، منين من منوبة بالضبط، وين؟
2: من واد الليل.
1: من واد الليل، ما شاء الله. آيس يعقوب تفضل، أول مرة تشارك معنا يعقوب؟
2: نعم.
1: أول مرة تشارك معنا؟
2: ثاني مرة،
1: تفضل يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هياك الراحة، نقش بسم الله الرحمن الرحيم، ألصق ظهر لسانك لصقا محكم.
2: بسم الله الرحمن
1: يعقوب.
2: الرحيم.
1: يعقوب اسمعني اسمعني، ألصق ظهر لسانك بالحنك الأعلى لصقا محكما، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أحسنت أحسنت أحسنت. لو استنى يا ولدي، استنى يا ولدي، استنى يا ولدي، استنى، لو نخرج بالأصلاح الملاحظة هذه فلله الحمد والنعمة والفضل. أحسنت، أصلحت هذا الخطأ، يلا تفضل.
2: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان.

0: ولا تخسر الميزان.
1: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. بين حرف الزاي جيدا، يلا.
0: وأقيم

0: وخلق الجن من
1: لا لا لا لا، لحظة لحظة.
0: مارب.
1: وخلق الجن من مارج من نار. اسمعني مليح يا يعقوب، عايش ولدي. الجن من، يلا.
0: وخلق الجن من
1: لا، النون
0: مارب.
1: النون النون الثانية، النون اللي بعد الجيم هذيك الممدودة، النون مشددة، شددها جيدا. يلا.
0: وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان.

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: جزاك الله خيرا يا يعقوب. ها أه؟
0: ديك صح عاش.
1: استنى يا ولدي استنى، الله يبارك فيك. لحظة لحظة لحظة لحظة يا يعقوب،
0: نعم،
1: وكم عمرك؟
0: 8 سنوات.
1: ما شاء الله، الوالدة بتاعك تسمع فيا.
0: هي تسمع
1: باه،
0: فيه.
1: كم
0: نعم،
1: تحفظ من القرآن الكريم يا يعقوب؟
0: سورة ياسين والرحمن.
1: سورة ياسين والرحمن بهذا الأداء وهذا الصوت الندي، هكا سي يعقوب هكا توا توا. أنت لازم يكون عندك منعرج في الحياة توا توا، الحصة هذه لازم تكون منعرج في حياتك. إذا كان تستجمع نيتك ونية والدتك ويكون عندك رغبة في أنك تواصل في هذا الطريق، ويكون عندك مستقبل زاهر بإذن الله بهذا الصوت الندي وهذا الأداء اللي هو قابل للتحسن إن شاء الله تعالى، فالأبواب ستفتح لك ولا تتوقف عند هذا الحد. وينبغي أن يكون لك شيخ يعلمك ويأخذ بيديك ويواصل معك هذه المسير، يعني هذه الطاقة لا ينبغي أن يعني تبقى هكذا.
0: إن شاء الله.
1: فنداء لوالدتك أن تحرص على ألا تتوقف عند هذا الحد وتتركك تحفظ وحدك وتتركك هكذا. الله سبحانه وتعالى أعطاك موهبة في الصوت ينبغي أن تسقى له. وهذه وظيفتنا يا سي يعقوب، أننا ننبهك وننبه والدتك ووالدك، ورب إن شاء الله يفتح عليك، ورب إن شاء الله يجزيك كل خير، ولا تتوقف عند هذا يا يعقوب، عندك مستقبل كبير. وقل حتى للوالدة متاعك ربما حتى تتواصل معي إن شاء الله تعالى. أي ربي يجزيك كل خير، شكرا جزيلا. ما شاء الله ما شاء الله، صوت خامة صوتية قابلة للتحسن، قابلة للصقل، قابلة لأن يكون مشروعا إن شاء الله لقارئ متميز، لك ليس قراءة فقط وإنما طالب للعلم الذي يأخذ بزمام هذه العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. وبرنامج تعهد القرآن حقيقة هو محط هذه الطاقات، لأن نوجه الأبناء والأولياء للانتباه إلى مثل هذه الطاقات التي عندهم في البيت. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، من معنا؟
2: إسلام.
1: لا الصوت غير واضح، من معنا؟
2: إسلام.
1: إسلام، من أي ولاية يا إسلام؟
2: من باجة.
1: ملا إسلام فطناسي.
2: إيه.
1: يا مرحبا يا مرحبا. يا إسلام تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

0: سيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة
1: لنحيي به

كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين

0: الزجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.
1: لا تقول يا ربك، وكان ربك قديرا.
0: وكان ربك قديرا.
1: لا لا يا إسلام، ليست ربك، ربك وليس ربك، وكان ربك قديرا.
0: وكان ربك قديرا.
1: ربك وكان ربك قديرا.
0: وكان ربك قديرا.
1: مازال مازال تدربي عليها هذه، واصلي.
0: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.
1: جزاك الله خيرا يا إسلام. أنت أمثالك لا ينبغي أن يتأخروا في ختم القرآن الكريم. يعني أنت الآن بينك وبين الختم مسألة وقت، لأن أداء، هذا الأداء بسم الله ما شاء الله، أحكام، صوت، حروف، وكذلك وقف وابتداء، ممتاز ممتاز. واصلي في حفظ القرآن وأسرعي واختزلي الوقت، لأنه عندك طاقة بسم الله ما شاء الله يا إسلام، لأن العمر يعني يجري العمر، ونريدك أن يعني تتنافسي في القرآن الكريم في يعني المباريات وكذا، حتى إن شاء الله ترتقين مرة بعد مرة نحو مستقبل علمي زاهر. الله يبارك فيك يا إسلام، وتحياتنا لأهلنا في باجة. شكرا لك يا إسلام. نعم، الاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، من معنا؟
2: شهاب الدرويش. سيدي من
1: شهاب، يا مرحبا يا سي شهاب، كيف الحال؟
2: سيدي شنو حوالك؟
1: الحمد لله. من أي ولاية يا شهاب؟
2: تونس.
1: من تونس. سي شهاب تفضل.
2: ما تيسر سيدي، من سورة الغاش يعني.
1: أي تفضل، يلا على بركة الله.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ما تعملش عندك ضم الشفتين. من الشيطان افتح الفم يلا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟
1: مش الغاء الغاء الغاء الغاء الغاء غاء غاء غاء الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟
2: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع.
1: الله، واصل. لا يسمن
2: لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف
1: وإلى الجبال
2: وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من يعذبه الله.
1: الذال خرج لسانك ما دام عندك المستوى هذا، خلينا ندقوا في بعض المسائل. فيعذبه بين رخاوت الذال جيدا مع الجهر. نعم.
2: فيعذبه.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقل فيعذبه فيعذبه فيعذبه
2: فيعذبه.
1: مازال جريان الصوت مع الجهر. فيعذبه. خلي لسانك في طرفه يجري معه الصوت. نعم.
2: فيعذبه الله العذاب الأكبر.
1: مازالت هذه تتدرب عليها إن شاء الله. مانيش موافق عليها. ما تتدرب عليها. واصل. اختم.
2: إن
1: إلينا.
2: إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم.
1: بارك الله فيك يا سي شهاب. الحقيقة قراءة ممتازة، أداء جيد ما شاء الله. لو تضيف لهذه القراءة الوقوفات والابتداءات وتبليغ المعنى والحفظ يا سي شهاب، كم عندك بهذا المستوى من حفظ؟ كم
2: الله يسيدي على أبواب
1: سالم كامل ما شاء. خلي شكون لي على ابواب الختم تو هكا يا سي شهاب. واصل واصل واصل واصل ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، وربي ان شاء الله يزيدك توفيقا وسدادا. يعني ندعي لك ان شاء الله ربي يزيدك توفيقا وسدادا ان شاء الله، لانه انا الختم مش المقصود به الختم لذاته، روى الحفظ القران مش هو المقصود لذاته، وانما المقصود هو مطيه لتتشجع أكثر ولتحرص أكثر على طلب العلم والمواصلة. وأول حقيقة أول مرحلة ينبغي أن يحفظ القارئ والمتعلم وطالب العلم القرآن الكريم، هو الأصل في طريق طلب العلم. ربي يفتح عليك سي شهاب، سعيد جدا بهذه التلاوة ما شاء الله. ربي يفتح
2: عليك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أخي وسالم أخي أحمد، حقيقة مستويات ممتازة جدا حقيقة في التلاوات، لاحظتم هذا سادة المستمعين ما شاء الله. السادة المستمعين والمستمعات والمتفاعلين والمتابعين يلاحظون هذا المستوى العالي والراقي طبعا في معناها المتصلين والمتصلات خاصة. يعني الحمد لله برنامج تعاهد القرآن مستواه يرتقي يوما بعد يوم لاستقطاب هذه الكفاءات، هذه الطاقات، هذه النماذج الطيبة، حتى إن شاء الله بإذن الله نحقق المبتغى من هذا البرنامج، وهو ليس التصحيح فقط، ليس التوجيه فقط، ليس التأصيل فقط، وإنما تشجيع أبنائنا على أن يعني يشاركوا ويفصحوا عن طاقاتهم وعن يعني ما حباهم الله سبحانه وتعالى به. وخاصة خاصة نعطي فكرة لما يعني في تونس في بلادنا العزيزة من هذه الطاقات وهذه المستويات. يعني هو مش برنامج تصحيحي فقط للمبتدئين، لا لا لا لا، كذلك هو يستقطب المتوسطين وكذلك المتقدمين في الأداء. أنا مستويات ممتازة جدا الحقيقة، أنا سعيد جدا بهذا، ونسأل الله السداد والتوفيق والإخلاص والقبول. اتصال موال. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يا مرحبا مرحبا، من معنا؟
3: بن عثمان.
1: قدس؟
3: أي
1: بن عثمان من أي ولاية؟
3: ولاية توز.
1: ولاية توزر. يا مرحبا يا قدس، أول مرة تشاركينا معنا هكا؟
3: أي
1: تفضلي على بركة الله. هاي قدسي.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. أي نعم.
3: سوف أقرأ سورة النازعات.
1: أي ما شاء الله لبنتي محلاها اللغة هذه. سوف أقرأ سورة النازعة، تفضلي على بركة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا.
1: سبا ما تزربش عايش بنتي، قراءة بيتو أدا سبحا والسابحات سبحا هكذا. نعم.
3: والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمر يصعدون في الحافرة.
1: يقول في الحافرة في الحا في الحافرة يقولون آئنا لمردودون في الحافرة.
3: يقولون آئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب
1: لا تقلق للذال اذهب إلى فرعون إنه طغى.
3: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
1: جازك الله خيرا يا قدس ما شاء الله لبنتي ما شاء الله قراءتك جيدة جدا يا قدس. اسمع من عندي زوز ملاحظات مهمة جدا. الملاحظة الأولى دائما اقرأي بتؤادة ولا تسرعي في القراءة لأنك تقعين في بتر بعض القواعد. فهمت هذه الملاحظة يا قدس؟
3: نعم.
1: يعني هكذا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. فهمتي؟ هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي دربي نفسك على التخلص من جنوح الألف والفتحة نحو الياء والكسرة في حرفي الحاء والعين تأثرا باللهجة. احنا اللهجات ديما نستحفظ عليها لأنه ذاك الثراء اللغوي لبلادنا، لكن كي نقرأ القرآن نحاول نبعد شوية من اللهجة. لا نقول والنازعة عا كذلك والسابي حا وليس ح، والباقي ربي يفتح عليك وربي يزيدك توفيقا. وانتظر اتصالات أخرى منك يا قدس. باهي
3: جزاك الله كل خير وشكر.
1: محلاها محلاها ما شاء الله لبنتي. جزاك الله كل خير يا قدس ما شاء الله ما شاء الله. اشتك اللغة أخويا سالم اللغة محلاها. شفت هذا ما يربى وينشأ عليه الطفل والطفلة. نعم اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله. طيب أغلق الراديو الله يبارك فيك حتى نسمعك جيدا.
4: نعم
1: طيب باقي فما الصدى. نعم الصدى موجود. من معنا؟
4: شريف من تحسين سجومي.
1: شريف من سجومي سيد حسين سجومي. نعم تفضل سيد شريف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
1: بأيكم
4: المفتون. إن ربك هو أعلم بمن
1: لا تقل أعلم. إن ربك هو أعلم وليس أعلام. أعلم. نعم.
4: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين تعدوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين أماز مشاء مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين
5: إذا تتلى عليه إذا تتلى عليه
4: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم.
5: بارك الله فيك وجزاك خيرا سي الشريف. سي الشريف أظن شاركت معنا قبل هذه الحصة.
6: شاركت معكم قبل البارك.
5: طيب ما هي الملاحظة التي قلتها لك؟ ما هي الملاحظة؟
6: نعم.
5: اذكرها لي هذه الملاحظة التي قلتها لك وينبغي أن تراعيها في أثناء قراءتك. ما هي ذكرني بها.
6: الملاحظة أني قريت مرة سورة النجم. ما كنت نقول قبل والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم.
5: لا لا لا لا, لا, لا فما ملاحظة أخرى قلتها لك وسأذكرها لك الآن. أنت عندك مشكل كبير يا سي الشريف ويزمك تصلحه. هذا حقيقة بالنسبة للقواعد جيدة، القواعد الأساسية موجودة. عندك مشكلة الضمة والواو. أنت تقول نون يسطرون بمجنون وهي نون يسطرون بمجنون. نون أغزل لي بعد في البث بعد في التسجيل الحلقة هكذا نو الشفتان ينبغي أن يكون هكذا نون يسطرون بمجنون هكذا يخرج الصوت في الضمة صحيحا فصيحا. أنت يا سي شريف ربي جزيك إن شاء الله كل خير ماكش قاعد الضم في الشفتين جيدا في الضمة خاصة إذا تولدت عليها واو مادية. هذا الخطأ يا سي شريف تسيب كل شيء تو. ينبغي أن تراعيه. هابش نقرأ لك ثلاثة آيات سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. هاك ارجع لها هذه بعد في التسجيل وطبقها هكذا. واضح؟
6: نعم.
5: شكرا جزيلا يا سي شريف من سيد حسين السجومي. تحية لأهلنا في سيد حسين السجومي. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يا مرحبا الاسم الكريم.
7: نجات من رأس الجبل.
5: نجات من رأس الجبل. آية يا نجات تفضلي.
7: شكرا. أعوذ بالله.

0: وخلقناكم
1: وخلقوا
0: الأزواج
1: وخلقوا. قلقي لي جيدا القاف. لا
0: وخلقناكم
1: لا تقولي
0: الأزواج
1: وخلق ق ق
0: وخلقناكم
1: يا نجاة.
0: الأزواج.
1: القاف
0: نعم
1: عندما تقلقل تحافظ على قوتها، بل بالعكس هي القلقة تزيد قوة على قوة. وخلقوا
0: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا
1: عليه عليه
0: النوم.
1: تعمل هك وجعلنا وجعلنا لا لا لا وجعلنا وجعلنا الواو ما تشددهاش يا نجاة. ها يلا
0: شكرا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاكم
1: النهار، شدد النون، وجعلنا النهار.

0: جزاك الله خيرا يا نجاة. ظاهرة قاعدة تسمع في بعض التسجيلات ولا لا؟
1: اي نسمع وقاعدة نتعلم،
0: أي
1: بدنا
0: هاك
1: نتعلم
0: السماع
1: يعني.
0: هذاك، شفته هذاك ديما ذو
1: اي
0: حدين كما يقال، يعني خيره خير، وأحيانا يعني يأخذك المقام أن يعني تزيدي في بعض المدود أو في بعض الحركات. هذا استناني، لا
1: نتعلم
0: اسمعني
1: جديدة.
0: نجاة،
1: اي
0: يا
1: والله
0: نجاة يا نجاة، أنا نعرفك ما شاء الله ليك، نعرفك اللي أنت قاعدة تتعلم. اسمعني اسمعني في الملاحظات، لأن الوقت يداهمنا. الأداء متاعك جيد، أنا أعجبت بالقراءة متاعك، وأنك نسق القراءة والتلاوة جيد، فقط في مرحلة التعلم قبل أن نستمع ونقلد بعض التسجيلات نحاول نضبط القواعد حتى لا تتفلت منا، هذا أولا. ثم بعد ذلك إن شاء الله نسمع، وعندك أنت بسم الله ما شاء الله صوتك ممكن قابل أنه ببعض النسق في التلاوة جيد، إذا انتبهي من السماع غير المنضبط ببعض القواعد. هذه واحد. اثنين، إما تقول عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه الذي هم فيه مختلفون، هك، أو تقول عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أنت ما أنت ماذا فعلت؟ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ما جاءت حتى شيء، لا معنى واضح ولا. المهم على كل حال القراءة جيدة، مستوى جيد، نشجعك إن شاء الله يا نجاة، وربي إن شاء الله يفتح عليك. هكذا مستمعينا الأوفياء مشاهدينا الكرام نأتي لنهاية هذه الحصة من برنامج تعاهد القرآن. سعيد جدا بهذه المستويات التي يعني استمعت إليها. تحية موصولة لأخي العزيز سالم الشعري ولأخي أحمد الطبابي ولضيفتنا في هذه الحصة التي رافقتنا خديجة، تحية لها كذلك ولوالديها ولعائلتها. إلى أن ألقاكم في حصص قادمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بسم الله.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

0: والأعمال. في المال والأعمال برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المال قواما للبلاد والعباد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في المال والأعمال، كل نهار سبت من 11 إلى منتصف النهار، وتعاد ليلا طبعا من 11 تعليل إلى منتصف الليل بإذن الله تعالى. وهذه الحصة يرافقني فيها كالعادة، والله لا تقطع لنا كل عادة طيبة وباهية، سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، اللي نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
2: وعليكم السلام، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، تحياتي للسادة والسيدات مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
1: الله يحفظك. ثم منكم نحو سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سي رشيد.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتنا للمستمعات والمستمعين، إن شاء الله يا رب نكونوا من المفيدين ومن المستفيدين.
1: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. إذن احنا وعدنا سادة المستمعين يوم السبت الفارط، كان تتذكروا
3: أنت وعدتني سادة الجاء.
1: أيوة أنا وعدتك، وعدناهم وعدتك وعدت الجميع أننا سنواصل في موضوع مهم، مسألة هذه التركيبات المالية، لأنه نحن نريد لمؤسساتنا ولشركاتنا الديمومة والتواصل. ولذلك وقلنا وصلنا إلى شيء، أنه راه مرات كثيرة ليس المشكل في نقص المال، بل المشكل في التركيبات المالية أو المونتاج فينونسي
3: من البداية.
1: هذا من البداية
3: ليش؟ لتجنب الأخطاء.
1: بالضبط.
3: نحكي لكم تبع الأخطاء.
1: أيوة
3: الأخطاء الشيء على الأقل أنا شفتهم في حياتي المهنية، وانا اتاكد اللي سمحفوظ شايف اكثر منه.
1: ترى اعطيني سيدي
3: الخطا الاكثر شيوعا هو الاعتقاد بان نجاح الفكره يكفي لنجاح المشروع.
1: ايوه.
3: بينما الحقيقه ان التمويل غير المتوازن هو احد ابرز اسباب فشل الشركه الناشئه. قل لي لا سمحفوظ ترى
2: شكون لك؟ انت شفت سيرشيد بحنا التقديمة هذه سيرشيد
1: دخل
2: شفت؟ إيه تعرف شو جبت فكرة ونجاح يا أخي. كل حلمة هي إذا ما غدوة تلقى كنز قدامك.
1: نعم.
3: مش
2: بالحلمة هو بالفكرة لا، ودرستها وعملت درستها طبقتها. شفت درستها، شفت جارك ما يجري عنا كل الخطأ الكبير اللي نعملوا فيه إحنا، فهمتني؟ بجنب قهوة وبين باتيسري وبجنب شو هو لا هو شوف صاحبك هذي قداش قعد خدم صانع عند فلان ومن عرشوما وكذا كذا، وتتعلم الصنعة هذه ولا هيك قهوة ريتها كان شرشرة فلوس هي. لا هيك الأفكار اللي شيء يقول عندي أنا كذا وأنا نعرف ننجح. وخاصة مش خليني والله نوقف عليها العملية، وخاصة هالمشاريع اللي هي أنا في تركيبتها ولا في كلفتها ماهيش كبيرة، ولكن تو ولت مكلفة برشا، خاطر فيها برشا استثمارات برشا مصروف آلات ومصروف اللي نجم نقولك حتى في الديزاين والبيعات كل. راهو الناس اللي يخدموا في الخدمات هذه للمستهلك المباشر، جبت بالعاني الباتيسري، وجبت بالعاني القهوه، وجبت بالعاني اسمه سالون دو تي الى غيره. راهو هذه من اصعب المهن، من اصعب المهن. وانا احكي لك عن التجربه، يعني نعرف ناس وقالوا لي فما مؤسس موضوع هذا الله يرحمه توفى، قال لي باش نعطيك الصحيحه نرقد نص الليل وقوم الاربعه، نرقد نص الليل وقوم الاربعه. قلت له فسر لي بربي علاش. والله بحق خلينا نحكيها ما يمشي. قال لي الاربعه تعرفني وين نمشي؟ نمشي مارشي دو جرو. لواش؟ خاطر قال عندي ريستورون باش نقضي، ونقضي الحوت ونقضي الحمام ونقضي الخضره ونقضي.
3: ما عندوش منظومه.
2: باهي، نحكي لك هذا كله في اللانسمون. اي وبعدين نجي ونحط الميزون بلاس، وعندي وجبت طباخ وجبت كذا. اي لكن عنده صالون دو تي، يعمل قهوه ويعمل جو، وعنده باتيسري. كلها صالون دي كلها مظلومه. هذا احكي لك خدك اصعب شيء الوقت الحاضر، برشا ناس حسبوها سهله.
4: ايه
2: واخطر حاجه في الميدان هذه
1: نعم
2: هو هو اللي فيه هو هو انك وقت جي اذا كان راس شكاره مش محصور، دخل المواد هذه كلها، دخل طرناطه ناحيه منهم بدي شيء قداش خرج، اذا كان ما تعرفش روح قداش خرج، فهمتي؟ وتلقاهم بعد في الكاسه بدايه النهايه. فيقول لي نقعد واقف على كل باب من ابواب هذو.
3: يا رسول الله
2: قلت له علاش عملت في روحك العمله هذه؟ ما هي قال لي باش نلقاه، قال لي باش نلقاه. قلت له اكيد موجودين، اما انت نفهمك في البدايه لكن بعد باش تتواصل وباش تسترسل راهو المشروع هذا ما عندوش حظ في المواصله. وبالحق عاش يكون 10 15 سنه وبعدها بدل ميدان اخر.
3: هذه النقطه نحب ناكد
1: نعم.
3: عليها
1: نعم سيدي،
3: يعني تمره وتلقى عندك فكره هي اللي يسر
1: نعم،
3: والسوق موجود وكل شيء نظمته حاسيله ما ناقص كل شيء يجيب الفلوس، هو ما خلوش الفلوس. قال لك ما دام الفكره باهيه تو الناس تجي تجري لها جريان، وهذا مش صحيح.
1: هي هو جدول مشروع يجيب الفلوس لكن مش وحده فقط.
3: ايه يجيب الفلوس
2: جدول المشروع
1: معنى الفكره قويه.
2: ايه شكون درسها معاك؟ شكون درسها اللي باش يعطيك فلوس درسها معاك؟ ما يقولك اعطيني وقت مش ندرس.
3: نعطيك مثال، نعطيك مثال،
2: نعطيك ندرس معاك
3: الحي هذا. واحد تعارك هو شريكه قال له تقبل ولا نقبل، في تقبل ونقبل قعدوا ثلاثة سنين هما يتخاصموا حتى لين في الاخر بكل لقاو حل، واحد باش يقبل على الاخر
1: جيد،
3: لكن السيد الاخر اللي باش يقبل ما باش يفرح باش يولي عنده كل شيء،
1: كل شيء
3: اللي متعارك ما باش يخرج. اي ما عنديش فلوس. هو فاهم على كل شيء وكل التفاصيل، ما يفكر هي هذه. اي
1: نعم
3: انك لقيت حل مع شريك.
1: اي نعم
3: تفاهم معاه على كل التفاصيل، وبعد قال ان شاء الله ربي يهديه من البنوك باش يعطيني الفلوس خلينا نحلوا المشكله هذه.
2: لا لا
3: شكون قال لك باش يعطيك فلوس؟
2: هذه
3: ما يعطيكش فلوس، ما باش ترجع
1: باش ترجع.
3: ما الفكره الباهيه والمضاءات اللي صحتوا فيهم كل باش يطيحوا في الماء، هذا اللي نحب نحكي عليه هنا. راهو الفلوس
1: نعم
3: مباشرة مع المشروع مع الفكرة في فرد وقت
1: لازم يمشيو مع بعض.
3: احنا ايش عندنا؟ عندنا لي ريسورس لي زومبلوا،
2: عندنا
3: الموارد واستعمال الموارد.
1: صحيح.
3: إذا كانك أنت ما تخممكوش على استعمال الموارد، وشكون قال لك باش يجي الموارد؟ كان عندك فلوسك اللي كنت هذاك صح أخويا.
1: لا لا لازم أزمة السيولة والفلوس لازم
3: ونعطيكم نحب نعطيكم
1: لو كاشي لو رواسي محمود ذاك هكا تدخل فيها ولا
2: لا لا لا عادي لا لا عادي لا لا لا لا قل بذلك.
3: نحب نعطيكم بعض أخطاء مشاعة اللي ديما نلقاهم معناتها. الخطأ الأول هو رأس مال غير كافي.
1: نعم
3: يعني المؤسسين بأقل رأس مال ممكن، ماذا بينا بأقل رأس مال خلينا نخدموا بفلوس البنوك أولا معناش، وزين على الأقل وقت اللي نخسروا اوكي يا اخوي البنك تدبر راسها هي والمجمدات.
2: ما لا شفت
3: ما هو ما خذيت
2: لا حول ولا قوه،
3: ما خذيت رهنيه وخذيت كذا يا اخوي اوكي على الاقل انا نسل روحي جنينيه، قال نسل روحي كشعره من العجين.
2: هو
3: التفكير اللي مش موجود
2: دب شوي سي رشيد عمل له شويه تسمح لي باش نقول لك اللي فيها شويه كاريكاتير.
3: مش معنى في الكاريكاتير
2: لا لا فيها شويه كاريكاتير. ايش معنى الكاريكاتير؟ خاطر اموالك الذاتيه نسبتها من المشروع كان حتى مشيت ولا ضاع المشروع ما يقلقنيش برشا، والمدينية يجي يتبعوا علاش مدينية علاش تحكي كان بنكاجية برك
3: المدينية الكل
2: مدينية والمدينية ولا والموظفين مش مدينية
3: العقلية موجودة ولا اسمها
2: بشوية خليها أنا ما نحكيش على المشروع أنتي واقع قلتي واقع وموجود
3: واقع
2: باي المشكلة شو في الواقع هذا الشيء الذي ما حقوش صار مشروع غير مهيكل وما فيش توازن في الهيكلة
1: نعم.
2: والأموال المصادر التمويل من عرفوها وين ماشيين ومراكز التمويل معنا موضع التمويل وين هذا كما حكينا وقتها الأرض والبناء والتجهيزات ووسائل النقل وما عرفش هو ورأس المال العامل وستوك وهذا وبعدها مقابلها تمويلات نقولوا مبرمجة مخصصة لذلك مهيئة. في غياب ذلك السيد اللي قرر منح التمويل يتحمل المسؤولية معه.
3: صحيح. لا صحيح.
2: هنا هذا الخطأ الكبير مش ممكن ما يزمش الغالط نقولوا له راك غلط وهو كيفاش تصلحه؟ ما قلتلكش ما نعملهاش. ما نعمل بشروط معينة مع

0: اللي اعطاه مساهمات معناها تمويلات خارجيه ما خلاتش حظها من الدراسه وفي هيكل التمويل اللي هي عرجاء نسميها عرجاء ديزيكيليبري يتحمل مسؤوليته.
1: به وكأن سي محفوظ يقول ما يكفيش ان البنكه يكون عندها من الرهنيه من الضمانات حتى مرتين قد الفلوس اللي اعطتهم. يقول لك هذاك ما يكفينيش. خاطر اللي يهمني اكثر هو نجاح المشروع.
2: جدوى.
1: والمشروع ما ينجح.
0: مردوديه
1: تاو. ما ينجح الا ما يحترم قواعد الحوكمة الرشيدة وقواعد التركيب المالي من جملتها أنا إذا كان ما عندكش فندور الماء راك باش توحل راه وقت اللي باش يجي القسط باش تخلصني باش تقول لي سامحني زيد وخلي. وهذا ما نحبوش نغطوا. هذه معناتها الخطأ الأولاني أن رأس مال غير كافي. الخطأ الثاني هو العكس، الاعتماد المفرط على القروض. يعني معظم المشروع بالكل وبالاقتراض 90% 95% احنا وصلنا نعملوا 10% و 90%. وقتها شي الاقساط السداد يكثروا والفوائد يكثروا والمشروع ما يحققش ربح. مين يجمش يحقق ربح؟
2: صحيح.
1: خساره خساره. قول مثال العام الاول خساره، العام الثاني خساره، العام الثالث خساره، وديما ديما
0: معناها هيكله عرجاء.
1: رجعنا للهيكله ولا
0: هيكله عرجاء.
2: جميل جدا. مازالت الاخطاء ولا سير شي؟
1: مازالت عندي ما شاء الله ثلاثه اخرين.
2: خلينا ما لا ناخذ ترتيحه ونرجع نكملوا ثلاثه اخطاء بحول الله تعالى. احبتي الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، وقبل الفاصل بدأ يحدث فينا سير شيد على أهم الأخطاء اللي الواحد الإنسان لازم يرد باله منها، ونحن نتحدث وراه في موضوعنا ديما نأكد ونقول التركيبات المالية أو ما يسمى بالمونتاج فينونسي. وتحدثنا على الرأس المال الغير كافي، والخطأ الثاني اللي ذكره سير شيد تحدثنا على الاعتماد المفرط على القروض، وقال مازال عندي ثلاثة محاذير أخرى نحب نقولها. تفضل.
1: الخطأ الثالث
0: هو
1: الخلط بين الاستثمار ورأس المال العامل اللي ديما سي محفوظ يحكي عليه. معناتها يفقدون كامل التمويل على شراء المعدات، نحكي على الأرض والبني والتجهيزات والمشروع اللي يحتاج أيضا سيولة لإنشاء ولشراء المواد الأولية ودفع الأجور والإيجار والمصاريف الجارية، هيك الكل يساوي يبدأ على العظم. راك ما تنجمش تقدم خطوة بالطريقة هذيك. هذا خطأ موجود وقاعد نشوف فيه. إيش يعملوا؟ يمشوا البنكة يقول بالله تعطيني شي تسبيقات على 200 مليون إن شاء الله يدور الدولاب ونرجع عملك، هذا ما حتى مشكل. والبنوك محفوظ بعد مرة تمشي في الخط، يعني هذا إيش
2: والله ايش بقول لك، انا الحمد لله من هناك العام ما عنديش الروج ما يدورش في الميدان، ما يدورش لا ما يدورش
1: أحسن.
2: لا لا مش لا لا لا لا, لا. هو لا لا ما كنا شفتش من البدايه، قلت لك كل بند من بنود الاستثمار اللي هم في الاصول عنده مصدر تمويل. افضل حاجه تبدأ عندك أموال دائمة، ما قلتلكش أموال ذاتية، قلتلك أموال دائمة، معناها حاجات اللي تبدأ عندها تدوم معاك 10 و20 سنة باش تغطي هاك الأصول الثابتة، هاك اليوم حجرك بشوية وحجرك ويقضي شوية انفس باش ندور باش نشري مخزون باش نشري مواد أولية باش ندور باش نخدمك شهر شهرين اللي ما زلت ما خرجتش قطعة. تعرف في علمك اللي الناس يخدموا بال يوصلوا ساعات حسب القطاعات يمشوا حتى 6 اشهر اللي ينجوه يطيشوه ما يتباعش.
1: انا شفتها في المعامل الاغذيه مثلا يبدا
2: ما يتباعش وهي مازال يذوق
1: اليوغورت وكذا يخدم، ولا هو يخدم حتى يلقى التركيبه
2: مال. وعندك حتى في حاجات اللي هو ربما اكبر، لكن اللي بيه الفائده اللي بيه الفائده باقي.
0: نعم.
2: راهو الالتجاء للتداين لتمويل رأس المال العامل من البداية راهو رهن، راهو يعطل النمو، يعطل النمو على أي حساب؟ لأنه تفعل منك حتى التداول بقصير المدى في القطاع المصرفي حتى الكلفة نتاعه أغلى
1: بالطبع،
2: فيهم الكوميسيون فيهم كذا. هذو الناس اللي مش حاسبينها ويجي يقول لي أنا يا سيدي هاو المعمل حاضر أعطيني باش ندور، قالوا مقبل هاو حاضر أخوي هي معمل مندور، منين خذيت التمويل؟ خذيتها من البنك الفلاني. طيب ما عادش عندنا بنك تنمية أو بنك تجاري، البنك الفلاني. إيه وش بيه البنك اللي انت فيه وعلاش مازال ما تبعش معاك في التمويل؟ كيفاش يعطيك على الماتيريال وما يعطيكش على الاستغلال؟ على الاستغلال هاي كاو عنده هكا حدو هكا حدو وقبلت قول الاستغلال.
0: نعم.
2: حكيت مع مؤسسة أخرى باهي انت في هذا ما قالكش راهو راس مالك ضعيف برشا لازمك تقوي في راس مالك، قالوا هذه ولكن انا ما نحبش. ما تحبش حاجه اخرى ما نحبش، قالك ما نحبش عرض عليك ما حبيتش. فهمت شو شفت السؤالات كيفاش بشويه بشويه تفهم راهو ما يلزمناش نوصلوا حوار تاع ترشان سامحني.
1: شوف يا سي محفوظ ما هو ما يحبش الكاريكاتير سي محفوظ انا باش نزيدوا كاريكاتير اخرى. تصور انسان يشري سياره ويدبر فلوسها
0: باهي
1: لكن ما عندوش ليسانس، ما عندوش فلوس ليسانس
0: يخليها قاعدة يصرف عليها
1: اللي حاب يشري سيارة يزم يكون عنده
2: يبرنشيها تو إلكتريك يخدم بها إلكتريك وفقها
0: نفس الشيء.
2: لا معنى هو شفتك حلوة ياسر الصورة اللي قالها، مش معقول معنى وقت قال سيارة راهو سيارة تاع بالمئات الآلاف الدينارات بالمئات الآلاف الدينارات وقداش عباية ليسانس 100,000 100 دينار مش ألاف دينار 100 دينار. شو كلام هذا معقول؟ وهذه رأي صور الكاريكاتير تجعلنا أنه مش نقول رأوا المسؤولية عندي أنا مشتركة. المشروع مدامه تدرس في لجان مختصة في دراسة المشاريع وفي دراسة المخاطر وغيره، وما وقفوش على النقطة هذه بالنسبة لي أنا خطأ، خطأ فادح، خطأ فادح. ولذلك عنده حاجتين. أنا أولا السيد يقول لك ما نجمش نزيد في رأس المال، يقول ودي سامحني إذا كان رأس مالك بيوصلش مستوى معين كذا كذا، جاوبه أنت، جاوبه قل له مستوى معين كذا كذا لازم كذا بالشروط هذه أنا معك، ما نفشي أنت ذمتك بريد ذمتك. تبع هو تبع القاش كون اللي تبعه يتحمل مسؤوليته.
0: واضح. الخطأ الثالث الخلط بين الاستثمار ورأس المال العامل.
1: الخطأ الرابع.
0: الرابع
1: هو سيدي المبالغة في توقع الإيرادات.
2: هذا كيف الدراسة الجدوى، دراسة الجدوى.
1: اسمع تعرف كيفاش راهو بحول الله السميع العليم بالثلاثة شهور الأولى تو الخير باش يصب.
0: في دز مش يصب.
1: اللي ثبت روحك راهو يضر لي كذا كذا، يقنع يوصل يقنع اللي حوله أنه راهو تو تمشي الأمور ويتضح خلاف ذلك.
2: شوف سيدي أنا معناها مش باش نحكي على قطاع من القطاعات. مسألة تاع دراسة السوق، دراسة السوق راهي مش باش تحكي على دراسة السوق وقداش عندك من محل وقداش عندك من موظفين وقداش عندك من إنتاج والإنتاج الوطني والإنتاج الخارجي والتوريد وما توريد، هذا كله يدخل في دراسة السوق. دراسة السوق في النشاط نتاع المؤسسة هاكي، النشاط نتاع المؤسسة هاكي مش ممكن تتكى انت كممولة، نحكي توا من جانب الممول، تكى على ما يقدمه لك صاحب المشروع. وعلاش سير شيء قالها، قد يكون ثم تضخيم للإيرادات مستقبلية،
1: موجود
2: تضخيم لإيرادات مستقبلية غير واقعية. أي. مش بنقولش كلمة أخرى.
1: هي
2: إيش معناها هيك؟ وقت تضخم هذا وتقبل على المبدأ هذا أكثر ما ثم من الجلسة الأولى، يمكن بعد ستة شهور ولا عام وتقول تراك الحسابات وغيره. ها يا ودي دراسة الجدوى رأي فيها هكا هاك تعرف فهمتي وجات وعشان وكذا وهرمز مثلا وعجات ووسطنا المادة الأولية كان بكذا
1: إيه ديوان عطلتنا
2: لا معناتها برشا يا سيدي يقولوها خارج عن نطاقنا وخارج عن إرادتنا وخارج عن كل شيء. إيه لكن هذا بابا أنت وقت جيت كان جيت في الدراسة الأولانية وإحنا نعملوا ثلاثة افتراضات
1: السيناريو
2: معناتها السيناريو عندنا بازيك وعندنا متفائل وعندنا متشائم.
1: حلو هذيك
2: كيفاش احنا نخدم كان على المتشائم
0: باش كيجيك الاخر هكا
2: متشائم. خذ سموه بالانجليزي worst case.
0: نعم
2: اخطر حاجه متشائم.
0: نعم
2: والمتشائم علاش تاخذ فيه متشائم؟ مش على خاطر يقرا الخير تلقى الخير، نقرا الخير اذا كان يحصل هذا والخير الزايد الكل ليك يا سيدي.
0: ما هو باش تفرح
2: الكل ليك. وقت نخدم على الورست كيس على المتشائم، اي افتراضات في الدراسه، اي نقولوا احنا اخلالات او خروج على الخط تكون بسيطه جدا، ما تكونش في البازيك ولا في المتفائل.
0: نعم
2: دونك جماعة يا ناس يا متفائلين يا أصحاب المشاريع، أنتوا بيدكم يا أصحاب المشاريع. قال لك يا سيدي هذه الدورة ولا الدولاب نتاعك باش يدور، باش يقول لك راهو باش يعمل 100,000، أنت أقرأ حسابك عمل 70 مثلا. وعملناها يا سيدي حتى في أقل من ذلك سير شيت
1: هكا.
2: نعم في تقييمات
1: به.
0: جميل. الخامس تو
1: الخامس هو عدم تخصيص احتياطي للطوارئ. هذه زي ما تلقاها في الدراسة.
0: نعم.
1: يعني أي تأخير في المبيعات أو زيادة غير متوقعة في التكاليف يؤدي حتما إلى أزمة في السيولة، وهذيك تهدد استمرار المشروع وتولي عندك عدم الاستجابة للخلاص عند الأجل.
2: شفت رأس المال العامل اللي نحكوا عليها؟ رأس المال العامل اللي نحكوا عليه سيدي جزء منه احتياطي.
0: نعم.
2: فهمتي؟ هاك اللي يقولوا متفرقات
0: صح
2: وخرت هذا شو جايك واحد خلصك بعد نص شهر في بقعة خلصك في وقته إلى غير ذلك، أكل متأخرات هيك تأخذ حسابك تعمل 5-6% 10% 15% أنت والدراسة تاعك متأخرات، ولا عندك حاجة
0: نعم
2: تحت الجدب معناها تحت نقول واحدة في تحت المخده تحت المخده تعرف معناها معناها حاجه محطوطه. سيدي رشيد ننصح برشا ناس وهذه نصيحه فريمون اخويه نقولها، ماذا بيكم في الامور هذه نقولوا احنا تحوطات يكون ثم نوع من التكافل والتضامن بين الشركاء. يعني شو معناه نعرف يرحمك وقتي نعرف روحي اللي هي جايه راهي ازمه ظرفيه صغيره بالكل ولكن ملزومين من وحلوش الشركه نتاعنا نتفقوا حساب جاري المساهمين ولو لجزء معين باتفاقيه
1: قالوا
2: لا لا بحساب جاري المساهمين تقبل ما وصلناش لحل الربح
0: مازلنا
2: هذه حاشي باش نصرف فندي
1: ايه نزيد في راس المال
2: لا مش لازم مش لازم نزيد في راس المال حساب جاري المساهمين نشوفوا وقتاش يلزمها هذه الخلط وقت نحكي ظرفيه راه
0: كاين
2: تاع شهر شهرين ثلاثه يا خويا حساب جاري المساهمين هذه بالشروط اللي نتفقوا عليه وغيره وغدا واتفاقيه ويوافق عليها مجلس الاداره ومن عشرة
1: هو
2: ورجع لك فلوسك
0: واضح طيب ما زلنا باش نحكيو على الاخطاء هكا
1: هذه الاخطاء كملنا من
0: كمل.
1: اللي قلت لك عليه معناتك
0: بها كملنا الاخطاء
1: انا عندي سؤال سي محفوظ ما دام هوني نحب نستغل اكثر شيء
0: انا نخلي لك الجزء الاخير من الحصه لبدايه السؤال
2: ما تقوليش يطلب 20 دقيقه جواب الكل مع بعضه
0: أحبة الكرام آخر فاصل في حصة اليوم ثم لنعود فلا تذهبوا بعيداً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج في المال والأعمال، الجزء الأخير من حصة اليوم. وقبل الفاصل سيرشيت قال عندي سؤال لسي محفوظ، وأنا وعدته نخليه لك، ولكن نشوف يا خياني راو عنا تقريبا 20 دقيقة
1: بحول ليه
0: كملوا
1: 20 دقيقة تكفينا
0: في مسألة التركيبات المالية. أيوة سيرشيت تفضل.
1: في تونس كما تعرفوا أصبحت مصادر التمويل للمشاريع أكثر تنوع مما كانت عليه.
0: وليش
1: لا سمح الله؟
0: تنوع كبير زاد الحقيقة. أي
1: ويمكن تصنيفها
0: صح،
1: أنا باش نصنفها ويفهمني كل واحدة منهم شنو هي الحكاية نتاعها. شنو عليك؟ العقد بيناتنا
0: واضح.
1: التصنيف الأول هو التمويل الذاتي اللي حكينا عليه.
0: نعم.
1: شو عندنا في التمويل الذاتي؟ عندنا مدخرات صاحب المشروع.
0: نعم.
1: وعندنا مساهمات الشركاء.
2: نعم.
1: وعندنا وهو الأفضل هو
2: أرباح المجنبة.
1: لا، ثقة البنوك المستثمرين.
2: هاك مش فلوسك. تتولي فلوسك.
1: مدخرات صاحب المشروع.
2: تولي فلوس.
0: تقدر تحولها فلوس.
1: لأن مدخرات صاحب المشروع تعتبرهم حاجة باهية في رأس المال وشنو مستواهم ولا لو حليك خلي فلوسك عندك وراهم ما يزازيونيش هذوما ما يفيدوش.
2: كيفاش صاحب المشروع ما عادش فلوسه؟ ما فهمتش هذا.
1: صاحب مشروع.
2: أي حاضر. صاحب المشروع ما عادش فلوسه.
1: عنده فكرة.
2: صاحب ما نحكي، شوف انا مانيش في مشروع نتاع اي تيك ولا في السما ولا في الـ في الـ في
1: المشروع متوسط.
2: اسمعني، يحط جزء. ما قلنا مخاطر شنو لوش
1: لازم يحط. ما كانش يا اخوي مش لازم يعمل مشروع.
2: لا مش معمل مشروع، ما ينجمش يجي يحب يتصرف كمالك وحده. ما يجيش. تعرف هذه من باب حسن الأداء. احنا فسرنا العملية. انت خذ صفة اخرى، خذ انت مضارب، جيب شكون عنده المال وانت مكلفك كجيسيونير وجيسيونير بولكون وتعمل اتفاق انت وياه وعموله. هذه يعني انا شركه جربيه تحبها. يقول هذاك شركه جربيه، واحد براس مال وياخذ بصحة البدن. هي لكن هذه عندها قواعد تتحط فيها. ما تحطش في كل شيء، تحط في عطريه، تحط في كذا، ومش في نجي في يوم قال مشروع وشو مشروع وهي راس مال مش تاع 10,000 دينار و 20,000 دينار و 30,000 دينار. ثم مشاريع اكبر. ولذلك انا بالنسبه لي انا صاحب المشروع ونقولها حتى من الصفه الاخرى، ما عندوش زرسه يدو تحت الزرسه ولا صبعه تحت الزرسه، ما يحسش. ما يحسش، خليها قلتها بالفلاقي.
1: فهمناها تو، يعطيك الصحه. بدي لي احكي لي تو على مساهمه الشركاء. كيفاش تتم القسمه؟ هيك ال 50 50 ممكنه ولا مش ممكنه؟ وشكون هما نوعيه الشركاء؟ احكي لي عليها.
2: بدا كمل بالحاجه اللي ماذا بيكم بعد عليها. يا ناسك الشركه نتاع 50 في 50 وربي يوفق ما بيناتهم الناس كل وتصير موجودة.
0: نعم.
2: لكن حتى بين الأقران قارين وقارينة ما أكثرش.
0: نعم.
2: رجل ومرأة،
0: يعني الزوج وزوجة. نعم.
2: لأنه فيها وراها ديما مشاكل، ومشاكل خاصة غضوة في حالة النزاع. احنا شغل كله، احنا لا بوليتيك دو ريسك. نعم. احنا فهمت المخاطر كله وقت ما تمشيش الأمور، وقت باش نوصلوا للقضاء. كيفاش تصفيوها؟ هل 50-50؟ انت مش حكيت لي على بكري قضية ولا الأسبوع اللي فات شبتها؟ أي والله هاو باش تشري عليك ونصفيوها، واتفقنا وقيمناها الشركة.
1: وما لقيناش الفلوس.
2: هاو قعدوا مع بعضها، وعلاش ما يقعدوش مع بعضهم يواصلوا؟ دونك مش بتصير.
0: صحيح.
2: ال 50-50 ساعات في القرارات نروحوا ناخذوا في القرارات. ولذلك شوف سيدي.
0: نعم.
2: بالنسبة لي أنا قواعد الحوكمة موجودة في القانون، وعندكم تعرف سيرشيت عند قانون الشركات بتاعنا ما شاء الله عندك الأنواع الكل. اختار برك لازم تعمل حتى مشروع وحدك، حتى مشروعك وحدك إلى أنك تعمل شركة خفية الاسم توصل حتى من عشر قديش من نجل. موجودين قواعد الحوكمة نطبقوها، طبقوا كما هي. ما قلناش يراه الشريك الكبير هو اللي يجب يكون الفاتق الناطق. لو نفرقوا احنا في الشركات توا بين هيئة التسيير اللي هي الأمور التنفيذية وملكية رأس المال، وهذا موجود في الشيء خاصة في الشركات المالية إلى غير ذلك، بين هيئة الإدارة اللي هو مجلس إدارة وغيره، وهيئة التنفيذية اللي هي هيئة التسيير. في هذا الكل القواعد الموجودة هذه لابد يكون فيها تفاهم اتفاق، نعمل اتفاقية بين الشركاء، نجم نقولوا تبادل الأسهم ولا تحويل ولا إحالة الأسهم من شريك لشريك عادي ولا يلزمها ترخيص، إحالة الغير عادي ولا يلزمها ترخيص، هذا الكل يصير فيها في اتفاقية الشركاء ونتوكلوا على ربي. لكن بالنسبة لي أنا نشجع أكثر ما يمكن أن رأس المال يكون دولة بين الناس، معناها عندك حاجة شارك به ولد عمك ولا أخوك ولا حتى مرتك، شارك مش به في الحلال يعني وتوكل على ربي.
1: المشاركة العائلية والأصدقاء
2: ما يقلقش، ما يقلقش، لكن من فرق يجب من فرقه بين العلاقات العائلية
1: والمشروع.
2: والمشروع ايش معناها في المشروع؟ هل حلوة ياسر نتيجة بالتالي خطر حبيت الدغدغني تحت حاجة من به هاني فقط بالدغدغة. الدغدغة انتهك سيدي، ايش معناها المشروع؟ شوف انا دخلت وشريك معاك لكن نشرت عليك تخدمني ولدي.
1: ملوين هز ولدي اذا كان مش في مشروعي.
2: مش انا معاك، ما عنديش باي انا فيها، ما عنديش باي فيها يا ودي باي. كان ولدك يصلح للشركه اول حاجه، احنا نجري عليه مش هو يجري علينا. اما هذا بشرطه هي على خاطر دخلت في راس المال وما ندفع انا باي في راس المال كان ما دخلش. لا عاد هكي السيد المسؤول على الشركه اللي هو يتحاسب، خاطر هو باش يحاسب، هو يعرف ياخذ القرار، هو يتحمل مسؤوليته. يصلح ولا ما يصلحش؟
1: واضح. لو يا سيدي ما دامك معايا نغتنم الفرصه زاده. يا خويا انا عندي 10000 كيفاش 10 مليارات كيفاش يسميهم
0: 10 مليون دينار.
1: عندي 10 مليون دينار مثال، لو ما تمشيش تغزل لي بحلق
0: اعطينا حتى
1: 10 مليون دينار. عندي 10 مليون دينار.
2: ربي كمل
1: صحني انت كبنكاجي محنك، نعمل مشروع كله بك 10 مليون دينار، خاطر انا عندي مشروع يجيب 10 مليون دينار نصبهم الكل في المشروع، والا نقسمهم نحط شطر ونجيب بنكة تعاوني بشطر ونعمل مشروع ثاني باش نربح اكثر. فهمت سؤال ما هو؟
2: نعم. مش هذه تعرف هيك القرطلة هيك هذه قرطلة العظم، هذه يحب العظم الكل يحطه في قرطلة واحدة. انا انا انا انا انا ننصح بتوزيع المخاطر.
0: صحيح.
2: اسمع توزيع المخاطر كيف كيف فلوسك مخاطر، توزيع المخاطر افضل شيء، افضل شيء. وثانيا راهو مش على خاطر توزيع المخاطر، معناها نجي ثروتي انا يا اخي، انت اي واحد حتى انسان بسيط يا اخي هو اللي عنده ربي اعطاه وادخره الكل حطهم كان في داره، ما عنده في دار، خذا كهرباء خذا كذا، من ما نعرف شنو من نعرف شنو، عنده ولده صناعي ودخل معاه بتاثر في الاتولي الى غير ذلك وزع. انا بالنسبه لي انا توزيع المخاطر وتوزيع راس المال على عده نقولوا احنا فرص استثماريه يكون افضل من الاستعمال، خاصه اذا كان 100% من مواردك المتاحه تجي تحطهم في مشروع واحد، والمشروع الاخر اذا كان ما مشيش الاخر يمشي، بينما حطيتهم في بقعه واحده ما مشيش بمشي مشي الكل.
1: لما نخرج من التمويل الذاتي ونمشي للقروض البنكيه. القروض البنكيه تبارك الله سي محفوظ عندنا قدامنا، ثم البنوك التقليديه وثم البنوك الاسلاميه، وانا حاير بين هالزوز هذوما وكيفاش تنصحني وين نمشي؟
2: هو اولا هذه قناعات شخصيه. نعم. بالنسبه لي انا لابد واحد باش يقولها قناعات شخصيه، والحلول البديله اللي توفرت منذ مده هي ولكن على الاقل بالقانون من عام 2016 48 بالقانون المؤسسات الماليه. نعم. البنوك اسمها مؤسسات البنوك والمصارف توجد 2016 48 بالاساليب هذه كلها تحكي على الامور المصرفيه اللي تحت رقابه البنك المركزي، لانه لانه لانه عندنا مصادر اخرى تمويل اللي هي تحت هيئه السوق الماليه،
1: نحكي على البنك المركزي
2: واللي هي سوق تحت البنك المركزي، الانواع هذه كلها موجوده والحلول البديله. الانسان ماشي على اساس انه ماذا به يتجنب التعامل اخذا وعطاء بالفائده، عنده التمويلات الاخرى، التمويلات الاخرى تغطي وبصفه كليه كل حاجيات المؤسسه.
1: هم يقولوا اغلى وقت تمشي
2: بشوي. مساله الغلاء هذا خطا شائع نقوله لك من تو.
0: نعم.
2: لانه ثم ناس تقارن بين الكلفه الثابته على مده المشروع الكل على الفتره والكلفه المتغيره
1: تي ام بلس.
0: نعم.
2: بعد ما تكمل الاخلاص مع الكلفه المتغيره اجي انت حاسبه. ولهذا ما تنجمش سامحني في هذه الصوره ما يهمش كاريكاتيريه بيسك نخدم برشا انا وسي رشيد هنا. هذا انسان في حدبه والاخر ظهره هكا هذا فرس والاخر جمل. نجي تقول لي يظهر الفرس كيما ظهر الجمل نقول لك ما ظهره ما نقارنش جوج حاجات غير مقارنه. انا اجي نتحاسبه انا خذيت انا خذيت على 7 سنين وانت خذيت على 7 سنين بعد 7 سنين قولي قداش خلصت انت وانا قولي قداش خلصت. انا ثابتة من الاول عارفها وثبتت الكلفة نتاعي كلفة التمويل
0: صحيح
2: وكلفة الانتاج وخرجت ونبيع. انت غدوة في اي تغير في داخل ملزوم تغير حتى اسعارك. ولذلك ما نقارنش هذا بهذا. اما الحلول البديلة وباختيار انت اختار اللي تحب على روحك وفهمتي وحسب قناعاتك الشخصية وهذا الكل متوفر والحمد لله. ونقول هنا والحمد لله لأنه حاجة ممتازة جدا أنه نوفر في السوق كل المتطلبات الحاجيات للمواطنين.
1: بما أني أنا بائع ثياب
0: تفضل
1: أنا بائع ثياب فيش قام يخوي نمشي للبنوك التقليدية ولا البنوك هذوما الإسلامية أو زي ما البي تي إس قالوا الفوائد نتاعها صغيرة ياسر وتهتم بالشبان شنو رأيك؟
2: وجود موجود حسب شروط معينة بطبيعة الحال حسب التأسيس نتاعها لأنه شوف كل مؤسسة كل مؤسسة. ونقول لك زاد نزيد نطمنك مادام جبت على الشركة هذه اللي نعرفها عن قريب جدا أنها أحدثت جانب من التمويلات نتاعها مطابقة للشريعة اللي هي المرابحة والإيجار. نعم نعم باتفاقية ممضاة من عام 2012 لي هذا موجود من 2012 مع البنك الإسلامي للتنمية مع الحكومة التونسية اللي كلفت بها البي تي اس بالتصرف في ذلك وهي متواصلة. ويمكن في قاعدين عندهم في اتفاقية انه باش ياخذوا معنا خط تمويلي اخر وناجحة. والعقود اللي دق انا من من من, من هيئة التدقيق الشرعي دققناها واعطيناها وقاعدين يخدموا وما شاء الله وتوصل المشاريع الى 150 الف دينار.
1: وانا سي محفوظ قالوا خرج امر في التمويل على الشرف هذا اللي بدون فوض كمل
2: هذا حاجه بالقانون المالية اولا بالقانون المالية وثم قانون الشركات نتاع لا لا هو وفي عديد انواع اللي انا ما الحق
0: طبيعي حاجه الشركه حاجه شركه
2: بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا وحتى نشوفوا اسمه التطبيقات حسب المناشير نتاع البنك المركزي وغيره. بالنسبه لي انا لو هي خطوط تمويل راهو اذا كان هذا ما فيش بعد استرجاع القروض هذه من البنوك وغيره راهو باش تاخذ عام عامين اي حاجه وبعدها باش تذوب راهو احسن حاجه. ونوصي اي واحد انتفع بذلك انه اول حاجه يفكر في ترجيع مش على خاطر ما فيش ضمانات ما ترجعش راهو هكا قرض راهو قرض قرض بدون فائده غيره لكن رجع لواش باش ينتفع فيه غيرك. توا اذا كان نقعد واناني انا نقعد وبعدها فهمتي ونقعد خاطر البنوك لا طالبه ضمانات
0: نعم
1: ولا تاخذ
2: فكيفاش تقطع. ولذلك اذا كانت عملت بصفه اكيد مدروسه وحبوا نخدموا بها نقولوا احنا شريحه من شرائح المواطنين والمؤسسات وغيره على الاقل ما نفزوش على غيره. اللي انتفع يقوم بواجبه في السداد باش ينتفع غيره.
1: صحيح كمل احكي لي على بنك التمويل كالمؤسسات الصغرى والمتوسطه هذيك.
2: لا هيك هو بنك تنميه هكا بنك تنميه خاص وما لا لابد هكا ويظن قاعد يعملوا له في اعاده هيكله لانه هكا ما خمم من ما تبقى من بنوك التنميه لانه ما يخمم كان في المشاريع البدائيه. ولذلك حتى مصادر التمويل تاعه مشكل كبير وهذا من الحاجات اللي قلناها مره يلزم بنك تجاري وبنك التنميه من البدايه يبداوا متوفرين في نفس المشروع باش المشروع ما يوقفش. وهذا بطبيعه الحال البزنس موديل نتاعو نقولوا فهمتي منوال الخدمه نتاعو يمكن يتطلب اعاده نظر. ولذلك ما نجمش نقول لك ما عنديش المعطيات الكافيه توا باش نقول لك شنو احوال وشنو مش احوال.
0: 4 دقائق ونص
1: يكفي
0: ان شاء الله.
1: انا سيدي صناديق الدعم والملح الفوبرودي مازال موجود ما يخدم.
2: والله تسال فيه على حاجه اللي انا غابت عليا برا. لا على خاطر ثم برشا حاجات اخرين توجد بعد بعد
1: الفبراير.
2: لا يخدم على روحه، ولكن ايش بقول لك، وزارة المالية والبنك المركزي ممكن عندهم الإحصائيات شو أدات من ذلك من من تأسيس
1: مؤسسة. أكثر هو اللي سيكار.
2: لا ألور تو هو تمويل، هذا تمويل رأس المال. تمويل رأس المال سيد رشيد النجم نقعد عليه حصص وحصص طويلة برشا.
1: أعطينا الملخص.
2: أهم شيء الناس كل فهم التوى اللي باش تقوي رأس المالك واللي بكري الاستقلالية اللي تحكي عليها تاع المؤسسة بالنسبة للمقرضين، استقلالية بالنسبة للمقرضين ما ينجم يكون إلا بهذه الصناديق، وهذه الصناديق هي من أدوات تمويل رأس المال حسب الـ الـ الـ الـ الـ الـ النظام اللي هو تحت رقابة CMF اللي هو هيئة السوق المالية، وبمؤسسات قد تكون هي بين مؤسسات فرعية عن بنوك. راي للسيكار
1: ما أكثر مك
2: للسيكار هي فرعية عن البنوك، وثم سيكار موجودين حتى مش فرعية البنوك، وعندك صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار اللي هي ممكن تكون فيها حتى نقولوا الاكتتابات معناها من الجمهور، لكن صناديق الاستثمار عندهم عمرهم 10 سنين، ممكن يمدوا لهم مرتين في العام معناها يقعدوا 12 سنة قبل التخارج، وهم بالنسبة لي أنا أداة من أدوات تمويل رأس المال. لود بلا الأموال الذاتية للشركة اللي قلنا ما يلزمهاش تكون بنسبة تداين كبيرة.
1: مانيش في القروض
2: احنا طبعا، احنا في تمويل رأس المال، وتمويل رأس المال بالمشاركة، وبالمشاركة حسب اتفاقيات وحسب تداول وأكثر من ذلك. احنا هالصناديق والسيكار ممكن تدخل حتى في مجلس إدارة الشركات.
1: مش ممكن، هو اللي شرط من شروطها لو اللي قاعد نشوف فيه.
2: هو ما معنى ممكن معناها توصل مثلا أنت عندك 3 أو 4 شركات كذا كذا، تنجم واحدة ولا اثنين تمثل البقية، ولازم يقولوا لا يقول لك أنا ندخل، ولكن لازم عضو مجلس إدارة. العضو مجلس إدارة هذا يلزم يكون عنده من الكفاءة ومن الدراية ومن الإمكانيات ومن المعلومات على التصرف في تلك الشركة باش يكون مفيد، بيكون عنده التدخلات بتاعه مفيدة. يا سيدي احنا حتى مراقب الحسابات ندخل في التسمية بتاعه، حتى المدير المالي بتاع الشركة ندخل في التسمية بتاعه. وعلاش؟ خاطر احنا عندنا تقارير المتابعة.
1: انت شريك بلي شريك.
2: تقارير المتابعة يلزمهم يكونوا في مستوى معين، مش لصق لي شوية أرقام وكذا، لا لا لا، يلزم هكا عندنا المستندات والمدققات إلى غير ذلك. هذا مع كل أسف ثم مشاريع الحمد لله نجحوا كذا واسترجعوا وخرجوا وانطلقوا الاخرين بها، وثم مشاريع اللي هي متعثره مساهمات هالسيكار، هذول شركات الاستثمار في في في في المخاطر راس مال المخاطر ولا في صناديق الاستثمار، متعثره. متعثره منين؟ من حشين، من الحوكمه دخلت المؤسسات هيك، ومن نجم نقولك تقصير في المتابعة. خاطر وقت يقولوا متابعة، متابعة راهو وقت يقال حب أنا تقرير نصف سنوي، حب تقرير نصف سنوي، والسيد اللي حط لي أنا فلوسي في الصندوق أنا ملتزم معاه باش تعطيه تقرير ربع سنوي. مالش بدي خير هذيك ماله. لذلك باش نحسنوا طبيعة أو النوع هذا من تمويل رأس المال بالهود بلا، يلزم توعية وتوعية وتشجيع. وانا اظن لانه في الاول بالكل البنوك خذوها، البنوك خذوها على اساس انه ثم امتياز جبائي ونتكى. لا لا لا، مش امتياز جبائي بس، لانه في شروط الامتياز الجبائي والتنمية الجهوية وغيره، لكن بالامتياز الجبائي نحب نخلق تنمية.
0: جميل، يعطيك الصحة سي محفوظ. في 30 ثانية سير شي
1: 30 ثانية نكملوا هذه مسألة ستارت اب.
2: تاخذ حصة كاملة. احنا عملناها عندنا 3 أو 4 سنين نجم نجدوا
1: التمويل، معناتها عندهم تمويل.
2: اي عندهم ولكن لكن لكن انا اللي سمعته مباشرة من حتى من الناس اللي هم انتوا في من مجموعة السي دي سي اللي عملوا لنافاك الفون هكا، ماذا بينا نقول احنا الاستعمالات الصناديق أو موارد التمويل هذه يكون بصفة لا وبصفة أسرع وحتى فندم ما نضيعوش فرص الاستثمار.
1: اوكي يعني عندكم صح. عندكم برشا انواع تمويل وتوكل الله
0: وقيس وربي يجيب القسم ان شاء الله. شكرا سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الاسلامي، سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. الى ان القاكم في حصه اخرى، اخوكم هيثم الامام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: في المال والأعمال، في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة

ما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ على

وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح

السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا

المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 55 من الآية الأولى من سورة المجادلة إلى الآية 14 من سورة الصف بصوت القارئ بلال العشي برواية قالون عن نافع المدني.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
2: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلت مع علامة تونس الشيخ الفقيه سيدي الحبيب بن طاهر، ربي يبقيه ويديم النفع به. ولو زدت حلقات لن أفي الرجل حقه وقدره، وإن تكلمت في الحلقات السابقة عن مسيرته العلمية والوظيفية، وتحدثت عن كتابه الضخم الفقه المالكي، مدونة الفقه المالكي وأدلته. هذا الكتاب الذي أمضى فيه عمرا حتى خرج للناس عظيم النفع، فإني اليوم أضع بين يديكم ثلاثة من الكتب في باب العقائد. الأول تحرير المقالة في شرح الرسالة للشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، تأليف الإمام الشيخ القاضي أحمد القلشاني، دراسة وتحقيق الأستاذ الحبيب بن طاهر والأستاذ محمد المدنيني. والشيخ محمد المدنيني الآن دكتور، والشيخ الحبيب بن طاهر لو كنت في موقع المسؤولية لا كنت تلميذا عنده وهو الدكتور، ولست أنا الدكتور. الكتاب الثاني هو النكت المفيدة في شرح الخطبة والعقيدة للشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، تأليف محمد بن سلام الأنصاري التونسي، دراسة وتحقيق الدكتور الميلودي بن جمعة والأستاذ الحبيب بن طاهر. والكتاب الثالث في نفس المجال أيضا، العقيدة النورية في اعتقاد الأئمة الأشعرية للإمام العالم المربي المجاهد أبي الحسن علي النوري الصفاقسي، وشرح مبلغ المطالب إلى معرفة المطالب للشيخ أبي الحسن علي بن محمد تميمي الموخر الصفاقسي، دراسة وتحقيق الشيخ الحبيب بن طاهر. وكل هذه الأسفار الطيبة صدرت في سنة 1429 للهجرة، 2008 بالتاريخ الرومي. وأبدأ بالكتاب الأول ونبدأ بمقدمته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وأقام لنا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على ما اتصف به من الصفات، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، أعلم الناس بالله عز وجل، وأتقاهم له وأقربهم إليه وأقدرهم على التعريف به وبيان صفاته، الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور المعرفة والتوحيد. ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الميامين، أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحاملين عن رسولهم لواء الإسلام، الناشرين في الآفاق عقيدة التوحيد، مخرجين الناس بذلك من عبادة العباد والأوثان إلى عبادة الله الذي لا إله إلا هو. وبعد، فمن خلال ما يدل عليه لفظ العقيدة من معنى في اللغة والاصطلاح، ندرك مدى الأهمية التي تنطوي عليها مضامينها التي تقوم عليها. فالعقيدة في اللغة مشتقة من مادة عقدة، وهي تفيد معنى الربط والشد والتوثيق والتوكيد والتصلب والإبرام والإحكام والعهد وما في معناها. هو لفظ يستعمل في الحسيات والمعاني، فيستعمل مجازا في الالتزام للشيء وعقد القلب عليه وعدم النزوع عنه. وضد العقد الحل، وعقيدة صيغة فعيلة بمعنى معقودة من باب إطلاق المصدر على المفعول، ومعناها اللغوي ما يدين الإنسان به أو هو الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده من الأمور القلبية كالاعتقاد في الله وبعثة الرسل لا العملية. وجمع عقيدة عقائد، ولا يختلف المعنى العرفي الشرعي عن المعنى اللغوي المجازي. فالعقيدة هي عند علماء الإسلام هي الحكم الجازم الذي يعقد الإنسان قلبه عليه في قضايا الإيمان القلبية بدون تردد أو شك. وموضوع العقيدة هي المادة التي تكون العقيدة، وهي في عموم العقائد ومنها عقيدة الإسلام القضايا الغيبية التي لا تدخل تحت حواس الإنسان. وقد حصرها علماء الإسلام في أصول ثلاثة: أصل الإلهيات ويتعلق بالله عز وجل وما يجب له من الصفات وما يجوز وما يمتنع. الثاني أصل النبوات ويتعلق بالأنبياء وما يجب في حقهم وما يجوز وما يمتنع، ومن ظهور المعجزات على أيديهم وإمكان الوحي إليهم. الثالث أصل السمعيات ويتعلق بما يخبر به الأنبياء عن الله تعالى من أمور الغيب كالملائكة والجن وبدء الخليقة وكتب الوحي واليوم الآخر وأحواله من الجنة والنار والثواب والعقاب إلى غير ذلك. وإذا دققنا النظر في علاقة هذه الأصول ببعضها، رأينا أن الأصلين الأخيرين يرجعان إلى الأصل الأول، لأن إرسال الأنبياء وإنزال الكتب عليهم وتأييدهم بالمعجزات وكذلك ما يخبرون به من الأمور الغيبية التي يعجز الإنسان عن إدراكها بحواسه وعقله، كل ذلك من أفعال الله تعالى وشؤون تصرفه في الكون بالإيجاد والإعدام والأمر والنهي والإخبار بمقتضى علمه وإرادته سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن موضوع العقيدة هو ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، وباقي مسائل العقيدة المندرجة في أصلي النبوات والسمعيات هي فرع عن الأصل الأول. فإثبات وجود الله تعالى وإثبات صفاته أصل الأصول، وما عداه من القضايا الاعتقادية فروع عنه ومبنية عليه. ويوقفنا هذا المعنى والمضمون للعقيدة على مدى أهميتها وخطورتها في حياة الإنسان بصفته الفردية وبصفته الاجتماعية وفي مستواه الفكري والنفس والسلوكي. ويمكن تلخيص هذه الأهمية التي تحتلها العقيدة في العناصر التالية: أولاً، في كون التصديق بمضامين العقيدة وما تقتضيه من تحديد للقيم والمفاهيم حول الوجود والحياة شرطا في انتماء الإنسان للإسلام ومحددا لهويته العقدية، ومن ثم فهي حد فاصل بين الإسلام والكفر. 2، في كونها الأساس الذي ينبني عليه غيرها من مجموع ما جاءت به الرسالة الخاتمة من التشريع والأخلاق والقيم والمفاهيم الحياتية. فما جاء به الإسلام من ذلك لا يثبت في ذهن الإنسان ولا يصير التصديق به والإذعان له مكتملا إلا إذا تحقق واكتمل تصديقه بوجود الله تعالى وصفاته والإذعان لأحكامه. ثالثا، في تأثيرها على سلوك الإنسان وتصرفاته، ذلك أن تأثير العقيدة ليس فقط في مجال الفكر والضمير، وإنما أيضا في مجال الفعل الإنساني وعلاقاته الاجتماعية وضبط مناهج حياته. وهذا شأن كل عقيدة ولو كانت غير صحيحة ولا مطابقة لما عليه حقائق الأمور. فسلطان العقيدة صحيحة كانت أو باطلة ينصب مباشرة على إرادة الإنسان، فيتحكم فيها ويوجهها نحو الفعل الواقعي بحسب ما تقتضيه مقرراتها. فشرائع الإسلام ومفاهيمه التربوية والاجتماعية والسياسية منبثقة عن مقرراته العقدية ومفاهيمه حول الله تعالى وصفاته وأفعاله وحول حقيقة الإنسان ومهمته في هذا الوجود. ومن ثم فهي فرع عن العقيدة، والعقيدة هي الأصل. وقد سمى علماء الإسلام العلم الذي يتناول البحث في موضوعات العقيدة بعدة أسماء، منها أصول الدين، وأصل الشيء ما ينبني عليه غيره. فهذه التسمية تشير إلى أن ما سواه من علوم الشريعة كالتفسير والحديث والفقه وأصوله فروع عن هذا العلم ومبنية عليه. وهذا يدل على عظيم مكانة هذا العلم وموضوعاته بين سائر العلوم الشرعية. ولأجل هذه الأهمية لقي هذا العلم اهتماما كبيرا من طرف العلماء، تقريرا واستدلالا وتأليفا شأنه شأن سائر العلوم الإسلامية. وقد ساروا في التأليف فيه على المنهج الذي ابتكروه في التأليف في سائر العلوم، وانفردوا به عن سائر الأمم، الذي يقوم على تنويع التأليف بحسب أغراضهم من هذا التأليف وبحسب الفئات الموجه إليها. ويظهر هذا التنويع في اختلاف المادة قلة وكثرة، واختصارا وتطويلا، وفي اختلافها بين العمق في التقرير والتحليل والاستدلال وبين الاقتصاد في ذلك. ومن أهم ما قصده العلماء المسلمون هو التوجه لفئة عريضة من الناس، وهي الناشئة وعامة المسلمين، بالتآليف التي تناسبهم لتعليمهم ما هو مطلوب منهم تعلمه من أمور الدين الضرورية، ومن ذلك علم العقائد. فليس طبيعة العلم الشرعي وخاصة الضروري منه أن يظل حكرا على العلماء وحبيس مجالس النخبة من الناس، بل هو في نظر الإسلام ثقافة العموم والحد الأدنى من المعرفة المضمونة لكل مسلم للخروج من دائرة الأمية الشرعية. وما قام به العلماء من العناية بالناشئة والعامة وتخصيصهم بالتأليف يدل على مدى وعيهم بأمانتهم ودورهم في حماية عقيدة الأمة من محاولات التحريف والتشكيك التي ما فتئ أعداء الإسلام، أعداء المسلمين يحاربونهم فيها. ويدل كذلك على مدى وعيهم بطبيعة هذا الدين، وأن الحفاظ عليه يقتضي توريثه للأجيال المتلاحقة بالتعليم والمداومة على التعليم وبالاعتناء بأهم وسيلة في التعليم وهي التأليف، لأن التأليف يربط آخر هذه الأمة بأولها ويقرب العلم للبعيد عن مجالس العلماء. وقد أفنى علماء المسلمين أعمارهم في تأليف ما يحققون به هذه المهمة، حفاظا على انتساب أجيال المسلمين لهذا الدين، وقياما بواجب العهد الذي أخذه الله تعالى على العلماء بأن يبينوا للناس دينهم ولا يكتموه، وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. وفي هذا العصر يتأكد على علماء المسلمين ووعاظهم وخطباء منابرهم ودعاتهم السير على مناهج سلفهم الصالح والاقتداء بهداهم، بأن لا يغفلوا أو لا يغفلوا موضوع العقيدة وتوجيه الناس إليه وتعليمهم قواعده وحججه وبراهينه أمام الدعوات التي تنشط في ديارهم لنشر الإلحاد والتنصير والتشكيك في عقيدة الإسلام باسم النسبية في العقائد والأفكار، وأمام الإهمال المقصود أو غير المقصود الذي يجده هذا الركن الأعظم في الإسلام. لذلك فإن عليهم أن يتحملوا مسؤولية صيانة العقيدة وحماية الأمة في دينها في زمن انفتحت فيه المجتمعات على بعضها، ولم يعد بالإمكان حماية المسلمين في عقائدهم إلا بما يقدم إليهم من عقائد مبرهنة تحتل في نفوسهم درجة اليقين والقطع بها. وعقيدة الشيخ الإمام سيدي علي النوري رحمه الله تعالى تتنزل في هذا الإطار، أي في تقديم تأليف يتضمن مقررات العقيدة الإسلامية بأسلوب مختصر يساعد الناشئة كما يساعد عامة الناس على الإحاطة بما يجب عليهم معرفته من قواعد العقيدة الإسلامية التي تحدد انتماءهم للإسلام وتسلحهم بما يحفظون عقائدهم من التزلزل والتشكيك، ومن ثم تصحح عباداتهم والتزاماتهم لأحكام الشريعة. وكذلك ما كتبه الشيخ علي الموخر من شرح عليها، فإنه يساعد الدارس لعقيدة الشيخ النوري في مرحلة ثانية على التوسع فيها واستيضاح ما طوي فيها من معان، فتطمئن فؤاده لصحة عقيدته وترسخ لديه براهين الانتصار لعقيدته في مواجهة التشكيك الطارئ. ولذلك يعتبر ما تضمنته هذه العقيدة مع شرحها مما هو ضروري على المسلم المكلف معرفته في علم العقيدة، إذ كانت به أهلية القراءة والكتابة وفهم مقاصد المتحدثين. ونحن نقدمها للقراء لغرضين: الأول إحياء تراث علمائنا الأبرار اعتقادا منا بأن إحياءه وتفعيله ركون إلى مرجعية أثبتت القرون صلابتها، وإن أي نهضة للمسلمين في هذا العصر لا ترتكز على هذه المرجعية سيصيبها الإعياء والتيه في مفارق الطرق وستمنى في النهاية بالفشل. 2- قلة الكتب الموجهة للنشئ ولعامة الناس المعتنية بشيء من التبسيط والتيسير بتعليم العقيدة على المنهج الاستدلالي الذي ألفه عليه الإمام النوري وتلميذه الشيخ الموخر، كما سيتبين هذا المنهج عند دراسة هذا الكتاب الذي هو العقيدة النورية في اعتقاد الأئمة الأشعرية للإمام العالم المربي المجاهد أبي الحسن علي النوري الصفاقسي، وشرح مبلغ الطالب إلى معرفة المطالب للشيخ أبي الحسن علي بن محمد التميمي المؤخر الصفاقسي، وتحقيق الشيخ العلامة سيدي الحبيب من طاهر أبقاه الله وحفظه وأدام النفع به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم كل علمائنا من رجال الزيتونة، وأن يديم النفع بما كتبوه وألفوه، وأن يحيي للزيتونة رجالا يزيدون ويبنون ويرفعون من شأن ما كتبه الذين من قبلهم حتى يدوم اتصال السند بيننا وبينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الفهم وحسن العمل وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ ابنائي